0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية، وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقيد جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها مع مملكة البحرين وجميع الدول الخليجية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. الحرس الثوري الإيراني أعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري في بيان أنه استهدف 80 مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن ضربات جديدة على عدة أهداف في إيران، وذلك عقب استهداف إيران لناقلة نفط تجارية بطائرة مسيرة. وأشارت القيادة المركزية إلى أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية جاهزة وتتابع الأوضاع عن قرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه تم استهداف مواقع لتخزين الصواريخ وطائرات المسيرات الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية بعد انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. قال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استكمال المهمة العسكرية في إيران ما لم تلتزم بالاتفاق الموقع بين الجانبين. السلطات في فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا إلى 1430 قتيلا في وقت تسابق فيه غرق فرق تتسابق فيه فرق الإغاثة والإنقاذ الزمن للبحث عن الناجين تحت الأنقاض. وأفادت التقارير الطبية بأن عدد المصابين ارتفع بدوره ليشمل الآلاف جراء الزلزال الذي أدى إلى انهيار مئات المباني السكنية والمنشآت العامة وتدمير واسع في شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. جاء تصريح الوزير في ختام زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما التي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة. ورياضيا، منتخب الكونغو الديمقراطية نجح في التأهل إلى دور 32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام أوزبكستان إلى فوز ب3 أهداف مقابل 1 ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من مرحلة المجموعات للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: من المركبة عزة إلى المركبة فلة.
1: إني أسمع.
0: لقد لاحظنا حالة من السعادة تغمر الشارع المصري يوميا من الساعة 7 إلى 9 صباحا. ترى وما السبب؟
1: إنه صباحك ومطرح.
0: أهو عقار جديد؟
1: نعم إنه عقار للسعادة، فلتسمع معي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة، وبداية أسبوع جديد بنبدأه مع بعض دلوقتي على راديو 99 FM لمدة ساعتين. صباحك ومطرحك يرحب بكم فوق وصحصح.

خلاص يا سميرة والله مش كليش اكتر من كده فيا. كلامي وصلني والله وصلني. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، نهران وبالليل 24، اسكندرية 31-23، الإسماعيلية 37-23، درجة الحرارة في العريش 32-22، شرم الشيخ والغردقة 38-28. أحلى صباح لأحلى صبحوية في الدنيا اللي

0: هو في ايه؟
1: الظهر العروسة بتولد يا ماما.
0: تولد؟ تولد يا موكوس دي بتخلص. يا دي حظك المنيل والمهبب.
1: يا مؤاخذة يا جماعة، يا مؤاخذة معلش، احنا مضطرين نطعم كل اللي في البيت.
0: نطعم؟ ليه؟ فاكرين ولا نفر رجلينا على اذان؟ يلا يا واد تتحرق المدرسة باللي فيها.
1: الله مجريه صلاح فاهم الانمي بمجرد شكل ابنه يا راجل. الله ما يفعل كده. اهدى يا ماما مفيهاش حاجة.
0: اهدى لغاية لما يشغلنا كده. يلا امشي امشي
1: جريه. يا هاني يا صلاح.

0: نفسه؟ هتدي نفسه؟
1: حطيتها كلها
0: على بعض.
1: آه.
0: وانا رحت وانا اقول يا رب بتزحلق ليه؟ بتزحلق. حرام عليكي، حرام عليكي، خافي ربنا.
1: معلش
0: حد في الدنيا يحط

0: بس مستغربة من بعد هوجة عرابي واللي جرى تبص يا اختي في وش الراجل من دول زي اللي عامل عاملة تلاقيه مكفي على حاله لا بيهش ولا بينش نفس وجات في عموم الرجالة ما سابتش ده حتى الراجل عزيز نفسه ما بقاش
1: يا ريت استنى والله عندك حاجه

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: يا صديقي يا صديقتي بيقولك حاجات هتشكر نفسك عليها بس بعدين، يعني لما تقرر تلتزم بيها تجاه نفسك هتشكر نفسك بعد شوية، زي مثلا انك تتعلم ما تحطش نفسك في مواقف ما تليقش بيك ولا تليق بمقامك، يكون عندك احترام كافي لذاتك ولنفسك انك ما تنزلش لمستوى معين من الحوار او الكلام اللي هيخليك تتدنى في الكلام لأسلوب مش بتاعك، انك ما تقللش من مجهودك وتعبك تحت اي ظرف، وما تنساش تحتفل باصغر انجاز بتعمله. اسمح لنفسك انك تتعلم وتغلط وتعرف اكتر وتكتشف حاجات جديده، تجرب من غير حدود طالما مش بتضر نفسك باي شكل، واكيد ما بتضرش حد تاني، ليه لا؟ اتعلم ازاي تحب نفسك، ازاي تفرحها، ازاي تعتني بيها، تدلعها، ازاي تكون رحيم بيها وما تقساش عليها. استمتع باختلافك وما تسمحش لحد ينتقدك عمال على بطال علشان الامراض اللي عنده مش اكتر. انت متألق وأنت أيضا، ولو التألق والاختلاف مضايقين حد فدي مشكلتهم هم مش مشكلتنا خالص. نقولها تاني، قول ورايا: أنا متميز، أنا متألق. يلا قول. لو تميزي ده بيضايق ناس معينة أنا عارفهم كويس أو أنا عارفهم كويس، فدي مشكلتهم مش مشكلتي خالص. ما تشغلش بالك الناس بتقول إيه والناس انطباعاتها عني إيه، أنا عايز أكون أفضل نسخة من نفسي وخلاص، أنا بتعامل مع الكل كويس وبس، أنا مطلوب مني أركز على اللي أقدر أديه للي حواليا وأقدم لهم فايدة إيه وأضيف لحياتهم بوجودي إيه، من غير ما يكون ده بيضغط عليا بأي شكل. لو قلنا ده لنفسنا وبدأنا نطبقه مرة في التانية في التالتة، أكيد هنشكر نفسنا اللي إحنا بنقدمه ليها. شكرا، thank you very much.
2: Thank you very much. يلا سمعوني.
3: Thank you very much.
4: Hey hey. Excuse me. هي اسمها very much مش very much.
2: انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟
4: كلاس؟ Oh shit. طيب خلينا بس في فيري الاول.
2: انت مين؟
4: انا مصري.
2: وعامل فيها فورنا ليه لما انت مصري؟ ال very much ايه؟ Thank you very much.
3: Thank you very much.
2: Again.
4: Again. لا انا جايلك. لا لا
2: انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس.
4: كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. انت بتعملي غلط.
2: لا صح.
4: اوكي لو صح اتفضلي قولي. قولي كده فايبريشن.
2: فايبريشن يعني هزاز
4: يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه، يعني فايكنج.
2: فايكنج
4: فايكن. لا انت فايكن نص عمرك.
5: أبلا ميرفت، ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفة النهاردة؟
4: إيه التلوث اللي أنا سمعته ده؟
2: روحي يا وردة، قولي لينفين أبلا ميرفت بتقولي؟
4: لا في الإنجليش فولا فولا فولا. استني يا وردة، قولي كده very much.
5: very much.
4: أنت بتسقفي على إيه؟ أنت نشرتي المرض كله في المدرسة، إزاي تعملي كده في الكيدز؟ إزاي؟
6: إنتوا تقابلتوا؟
4: مين دي؟
2: ده تعرفها سعيد؟
6: ده مصر العربي، أنت مش فاكرها؟ دي ميرفت.
4: دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها، كفايه انت فاكرها. اوكي دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد.
6: سعيد مدرسه بالانجليزي،
4: هي دي اللي بتعلم حماسه اخوك.
6: اشوف كسبت معاك ازاي.
4: يا سيكس سيكس نروح الحمام يا سعيد.
2: الفستير مغلق عشان بيصلح.
6: فظيعه في الانجليزي، فظيعه.
4: اوكي اوكي اوكي.
6: ما تزعليش من مصر، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي.
2: عشان كده attention. طب هو جاي إقامة ولا جاي في سطور؟
6: قلتي جاي إيه؟
2: نزل إيدك.
6: قلتي إيه؟
2: الشاكس الشاكس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950. نشرة أخبار جرى إيه؟
4: مصر هتستضيف النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي. منظمة الأمم المتحدة للسياحة أعلنت في تقريرها الصادر في يونيو 2026 أن مصر شهدت زيادة في عدد السياح الوافدين في الربع الأول للسنة دي بنسبة 16% زيادة عن الربع الأول 2025، وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمان. بس مكملين من صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM، اسمعنا كل يوم من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 الصباح.

لسه مكملين صباحك مطرحك على راديو 99 فم. يلا صباح علينا على واتساب راديو 99 وبعتوا لنا كمان الاسم والبرج, اسمك والبرج بتاعك او بتاعك على واتساب راديو 99 010 400 9094. مش عايز الاسم والبرج وهقول لك

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: الآن يأتيكم البرج في الدرج في بداية الأسبوع. تعال نسمع كل واحد اسمع رسالتك كويس. سمان الجدي: كنت مضغوط جدا الفترة اللي فاتت وعلى طول وراك حاجات ما بتخلصش. طيب بداية من الأسبوع إن شاء الله الضغط اللي عليك كده يخف شوية إن شاء الله. قول يا رب كده يا جدي. طب يا دلو، أنت الوحيد اللي هتتدرب المشاعر السلبية اللي أنت ماسك فيها، هي ماسكة فيك أنا عارف وأنت ماسك فيها، بس طب نسيب إحنا، يمكن نسيب ونسيب، نجرب نسيب إحنا لعل وعسى. الحوت: ما تبذلش مجهود في حاجة أنت عارف إن ملهاش 30 لازمة، وعمال تضغط على نفسك وتضغط على أعصابك، وده بينطبق على الأشخاص كمان، الناس اللي انت متمسك بيهم وما لهمش لازمة. الحمل: حاول البداية كده في الأسبوع نسيطر على لساننا شوية، لم لسانك شوية وما تفضلش تنتقد كل حاجة، اهدى بقى شوية يا حمل، فارم لنفسك. طب التور: في بداية الأسبوع كده متألق، شكلك عندك كده أفكار أو جاي لك أفكار كده، يا رب كده تكون حلوة ونعرضها على ناس يقدروها، يقدرونا بقى شوية. طب الجوزاء: الشكوك مش في محلها، وابتدي بقى الاسبوع بكفايه شك بقى، وارحم دماغك اللي مسوحاك دي شويه يا جوزاء، وابتدي الاسبوع كده على هدوء ونظافه اعصاب. سرطان: انت ما بتحبش حد يعرف عنك اكتر من اللي انت عاوز تقوله، ده هايل، بس خلي بالك من بدايه الاسبوع كده في اللي هيجرجرك في الكلام، فخلي بالك الاسبوع ده بالنسبه لك يا سرطان اسبوع الجرجره، فخلي بالك اهو. طب الاسد: من بدايه الاسبوع نقلل القمصه شويه، نقلل ان احنا ناخد جنب مع اول موقف صغير، لا لا عايزين نبقى جبلات شويه ايها الاسود، ممكن من بدايه الاسبوع ده ندي الاسبوع ده اسبوع الجبلنه. العذراء: لا تتسرع في اطلاق احكام في بدايه الاسبوع على اي حاجه، اتقل الاسبوع لسه معانا، ابقى احكم زي ما انت عايز من يوم الثلاث. الميزان: مش دايما احسن حل انك تمسك العصايه من النص، اوقات بيبقى لازم ناخد موقف، والاسبوع ده مطلوب مننا ناخد موقف، مش ناخد موقف عشان نمسك ناس نضربهم، بس هنقول راينا، هنتكلم، بلاش صمت. ده مين ده؟ الميزان. طب العقرب: اختيارات هايله حوالينا كتير بس احنا مش واخدين بالنا، طب ما نركز كده في بدايه الاسبوع يا عقرب في الاختيارات، ونختار اختيار كده يمشي حالنا بيه الاسبوع ده، يبقى حلو كده يعني. واخيرا القوس: ركز على نفسك الاسبوع ده اكتر من تركيزك على تصرفات الناس، انت محتاج تركز مع نفسك اكتر من تركيزك مع تصرفات الناس. والعيد ميلادهم النهارده حبايبي حبايبي حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، 28/6 عيد ميلاد سعيد. بيقولك يتسموا بإيه بقى؟ شخص اجتماعي، صحابه حلوين وصحابه كتير، بيحب يعبر عن رأيه ويتناقش، ويحب الدردشة ويحب القعدة والزحمة واللمة والأكل، ابعدوا بس عن إنك تفاجئ بأي حاجة. كل الناس اللي هتحتفلوا بعيد ميلادهم النهاردة قول لهم إن إحنا هنحتفل بعيد ميلادكم. قشطة قشطة، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة على كل الصحوية. واسمع يا عم وائل جسار، هدايا على كل الصحوية اللي بيحبوا وائل جسار، إلا أنا منهم.

لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. وفي رساله عظيمه بتقول يا احب اعبر عن شكري واعجابي باغاني النهارده. يا باشا انت اللي ذوقك حلو ومودك حلو فبتحب كل حاجه.

ينزلوا القارب في البحيره ويحتفلوا بالفوز. وعلى فكره في المتحف المصري نماذج كتير للقوارب دي، منها قارب مصنوع من الذهب الخالص، وقارب من الفضه، وقارب بمجاديف، ونماذج للمجاديف المصنوعه من الخشب المدهون باللون الاسود اللامع. الهوكي اصلها برضو مصري، بترجع للعبه اسمها حوكشة اللي كانوا مصريين، المزارع المصري واهلنا في القرى بيلعبوها من ايام قدمائنا المصريين، بقى هم تورثوها عنهم، وتحديدا بيقول لك من عهد امنحات الثالث، وفي نقوش على المعابد على فكرة بتثبت ان قدمائنا المصريين لعبوا الهوكي او الناس. بتتلعب ازاي؟ يحطوا كرة على الارض بين فريقين في نص الملعب، ويتم ضرب الكرة بالعصاية، وافراد كل فريق يحاولوا يزقوا الكرة بره خط الخصم باستخدام العصيان. ولحد دلوقتي على فكرة اللعبة دي بتتلعب في بعض القرى وبعض المناطق في القاهرة كمان. واثناء الاحتلال الانجليزي لمصر، الجنود شافوا المصريين بيلعبوا اللعبة دي وعجبتهم جدا، فنقلوها لبلادهم وبداوا يمارسوها هناك بعد اجراء بعض التعديلات عليها، وكان اسمها حوكشة فسموها هوكشة، واتطورت بعد كده لشكلها النهائي، ومن هوكشة لهوكي. قدمائنا المصريين كانوا بيمارسوا الرماية كتدريب للدفاع عن الوطن ضد المعتدي، وكانوا بيرموا الخناجر على الهدف وبيرموا السهام من العربيات اللي بتجري، وده موثق برضو في مقبرة بتاع حطب الموجودة في سقارة ومعبد أمون بالكرنك. قدمائنا المصريين كمان أول من مارسوا السباحة وألعاب الماء، وفي أثر بيوضح إزاي السيدات كانوا بيتدربوا على السباحة، والأثر ده موجود فين؟ موجود في متحف اللوفر في باريس. وأثر تاني بيوضح كيفية التدريب على سباحة الغطس موجود في موسكو. قدمائنا المصريين هو أول من لعبوا كرة القدم، وفي نماذج للكرات اللي كانوا بيلعبوا بيها موجودة في المتحف المصري، مصنوعين من الجلد والقش والخيط، وفي نقوش موجودة في مقابر بني حسن من عهد الأسرة الحداشر لسيدات بيلعبوا بالكرة. احنا الأصل والباقي كراسي في الفصل، عايز أقوله كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد عنقر العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسعودية والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظير السعودي فيصل بن فرحان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا وشدد وزير الخارجية ونظير السعودي على أهمية البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد. وأكد الجانبين على أهمية صون أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وخلال الاتصال تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان ورحبا بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، مؤكدين أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية. وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقيد جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها مع البحرين وجميع الدول الخليجية فيما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. الحرس الثوري الإيراني أعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري في بيان أنه استهدف 8 مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري 5 في ميناء سلمان بالبحرين. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن ضربات جديدة على عدة أهداف في إيران، وذلك عقب السيدة في إيران لناقلة نفط تجارية بطائرة مسيرة. وأشارت القيادة المركزية إلى أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية جاهزة وتتابع الأوضاع عن قرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه تم استهداف مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرات الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية بعد انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استكمال المهمة العسكرية في إيران ما لم تلتزم بالاتفاق الموقع بين الجانبين. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. جاء تصريح الوزير في ختام زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما التي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة. ورياضيا، منتخب البرتغال تعادل مع نظير الكولومبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من دور المجموعات في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، كل الطعم بجد خاصه سواء الساندوتش او عصير،
3: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العماره حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن وموبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي، ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: صباح الخير.

0: لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميلي العزيز الصديق محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: ويومك جميل زيك كده يا كبير. قول لي اخبارنا مروريان ايه يا صاحبي؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق محافظه اسكندريه، بعض الكثافات اللي بدات تتوفر في محور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره ومحور جين كليس، بيفضل ان احنا بنستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه الجليليه، بدات تتوفر بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من الزراعي المتجه لمدخل شبرا الخيمه. عشان كده كل اللي جاي من محافظات الوجه البحري بيفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى منطقه الخصوص واعلى مناطق السلام، وفي الاتجاه الاخر بعض الكثافات في منطقه بشتيل والبراجيل واعلى منطقه البساتين. في نطاق محافظه الجيزه، بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من طريق الصعيد المتجه الى منطقه البحر الاعظم عند محطه متر المنيب، وبعض الاحجام امام محطه جامعه القاهره، بيفضل اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي بيستخدم منزل شارع الجامعه او منزل شارع مراد. روح لمحافظه القاهره، بعض الكثافات في كورنيش النيل عند منطقه الفرج، واللي جاي دلوقتي من مناطق الملك الصالح وجاي من مناطق المعادي وحلوان ورايح منطقه وسط البلد بعد الاحجام المراه، عشان كده نروح نستخدم منطقه الحضارات ومنطقه الفسطاط هتكون بديل. واعلى كوبري حدائق القبه بعد الكثافات، وعلى كوبري حلمية الزيتون بعد الاحجام اللي رايح لمناطق شرق القاهره هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو النهارده الاحجام فيه متوسطه، ممكن نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه او نفق الازهر ممكن نستخدمه استخدام جيد. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: اشكرك يا صابر، ولو في اي حاجه جديده احنا لسه مع بعض ساعه الا ربع انا معاك.
1: صباح الفل. صباح الفل، يومك جميل ونطمنك ونطمن الساده المستمعين دايما والسلام على مدار الحلقه ان شاء الله.
0: صباح الورد. يسعد صباح كل الصبحويه. تعالوا نسمع اغنيه كلماتها كده البعض بيعتبرها حزينه، ولكن لما بص لها كده بنظره عميقه شويه بص من فوق تحس الاغنيه دي حياه فيها كل اللي بيحصل، فيها كل المتناقضات، فيها حزن وفرح والم وكل حاجه. تعالوا نسمعها.

0: النهارده في عن مباريات كاس العالم. النهارده الساعه 10 هيكون مباراه جنوب افريقيا وكندا، واكيد كلنا مستنيين ماتش المنتخب وكلنا متفائلين، واللي جاي ان شاء الله حلو، والفرحه هتزيد وهتزيد وهتزيد اكتر ان شاء الله. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 فم. سألك سؤال وبناء عليه هنقول لك ايه دلوقتي. يلا بينا. اسمع يا سيدي
1: اغاني مزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 90.
0: لما حد بيكلمك في التليفون بعد غياب طويل بتفضل تقول له هو انت لسه فاكر، ولا بتعبر له عن سعادتك انك استقبلت مكالمته وبتشكره كمان انه اتصل حتى لو بقاله كتير ما بيتصلش ولا ما بتردش؟ بصراحه حد يكلمك في التليفون بعد انقطاع بتأنبه بتبكته، ولا بتعبر له عن انك مبسوط وبتبقى فرحان فعلا انه اتصل وبتشكره، ولا ما بتردش؟ جاوب

ادينا ثلاث اختيارات وسؤال واحد، وانتو كل واحد حتى اللي ما بعتش شوف يا سيدي هنحللك شخصيتك ونقولك ايه السؤال تاني عشان لو لسه فاتح الراديو حالا. بيقولك لما حد بيكلمك في التليفون وكان منقطع بقاله مدة طويلة ما بيكلمكش، بتعمل حاجة من التلاتة دول ولا ليك اختيار رابع؟ بتفضل تقول له هو انت لسه فاكر، انت فاكر ان انت ليك قرايب، الحمد لله ان انت لحقتني قبل ما موت. ده الاختيار الاولاني، اختيار العامة عارفينه، اختيار عمتك. والاختيار التاني انك بتعبر عن سعادتك وشكرك ليه وانك مقدر اتصاله قوي. الاختيار التالت انا ما بردش عليه. لو الاختيار الاولاني ان انا بقول له بقى جو ان انت لسه فاكر ومش عارف ايه، بيقولك انت شخص ما بتعرفش تنسى ولا بتعرف تتجاوز، دراما كينج او دراما كوين في نفسكم، بتتقمص من اقل موقف وتفضل فاكر كل كلمه اتقالت لك من صيف 86 وحتى لو سمحت برضه ما بتنساهاش وتفضل تفتكر الاحزان، وده بيتعبك جدا وبيضغط عليك زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت بيخلي التعامل معك صعب وبتخلي الناس اللي بتحبك تحسب كلامها ألف مره قبل ما تقوله ليك عشان حاسه دايما انها هتتفهم غلط، كلام هيروح في حتة تانية، وده بيمثل ضغط رهيب عليك وعليهم. انت من جواك انسان طيب جدا وما بتبقاش قاصد اي حاجة من ده، بس زي ما بيقولوا عشمك في الناس زايد قوي ومش بتبقى عامل حساب ان كل واحد عنده في حياته مليون حاجة تانية غيرك يا صديقي العزيز، فبيقولك محتاج تغير شوية الحتة دي ارجوك. لو اجابتك التانية، بعبر عن سعادتي واشكره انه اتصل حتى لو بعد غياب، شخص بسيط قنوع راضي بتعرف تقدر وتستمتع بأقل حاجة ربنا بيديها لك مهما كانت صغيرة، بتشكر ربنا عليها، بتعمل الحاجة من قلبك، بتفرح من قلبك، بتحب من قلبك، بتخدم الناس من قلبك وتستجدع معاهم وتقف معاهم من قلبك، عندك اقتناع تام ان كل حاجة في الدنيا بتتحل ببساطة بكلمة طيبة، مفيش حاجة مستاهلة الكلكعة، وان الدنيا مش مستاهلة اننا نصعبها على بعض، بالعكس احنا نهون الدنيا على نفسنا عشان ربنا يهونها علينا. بتستمتع جدا بانك تقعد في وسط الناس وتسمع لهم، جدع صاحب صاحبك، بيقولوا عنك انسان ورجل واستاذة المواقف الصعبة اللي بيعرف يحل دايما ويقف مع الناس. المشكلة انك ما بتعرفش تشارك مشاعرك انت الشخصية مع الناس، يعني بتكون في اصعب حالاتك النفسية وعندك دايما قناعة غريبة جدا، انا مش هشيل الناس همومي. صديقي وصديقاتي اللي هو بينطبق عليه المواصفات دي، لا انت محتاج تتكلم ومحتاج زي ما تسمع للناس انك يسمعوك. اما بقى لو اجابتك على السؤال الاختيار رقم 3 ان انا ما بردش اصلا على المكالمة، انت هيتفات لك بلاد، انت هيتخاف منك، قطعتك قطعة. العلاقات الإنسانية أصلا بتبقى مش من أولوياتك، ممكن تكون عديت بمواقف كتير خليتك عاوز تبعد عن الناس، انت شايف ان الدنيا من غير الناس تداس ونص وحلوة وزي الفل، انت مش عايز حوارات، مش عايز مشاكل، مش عايز رغي، لأنك شايف الناس كلها عبارة في الدنيا كده حوارات ومشاكل بس، وما بتشوفش جانب حلو في أي حاجة في الاختلاط بالناس. دايما بتقول لنفسك اللي يبعد مع ألف سلامة، خلينا نقول مع ألف سلامة مش في 60 سلامة، واللي يقرب أهلا بيه. ما عندكش طولة بال لنقاش ولا لأي حد ولا لأي حاجة، ما بتركزش أصلا في الكلام دقيقتين على بعض، وعايز الناس تنجز وتخلص على طول. نساي، مجتهد جدا في شغلك وحاطط مجهودك في شغلك وتركيزك وحياتك العملية هي بتحتل الأولوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بس انت محتاج انك توازن بقى شوية، لأن انت خليت الحياة العملية تضغط على كل شكل من العلاقات بتاعت البني أدمين. لا، الدنيا محتاجة ناس، محتاجاك ومحتاجة الناس اللي حواليك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على راديو 90.9.

أعرف يا سيدي إن النهاردة اليوم العالمي بالتوعية بأهمية التأمين. خليني أخده لك بشكل صبحاوي شوية بمناسبة اليوم ده. تعال أقول لكم شوية حاجات غريبة كده تم التأمين عليها في العالم. نبدأ بإيه؟ نبدأ بناقد طعام شهير من المجر أمن على حاسة التذوق بتاعته ب 393 ألف دولار. ونروح بريطانيا، إحدى الفرق الفنية الكوميدية طلبت تعمل بوليس التأمين ضد الموت من الضحك. ممثل كوميدي أمريكي كمان أمن على خفة دمه وروحه الفكاهية بمليون جنيه استرليني في 2011. شركة يابانية عملت فكرة للتأمين ضد إنك تكون وحيد يوم عيد الحب، وفي كل عيد حب بتبعت لأي حد مأمن على نفسه ضد إنه يكون لوحده وتتقابله بقى، أو تبعته لبعض ورد وشوكولاتة. بلاش ورد وشوكولاتة دي والنبي، عشان بتقلب بقتل في الآخر. لا، بعتوا لبعض حاجات تانية. وفي شركة تانية عملت تأمين ضد تغير المشاعر، بحيث إن لو اتنين مخطوبين وقرروا يسيبوا بعض قبل الفرح بسنة على الأقل، من حقهم يحصلوا على بوليصة التأمين ويحصلوا على مبلغ تأمين. بصوا، في حاجات لسه كده، وده اللي نفعوله، وده اللي يعني ده اللي واحنا قاعدين كده مع بعضينا واحنا بنرتب الحلقه والاستاذه نوران، يعني ده اللي قدرنا نقوله. طبعا المعنى بضغط الراديو بقى.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190.

0: 3-7.
1: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، ان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير.
2: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
3: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
4: لا كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بوت.
1: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
5: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
6: رقم التسجيل الضريبي 178389.
7: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
8: يا تكييف فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير.
11: صباح الخير على الراديو 99.
12: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
0: قبل ما نمشي عايزين نقول لبرج الجدي سريعا كده، كنت مضغوط الفترة اللي فاتت وعلى طول وراك حاجات ما بتخلصش، الفترة دي بقى يعني نخف على نفسنا الضغط شوية. يا دلو انت الوحيد اللي هتتضر بالمشاعر اللي انت متمسك بيها جواك، واجه اللي مضايقك وقول اللي جواك واخلص من الموضوع ده أول بأول. الحوت ما تبذلش مجهود في حاجات انت عارف ان ملهاش لازمة وبتضغط على أعصابك على الفاضي، وده بينطبق على الأشخاص كمان على فكرة يا حوت. يا حمال حاول النهاردة تسيطر على لسانك شوية وفرم لسانك شويتين. يا طور متألق شكلك كده عندك أفكار بتجهزها، أو شكلك كده بتحاول يكون في أفكار تجهزها، أو شكلك ما عندكش أي أفكار تجهزها. يا جوزاء الفترة دي شكوكك مش في محلها. ونقطة، السرطان ما بتحبش حد يعرف عنك أكتر من اللي عايز تقوله، ده تمام فل جدا، بس خلي بالك من اللي بيجرج جروك في الكلام. الأسد لازم تحاول تبطل عادة القمصة عمال على بطال. العذراء ما تتسرعش في إطلاق الأحكام على أي حاجة أو أي حد النهاردة. الميزان مش دايما أحسن حل إنك تمسك العصاية من النص، في موضوع أنت واقع فيه مؤخرا كده لازم تكون واضح علشان تخلص. العقرب فن اختياراتك هايل الحقيقة، بس أنت مش واخد بالك إن في اختيار كده محتاج تركز معاه أكتر شوية شوية. القوس محتاج تركز على نفسك اكتر الفترة دي اكتر من تركيزك على تصرفات الناس. كل العيد ميلاده النهاردة 28/6، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي عنده اصحاب كتير، دايما بيحب يعبر عن رأيه ويتناقش معهم ومع اي حد، وعنده القابلية انه يقتنع بالرأي الاخر، ودول قلة الحقيقة. خلص هذا الصباح او الجزء الاول من برامجنا الصباحية في صباحكم اطرحك، ولكن الجزء الثاني هيبدأ خلال دقائق من دلوقتي، ولسه الصبح فاديو عبير وساعة جامدة جدا جدا جدا جدا، وان شاء الله اكيد قالوا لكم من بداية الايام اللي جاية فيه تغييرات حلوة كده في البرنامج. يلا اقول لكم ايه، تقابل بكرة 7 الصبح ان شاء الله. اقعدوا بالعافية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسعودية والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا وشدد وزير الخارجية ونظيره السعودي على أهمية البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد. وأكد الجانبان على أهمية صون أمن الدول الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة حماية حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وخلال الاتصال تبادل وزيران الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان ورحب بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، مؤكدين أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية. وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها مع البحرين وجميع الدول الخليجية فيما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. الحرس الثوري الإيراني أعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري في بيان أنه استهدف 8 مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن ضربات جديدة على عدة أهداف في إيران، وذلك عقب باستهداف إيران لناقلة نفط تجارية بطائرة مسيرة. وأشارت القيادة المركزية إلى أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوة الأمريكية جاهزة وتتابع الأوضاع عن قرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس الأمريكي هنأوا فيه على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والريهان سويلم تابع مع قيادة الوزارة موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق بحيرة الناصر وما تم اتخاذه من إجراءات للرصد والمتابعة الفنية بموقع الحادث. وذكرت الوزارة أنه تم سحب عينات من المياه بمنطقة الحادث لتقييم أي آثار محتملة. وقد أظهرت النتائج الأولية للعينات مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير المقررة. ورياضيا، منتخب البرتغال تعادل مع نظير الكولومبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 9090.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح. موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم من دلوقتي ولحد الساعة 10، علشان نقول لك ان لسه الصبح وصباح الفل. بقى
2: صباح الفل بقى
1: زي
2: صباح الفل يا فادي.
1: ويك اند يعني جميل، وويك اند كله انتصارات وفرحة، ربنا يزيد افراحنا واعيادنا وايامنا الحلوة على طول. فاحنا موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 علشان نتأكد ان انت فوقت صحصحت وجاهز لبداية الاسبوع وجاهز لبداية اليوم كده تستمتع بيه وتواجه اي حاجة مضايقاك، حاجة أجلة. خلاص احنا في اخر ايام شهر 6 ويعني بنقرب من بداية شهر جديد، فدايما مع اخر اي ايام وبداية الايام يبقى عندك فرصة ان انت تجدد الطاقة عندك وتفكر في الحاجات الصغيرة اللي ممكن ان هي يعني تكون سبب فرحتك وفرحة غيرك.
2: بحب جدا جدا انا بقى البداية الجديدة دي، احب البداية الجديدة احب اي حاجة فيها فرصة ان الواحد يبتدي من اول وجديد. يعني فاهم قصدي؟ يعني ولكن بداية جديدة، بداية قديمة، يبقى الشعار بتاعنا هو الشعار الأوحد
1: اللي يضغطك تقول له إيه؟
3: واحدة واحدة بتجري ليه؟
1: ليه؟
3: واحدة واحدة ورانا إيه؟ على مهلك يا حبيبي.
1: هو في الواقع وراك حاجات كتيرة، لكن انت لما ترتبها هتلاقي ان الموضوع يعني ألذ بكتير.
2: عارف في بوست كده لذيذ قوي بيقول لك انا نفسي اقنع جهازي العصبي انه مفيش حاجة. والله هو ده بقى، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله، انه بالراحة واحدة واحدة، ما تجروش حتى لو وراكوا حاجات كتير، فبرضو بالراحة علشان تقدروا ان انتوا تعملوها وما تبقوش متسربعين قوي زيادة عن اللزوم.
1: طيب لعبتنا دايما كده في بداية الاسبوع ونحب ان احنا ننشط يعني دماغنا ونتأكد ان انت فوقت معانا، فبنسألك على حاجة تخمن هي ايه. يعني بقالنا فترة كنا نلعب خمن شغلانتي، بس يعني بقالنا برضو يعني مرتين كده بنحاول نخمن حاجات مش شغلانات، فتعال نفكر كده هي ممكن تكون ايه. بيتقال لك بقى ايه بقى، انا بشتغل طول اليوم بس محدش بياخد باله مني الا لو بطلت شغل او اختفيت فجأة، تبدأ هنا المشاكل، تبدأ تدور عليا.
2: ايه ده ايه ده ايه ده، احس ان دي
1: احلى حاجة انه عبير بتفكر معكم بجد، لان مش ببقى قايلها دايما،
2: مش يعني قايلي والله
1: اللي فينا بيجهز الموضوع مش بيقول للتاني ايه الاجابة يعني.
2: دي صعبة على فكرة، انت مش سهل.
1: طب نقولها تاني، بشتغل طول اليوم بس محدش بياخد باله مني الا لو بطلت شغل او اختفيت فجأة، هنا تبدأ المشاكل، تبدأ تدور عليا.
2: دي شغلانة ولا ده شيء؟
1: دي حاجة،
2: حاجة مش شغلانة.
1: طب
2: ده ديسكليمر مهم جدا،
1: ويعني تبقى لو دورت عليها كده، لو بطلت تشتغل هتقعد تدور عليها لو اختفت فجأة.
2: طيب كلمونا على 2-18-10-8-66 او بعتولنا على الواتساب 010-490-94 ونجدونا، لان انا واضح ان فادي يعرف حاجة مش عارف ايه اللي هو بيقوله ده، بس هنشوف.
1: يلا

0: بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 244-315-688.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كرة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه كملين معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه في لسه الصبح. شفت بقى، خدت بالك؟
2: أيوة.
1: لسه في لسه الصبح، واخد بالي.
2: طيب، عايزين نقول لكل الناس اللي يعني اولادها بقى النهارده او طلابنا يعني اخواتنا الصغيرين يمتحنوا النهارده اللغه العربيه في الثانويه عامه، توفيق ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. اعتقد هم خلاص مش هيبقوا سامعيننا، لكن اولياء الامور هيكونوا سامعيننا، اللي بيتعبوا جدا جدا في التجهيز وفي ايام الامتحانات وفي ايام ما قبل الامتحانات والمذاكره، دايما بيكونوا مركزين قوي من بقى مجهود يعني ذهني ومجهود مالي ومجهود في كل حاجه.
1: كل حاجه طبعا،
2: ده يعني ربنا يكون مع كل الامهات وكل الابهات اللي يعني بيبقوا ابطال حقيقيين ورا كل اخواتنا كده واللي بيمتحن.
1: ده حقيقي، الضغط العصبي كمان ساعتها بيبقى صعب قوي، ولكن عايزين بس نفكركم ان كل حاجه في الدنيا دي
2: بتعدي جنبك
1: بقى، دايسه مش دايسه عليك، بس هي بتعدي. فخلاص يعني لا تضغطوا نفسكم زياده عن اللزوم ولا تضغطوهم كمان زياده عن اللزوم. كده كده كل حاجه مكتوبه، وربنا هيعمل احسن سيناريو. وبقى كم القصص الرهيبه يا فادي بتاعت اللي هو انا المفروض كنت ادخل كذا وجبت كذا ودخلت كذا واكتشفت ان
2: لا، ربنا مرتب طريق شبهك اكتر وافضل ليك. وتعالوا لو حابين تدردشوا في الحاجات اللي انت كنت فاكرها كويسه ليك زمان، بس لما الدنيا مشيت من بعد بقى الحاجات، فترات الثانويه عامه وفترات الجامعه والدراسه، اللي انت رحت درست حاجه فلقيت نفسك بتحب حاجه تانية، فعملت لقيت نفسك اشطر، وهو ده بقى مجالك، وهو ده الحاجه اللي بتحبها فعلا دلوقتي. فقول لنا ده على رقم الواتساب على 010-490-904.
1: ده انت ما شاء الله عليك، ده ايه ده حافظ الرقم جهرا، ايه ده الشطاره دي؟
2: صح، اجابه صحيحه.
1: اجابه صحيحه. انا عاجبني قوي التوبيك ده الصراحه، لان فعلا هو مهم قوي ان احنا نتكلم فيه، انه ايام كتير قوي بنبقى فاكرين ان في حاجه معينه هتحصل هتبسطنا، وربنا يعمل لنا حاجه تانية خالص ونكتشف انها احسن. فمهتم قوي ان احنا نعرف القصه دي. طيب الاجابات بقى،
2: دي اجابات على الفزوره بتاعتنا او اللعبه بتاعتنا. ماشي، يلا.
1: الناس كلها قايله حاجات انا ما اعرفش هي صح ولا ما انا ما اعرفش الاجابه يا ابني والله.
2: طيب، في حد يقول لنا هو تقريبا دي علاقه الموظف بالاتش ار اكتر منه سؤال اللي ذاكر ذاكر. ده مايكل. ماشي، ليه يا مايكل كده؟ الاجابه غلط، وعايزين حاجات ما تبقاش محبطه. صباح الفل يا فادي، وعليكي كمان يا عبير. انا سالو ذاكر سالو
1: ذاكر سالو عامله ايه؟ نورت الدنيا. طبعا في حد بيقول الساعه او الريموت كنترول بتاع التلفزيون. ايه انت رايك ايه؟
2: انا رايي ايه؟ اقول يعني الاجابه
1: صح ولا غلط؟
2: غلط
1: بجد،
2: رايي غلط.
1: طب قول كده الاجابه، قول الفزوره،
2: قول السؤال كده وانا اقول كده.
1: قول كده وانا
2: اقول، هركز كده. أيوة. لو قلت لي انا هبقى عرفت وكده، وها
1: هحاول.
2: طيب تعال نقول لك تاني، اخمن الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها او اللي بندور عليها كده مع بعض، علشان هي مش شغلانه بس هي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لك. حاول تعرف احنا بنتكلم على ايه. انا بشتغل طول اليوم بس محدش بياخد باله مني الا لو بطلت شغل او اختفيت فجاه، هنا تبدا المشاكل. خلي بالك، هي تنفع حاجه كتير، بس في حاجه لما تعرف ان دي الاجابه هتعرف ان هي دي بس. يعني
1: هي
2: اهم حاجه في الحاجات الكتير.
1: بتختفي فجاه التكييف ولا ايه؟
2: التكييف هيختفي ليه؟ ما هو
1: صح، ماشي،
2: ما هو هيختفي، رايح فين
1: على فكره؟ فعلا المفروض
2: قولي بجد يعني رايح فين. في حد قال لي الراوتر والعقل.
1: العقل
2: وفي
1: ليه العقل هيختفي،
2: وفي سامح او سماح تقول انا ماما ذكي سماح.
1: لا، يمكن ازعع الام.
2: يعني ماشي، بس
1: لو والله تسيب لكم البيت،
2: بس عم كلام على حاجه مش على شخص. هبه كمان بتقول البيت مش بينور غير لما اصحى واشوف الدنيا فيها ايه. انا ام ست البيت. يا هبه، صباح الورد عليكي، ويعني شاركينا دايما فلات. كل يوم كده.
1: توفيق بيقول صباح الفل يا عبير، صباح الفل فادي، وحشتوني. ممكن الاجابه تكون اخويا والله.
2: إيه؟
1: ممكن تكون التكييف، خصوصا الايام اللي احنا فيها دي، النور او الكهرباء. طب ما
2: ممكن برضو.
1: والله حلوه دي،
2: بنقرب مش بنبعد، بنقرب.
1: طيب صباح الخير يا عبير، ايه فزوره النهارده عشان ما سمعتهاش؟
2: قلناها، نقولها تاني.
1: قولها تاني.
2: نقولها تاني.
1: لافين. صغنونه. لافين الصغنونه.
2: ماشي، انا بشتغل طول اليوم بس ما حدش بياخد باله مني الا لو بطلت شغل او اختفيت فجاه، تبدا المشاكل.
1: في ناس كتير قوي على فكره بتقول قصه الكهرباء دي.
2: ماشي،
1: يعني كذا حد بيقول كده،
2: واحمد كمان بعت لنا بيقول الكهرباء. ماشي، طب ليه يعني؟ ما
1: ليه الكهرباء؟
2: حاجات تانية، الحاجات التانية برضو تنفع. صح،
1: انا والله حسك مش، وانت كويس؟
2: انا تعبان شويه.
1: هو انت مرهق شويه، انت متاكد من الاجابه ولا احنا بنضحك علينا ولا ايه؟
2: ليه
1: يعني هي الكهرباء؟ بامانه
2: طب انا اقول الاجابه.
1: لا،
2: بعد الاغنيه. تشويق وإثارة.
1: إيه ده إيه ده إيه ده؟
2: طب قولنا اللي مقتنع إن هي الإجابة صح يقول لنا، واللي مش مقتنع إن هي صح برضو يقول لنا أو يفكر معنا، وبعت لنا وشارك معنا على رقم الواتساب على 010-490-904. تقدر تكلمنا على 2-18-10-8-66.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: معرفش ليه يا جماعة فادي مصعبها عليكم جدا، يعني مش بس امتحانات الثانوية اللي صعبة، لا كمان انت كمان بتصعبها علينا عشان نفكر على الصبح. الإجابة ايه؟ الإجابة قول
2: الإجابة الفزورة؟ لا في كتير خلاص عرفوا الإجابة صح، واحنا كنا يعني بندور بس ايه نشط الذاكرة والذهن كده في بداية اليوم. ففي حد بيقول صباح الفل، ممكن يكون الانترنت هي الإجابة، يومكم جميل، انا ألاء و بتسمعنا دايما من بره مصر. طب منين يعني انت يا الاء سمعنا منين بره مصر؟ يعني احكي لنا كده. صباح الفل عاملين ايه؟ الاجابه هتكون الكهرباء، ده من حسن. يا حسن والله ماشي. صباح الفل عليكم احلى ناس، تكونش انبوبتش البوتاجاز.
1: انبوبتش البوتاجاز
2: دي رضوى. لا يا رضوى الاجابه غلط، بس هي فعلا حاجه. هو عموما كل الحاجات اللي حوالينا ليها اهميه طول ما هي شغاله بنبقى مركزين معاها، اول ما تختفي بتبدا تحس ان هي مش موجوده، فبنعرف قيمه الحاجه لما تختفي.
1: الله،
2: واخد بالك؟ حتى والكلام هنا مش على الحاجه، الكلام على الاشخاص، تعرف قيمتهم لما يكونوا مش موجودين.
1: الله،
2: الشخص اللي انت متعود عليه لو
1: انا تهت بقى.
2: ايوه الشخص اللي انت يعني
1: احنا حاسين
2: شايف ان هو موجود وخلاص، ضامن وجوده. هتلاقيه لو هو مش موجود او بطل يعمل الحاجه اللي انت شايفها خلاص بقت حاجه عاديه، هتحس انه ايه ده، لا ده في حاجه كبيره.
1: بس ده حقيقي الصراحه، ومهما تحاول على فكره تتفادى الموضوع ده، في جزء بغصب عننا عشان احنا بني ادمين كده، لو ما عدناش دايما نفكر نفسنا ونحمد ربنا على النعمه اللي في ايدينا غصب عننا بنحس باعتياد عليها. طيب. في حد بيقول الثلاجه، فين انا اروح مع الثلاجه؟
2: الثلاجه اللي جبت المره اللي فاتت، بس لا
1: بس انا شايفه الثلاجه برضو عدم وجودها كارثه.
2: لو انت لسه فاتح الراديو حاليا، فاحنا بندور على حاجه تشتغل طول اليوم بس ما حدش بيكون واخد باله منها، الا لو بطلت شغل او اختفت فجاه، خلاص انت متعود انها موجوده بس لو اختفت.
1: طب الميه على فكره برضو تيكس ميك سنس، يعني
2: هل الميه شغاله على طول؟ لا شغاله لما انت بتشغليها.
1: لا
2: انا وراك.
1: لا انت مش سهل على فكره،
2: انما في حاجه شغاله على طول،
1: التنفس
2: شغال على طول. بس التنفس لو هنتعب، التنفس مش كده.
1: ايوه بس لو وقف هنتعب جدا،
2: يعني ما انت يعني ما ايوه ماشي.
1: انا بقول لك
2: سلام عليك،
1: انا بقول لك الناس، انا بقول لك الناس مش بقول ردودي انا.
2: توفيق انت جاوبت صح، عشان توفيق دايما بيقفش علينا ان هو بيبقى مجاوب صح في الاول، واحنا بنلخبطك يا توفيق. انت مجاوب صح، السلامه لخبطه.
1: شبكه التليفون اجابه منطقيه بس غلط. اجابه منطقيه،
2: ما في حاجه قبلها مهمه اللي هتشغلها،
1: اللي هتشغلها. طيب أيوة. بصوا يا جماعه، انتوا في جزء كبير جدا من قال
2: الاجابه خلاص، عشان يعني عايزين
1: تقولوا الدرام رولز بتاعتي.
2: لا.
1: بالله عليك،
2: لا عشان انا هقول الاجابه الكهرباء. مش هتعملي الاجابه هي الكهرباء؟
1: لا ليه يا فادي؟
2: الكهرباء صح، وكل الناس اللي قالتها
1: ماشي،
2: قوليها كده تاني. لا خلاص.
1: لما يبقى معاكم يعني مذيع مش راضي يديكم فرصتكم.
2: احمد ابراهيم قال لنا الاجابه هي الكهرباء، برافو عليك يا احمد. توفيق برافو عليك، انت جاوبت صح من الاول، وفعلا هتلاقي ان كل الحاجات اللي قلتها تنفع صح، بس في حاجه قبلها، يعني الراوتر عشان يشتغل يبقى كهرباء، الانترنت برضو هكذا، شبكه التليفون هتلاقيها برضو
1: الكهرباء. مذاكر ما شاء الله بجد، شوفوا الربط الاحداث.
2: انبوبه البوتاجاز ما لهاش علاقه بالموضوع، بس مش هناكل.
1: كان ممكن نقول مش هناكل، بس هي باظت خالص دي. لا هي دي صراحه
2: اختفت، يعني الانبوبه مش تختفي، هتفضل موجوده.
1: ايوه صح،
2: انما هي الكهرباء دايما النور موجود، بعد كده مش موجود فبتختفي فتره، فتلاقي ان هي ايه ده
1: صح،
2: تحس بقى بقيمتها وقتها.
1: احييك على السؤال.
2: شكرا.
1: واحييك على التفسير للسؤال.
2: احييك على السؤال.
1: طيب انا صراحه كنت عايز نقول اجابه بسرعه بسرعه كده، عشان
2: حد قال لي انت قلت الكهرباء. لا
1: ما قالش، قال
2: بس ما قلت صح. تفرق
1: جماعه. بصوا فادي عنده القدره ان هو يعني ايه
2: غير الكلام
1: بطريقه مرعبه، وبيغير الكلام بطريقه مرعبه، يعني ما يقولكش الحاجه انت تيجي تحاول تغلط ويقول لك ما قلتش كده،
2: انما انا غلطان.
1: بس هو بيبقى غلطان
2: من جوايا عارف،
1: انت مش سهل على فكره يا ولد،
2: من جوايا عارف.
1: انت مش سهل على فكره. طيب احنا هنرجع تاني بقى الموضوع كده، فادي قاله في النص عداه كده عدناه، بس ده بقى اللي عايزين نركز فيه دلوقتي. هل في حاجه بمناسبه ثانويه عامه كده، عشان اي حد بيسمعنا من الاهالي او بعد كده من الطلاب، حاجه معينه حصلت في حياتكم كنتوا متخيلين انها المفروض تمشي بطريقه معينه، وسعيتوا قوي قوي قوي وبعدين اكتشفتوا في الاخر انه لا دي مش حقيقه، ده بالعكس لما سيناريو ربنا كده مشي والتفاصيل مشيت اكتشفت ان ما كانتش حاجه وحشه، وان الزعل اللي كنت زعلانه ده ما كانتش حاجه ليها القيمه، يعني ان انا زعل عشانها بالشكل ده.
2: شغلانه بقى، علاقه، حاجه انت كنت متمسك بيها جدا مع كده، لقيت انه لا في حاجه تانية هي اللي مناسبه ليك اكتر، فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 94.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شايته فريق
2: صب

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

ومحمد مشهد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير باسيلي وفادي ابراهيم، ولسه ندردش اكتر واكتر معاكم. وقولوا لنا كده، لو انتوا يعني وصلتوا ابنائكم للامتحانات وموجودين دلوقتي في الطريق، او موجودين سواء بقى المشاوير او مستنيينهم مثلا عند مكان الامتحانات، فابعت لنا على رقم الواتساب على 010 490 90 4. احنا موجودين معاك نسليك ونهتم بيك كده، ونخلي بالك رايق لحد ما تطمن عليهم اكتر، يكونوا حلوا كويس باذن الله.
2: احنا معاك مش هنسيبك في كل التفاصيل كده، من اول امتحانات لأول وانت رايح الشغل، لأي حاجة صعبة أو حلوة بتمر بيها دايما مع بعض إن شاء الله. ألاقي بتقول إيه بقى؟ أنا بتابعكم من بدري، من قبل ما سافر فرنسا، وبحبكم جدا، وموضوع السفر كنت شايلة همه قوي، وعياط كتير إن هبعد عن أهلي، بس ده خلاني أعتمد على نفسي أكتر وأبقى واثقة في نفسي أكتر.
1: يعني منورانا دايما، وربنا يوفقك في سفرياتك كده، ويبقى بتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها، واول ما يعني ما توحشك مصر على طول تسمعينا، فتسمعينا تبقي مطمنه، يعني احنا موجودين معاكي بقى سواء برنامجنا او كل برامج الراديو 90 90.
2: في برضو على فكره انا بشتغل حاجه عمرها
1: قال لها هاي الاء كرواسون.
2: ايه؟
1: قال لها هاي الاء كرواسون.
2: الاء كرواسون
1: مش هتجيب لك حاجه من فرنسا.
2: مايكل مش سهل، خد بالك.
1: هتجيب لنا احنا مش
2: فكرني في حاجه حصلت السنه اللي فاتت مش هقولها.
1: احنا كده عندنا مستمعين في النمسا، في فرنسا،
2: السعوديه
1: وفي الامارات. فين تاني؟ عشان اجهز بس ايه الحاجات اللي ممكن اشتريها منين.
2: ده في كذا حته في اوروبا، انا مش فاكره ايه، بس
1: النمسا، السويد برضو،
2: استراليا
1: يعني استراليا هنقابلها يوم الجمعه اللي جايه، فخير اللهم اجعله خير.
2: لا ربنا يسهل
1: ان شاء الله. بس الماتش ميعاده غريب يا جماعه، حد
2: خد باله؟ 9 بالليل.
1: انا مش متعود
2: حاجه غريبه جدا، يعني
1: متعود لازم 4 الفجر، يعني 9 في ماتش الساعه 9 بالليل.
2: انا بس خايفه،
1: طبعا ربنا مع منتخبنا، لان فرق التوقيت هناك هيبقى في وقت صعب بالنسبه لهم.
2: ليه هو كده؟ بس انا
1: تقريبا لو فاكر صح، توقيت سياتل او توقيت المدينه هناك هيبقى ممكن في الظهر واحده او اثنين،
2: صعب ده. بس هي ميزه الناس اللي هي ما بتقدرش تصحى بدري زي كده مثلا. لا بدري عادي، متاخر
1: ما تصحاش بدري.
2: هقول لك قصدي اللي هو 4 ده كان صعب، يعني احنا اصلا لما نعمل كده هيبقى خلاص انت جاي الهوا مش شايف قوي،
1: فاول
2: مش جاي ولا ايه؟ جاي ولا مش جاي ولا ايه؟
1: صباح الفل، بحبكم جدا جدا، وحشتوني. عايز اصبح لاخواتي واغلى ناس في حياتي، احمد سلامه ومحمد سلامه، اقول لهم ربنا يخليكم ليا. انا هند، يا هند صباح الورد عليكم انتوا كلكم، وربنا يخليكم لبعض دايما.
2: عايزين بقى نقول ونفكروا كده تاني بالسؤال، وهو انه ايه الحاجه اللي حصلت لكم في حياتكم كنتوا فاكرين انها نهايه الدنيا، ومع الوقت اكتشفتوا انها ولا نهايه الدنيا ولا حاجه، وبالعكس الدنيا اختلفت. كلنا اعتقد بفيدي بلا استثناء حصل لنا موضوع ثانويه عامه ده، بتاع اللي هو ان احنا ما جبناش المجموع اللي احنا عايزينه، او البيرفكت مجموع اللي كان ممكن يدخلنا حاجه معينه، وفجاه ومهما تكون مذاكر وعملت اللي عليك بيبقى في قدر كده.
1: انا لو كنت جبت المجموع اللي انا عايزه ما كنتش اشتغلت مذيع اصلا،
2: اهو شفت،
1: كنت هبعد خالص عن المجال تماما، مع انه شفت لا دي حاجه بحبها، دي حاجه شبهي اكتر، هعرف ان انا يبقى ليا
2: إيه انت كنت انا على فكره اول مره فاتك كنت عايز تبقى، يعني انت من وانت صغير كنت عايز تبقى مذيع؟
1: لا.
2: ايه ده؟ واو. ايه ده تحفه، يعني بص بجد والله
1: يعني لقيت انه اكتشفت حاجات في نفسي بعد ما لقيت انه ده مناسب، او الدراسه بتاعتها مناسبه.
2: ما في حاجات كتير مناسبه،
1: طب ما انا بحبها، طب ليه لا؟ يعني
2: في حاجات بتبقى بعيده عن مخنا كده،
1: حاجات اكتر يعني علميه اكتر، ما اعرفش كنت رايح هناك برضو مش فاهم.
2: انا برضو
1: شبهي
2: علميه برضو شوي،
1: مش شبهي خالص، بس لقيت انه يعني ده بتحصل لو انت كنت كملت في الحاجه اللي انت شايفها حلوه.
2: صح،
1: ممكن انت دلوقتي في الاحلى.
2: ايوه صح، ده حقيقي. وعارف برضو في حاجه كده بحبها قوي، مقوله كده معينه، او مش مقوله بس وجهه نظر، تقول لك انه في ناس تيجي تقول لك ايه، بس انا ذاكرت وعملت اللي عليا. ربنا بيدي النتيجه في الوقت الصح، يعني قصدي ان احنا بنبعدين مستنيين النتيجه. وانا دايما يمكن انا وفادي بنتكلم في الموضوع ده طول الوقت، ان ممكن تبقى بتسعى سنين كتير جدا ويجي لك النتيجه في وقت معين، انت ايه ده؟ ليه دلوقتي وفي حاجه غير اللي انت كنت عايزها؟ يعني ممكن النتيجه اللي انت بتفكر فيها دي تجي لك مثلا في ان انت زي فادي مثلا، هو كان فكر حاجة وبعدين لقى نفسه الحياة بتفتح له باب مختلف خالص، وهو باب الإذاعة مثلا. فدي حاجة لازم الواحد بجد يبقى مركز فيها ويركز قوي في قصة النتيجة.
1: فتحنا على نفسنا أسئلة. ردوا قالت لي طب لو ما كنتش مذيع كنت تحب تكون إيه؟ أنا هسيب لكم هم يفكروا.
2: إيه ده تحفة، ممكن أفكر معاهم.
1: ما انت عارف.
2: لا ايه ده انت صح صح ايوه صح
1: مركنها على جنب
2: ايوه صح صح.
1: طيب ابعتوا لنا كده وشاركوا معانا على رقم الواتساب على 010-490-904 على حاجات انت شايف ان هي شبهك اكتر وبتحب نفسك فيها اكتر، وعلي الراديو 90 90 احنا لسه الصبح.

0: برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: تاني بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وناس كتيرة بدأت تانية تبعت لنا على الواتساب وتشارك معنا في كمان. صباح الفل عليك يا أستاذة عبير وأستاذ فادي، من غير أي أستاذة والله، أنا أول مرة أشارك معاكم. ده من ناجح، يا ناجح ده أنت صاحب بيت.
2: صباح الفل يا ناجح والله.
1: ناجح ما تكبرش الموضوع كده، احنا اخوات.
2: في ندى بتقول أنا كنت جايبة مجموعة مش أحسن حاجة ودخلت إدارة أعمال وكانت رقم 11 في الرغبات.
1: عايزة إيه؟ مش عارفة رقم كام في الإيه؟
2: 11 في الرغبات. أنا عايزة أقول رغبات.
1: الرغبات.
2: مش عارفة أنا بعمل كده ليه. ماشي، حسيتها إشارة من ربنا عشان عيد ميلادي 11 11، وكملت وحبيت الكلية جدا وكانت أجمل أيام في حياتي، جبت فيها تقديرات، ودايما اختيارات ربنا بتكون الأجمل على الإطلاق. ده حقيقي.
1: ناجح بقى قال لنا أنا ملاحظ عند الأستاذة عبير لازمة حلوة، هي كلمة تحفة.
2: برافو.
1: عندها برافو بقى. برافو دي فاتتكم.
2: برافو.
1: يعني برافو دي بتطلع في موسم العالمين. بس
2: بتطلع في موسم العالمين. وعايز اقول لكم
1: حد بيجاوب غلط اقول له برافو.
2: عندي مشكله كبيره جدا في الموضوع ده، ان انا نفسي افوق ما بين الصح والغلط. انا بقول برافو لاي حد.
1: يعني مش عارفه ان ده صح ولا غلط، بس هي بتبقى منبهره.
2: ايه ده بس، شكرا قوي. انا اول مره احس ان عندي لازمه. كتر الف خير.
1: لا والله ليكي لازمه في حياتنا والله.
2: لا لا لا
1: ما ينفعش كده.
2: لا لا لا
1: دايما بنقول لك كده. طيب رضوى بتقول لنا لو ما كنتيش مذيعه يا عبير كنت تحبي تبقي ايه؟ انا انا شايفها دايما حاجه ليها علاقه باللايف كوتش مثلا، او حاجه اخصائيه نفسيه.
2: انا كنت اقول حاجه تانية والله.
1: تسمع الناس كويس جدا جدا، وبرده ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بكتابه القصص، لان هي بتحكي قصص حلوه قوي. اجرب ادوس على الزرار.
2: لا لا لا لا لا لا بس هي
1: دي احكي لنا عن حاجه.
2: بس هو فيدي قال والله اكتر من، يعني قلت حاجه ليها علاقه بالبروجكت مانجمنت وكده، اللي هو اشتغل في حاجات كده. بس هو قال لي صح.
1: انا فعلا ليها علاقه بالنفسيات.
2: انا فعلا احب قوي النفسيه عندي في اصلا معاك. طيب
1: طب وانا حاجه ليها علاقه بالطيران عموما، بحب الطيران عشان
2: جدا جدا
1: الطيارات بقى كلها. يعني اشتغل مع الناس اللي هي بتعمل الحاجات اللي هي تنط من الطياره والحاجات اللي هي المغامرات والحاجات، احب جدا يجربوا فيا.
2: يعني انت عايز تنط من الطياره؟
1: يعني او هي حاجه ليها علاقه بالطياره.
2: دي حاجه مرعبه جدا.
1: دي جميله قوي.
2: ماشي.
1: ده عندنا كمان بتعمل هنا عند الاهرامات وفي اماكن سياحيه حلوه.
2: حاجه بتخاف قوي.
1: تحفه تحفه.
2: ماشي. يعني هو انت عايز تروح نوديك؟
1: ايوه.
2: بس يا جماعه الحلقه الجايه ان شاء الله فيها بنط من الطياره. انا هستناك تحت.
1: لا
2: والله العظيم هستنى. انا مش هنط.
1: كوبايه عصير عشان اكيد لازم يدروا.
2: يجيب لك عصير وشاي وكل
1: ده. يعني انا ما جربتهاش قبل كده، بس دايما بشوف الفيديوز بتاعتها ومبقاش مخضوض. في ناس طبعا بتتخض منها جدا. حتى مجرد ان هم يتفرجوا على فيديوهات شبه المغامرات دي بس واحد
2: رعب. لذيذ. يعني كويس ان الواحد عنده حاجه نفسه يعملها.
1: يعني عموما نركب الطياره نسافر بيها، نرجع ننط بقى. الموضوع كله لذيذ.
2: المهم ان انا اركب الطياره.
1: بالظبط.
2: طيب في ماجده بتقول ان هي، يعني مسج دي حلوه قوي قوي بقى، احنا محتاجين نقعد كده سنه. هي بتقول انه هي يعني ما تعرفش اهلها، واتولدت من غير ما تعرفش مين اهلها يعني، بس ربنا قدر لها انها تتربى وسط ناس اللي هم اهلي حاليا. بتقول ربنا يخليهم ليا يا رب، ومش عارفه لو كنت اتربيت مع امي وابويا الحقيقيين كان هيبقى مصيري ايه. فالحمد لله على كل ترتيبات ربنا، ربوني احسن تربيه وعلموني احسن علام وجهزوني وجوزوني والحمد لله. لما عرفت الموضوع ده وانا صغيره كنت عايزه اعرف اهلي والحاجات دي، بس حاليا بحمد ربنا قوي على اختياره لاهلي حاليا.
1: ربنا يعني يكرمهم. ربنا يكرمك.
2: حلوه قوي قوي قوي
1: كده. ومبسوطين ان انت بتسمعينا وان احنا العيله بتاعتك كده موجودين معاكي على طول.
2: مسج حلوه قوي الصراحه. ودايما بحب قوي فادي لما بنسال حاجه كده ونلاقي الاجابات مش متوقعه.
1: في بقى رساله من ام، هي بتقول لنا رفضت ان ابني يدخل ثانوي عام، ودخلته دراسه ليها علاقه بالكابلات، وفي سنه ثالثه ندمت وكان نفسي يدخل كليه، بس يعني الحمد لله ودلوقتي في اخر سنه كليه الهندسه التكنولوجيه. ربنا ينجحه وكلنا معاه. ربنا هو اللي بيختار لنا. يعني ربنا يوفقه يا رب ويكمل على خير كده.
2: وعلى فكره فادي بس عايزه اقول حاجه، احنا محتاجين نعمل حلقه عن الموضوع ده. الدراسة الفنية في مصر عندنا والله يا جماعة ما واخدة حقها خالص.
1: أيوة دي دايما
2: خالص.
1: عندنا
2: التعليم الفني ده من أقوى مختلفة. الحاجات اللي بتحصل ودايما الناس شايفاه بطريقة معينة. لأ، هو اللي بيطلع من التعليم الفني عنده خبرة غير طبيعية، بس احنا مش عارفين. فهو فعلا مش واخد حقه تماما. ونوعدكم ان احنا نعمل لكم حاجة فعلا عن الموضوع ده. بس
1: نشجعكم اكتر ونعرفكم اكتر عن تفاصيله وعن مستقبل الخطوات بتاعته. يعني دي هتفرق.
2: غير ان في شراكات كتير قوي يعني على فكره دلوقتي برضو بتحصل شراكات ليها علاقه بانك تخرج تشتغل على طول. الموضوع
1: ضمن فرص مختلفه عن العادي. يعني عن الكليات الطبيعيه اللي احنا تركيزنا كله عليها. يعني وقت يعني تبقى قدامك اختيارات بس مختلفه، انك تدرس في مجالات مختلفه فتكتشف في نفسك برضو. يعني حاجه ليها علاقه بالصنعه والموهبه برضو.
2: وعايز اقول لك كمان

0: ده في كده قصة اتحكت لي قبل كده، عشان انا اسمع عن الموضوع ده، عشان كده حبيت ارد على المسج. ان في حد في شركة كان هو تعليم فني، هو اللي بقى سي او، واللي هندسة ما كانوش سي او،
1: الثانوية عامة وهندسة اكتر في وقتها.
0: مناسب اكتر ودخل هندسة برضه. يعني قصدي انه الموضوع ملوش علاقة قوي بالفكر اللي احنا متخيلينه. خلص حلقتنا النهاردة. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لزاز لطاف. اعتقد
1: بكرة نقابلكم قبل دلوقتي بساعة. خليكم دايما موجودين معانا، ولسه الصبح عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني رحبا بالاتفاق الإطاري بشأن لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية البناء على هذا الاتفاق لضمان التنفيذ الكامل لبنوده بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية. كما أكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد أهمية البناء على المسار التفاوضي القائم بعد التوصل لمذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ ما تم التوافق عليه بما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الوزيران خلال اتصال هاتفي الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكد ضرورة ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد. كما شدد الوزيران على أهمية صون أمن الدول الخليجية الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية. الكويت أعربت عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأراضي الكويتية ما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت الخارجية الكويتية أن مواصلة هذه الاعتداءات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. القافلة 22 بعد 200 من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات التي تضمنتها القافلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة والمواد البترولية. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هنسوي لم تبع مع قيادة الوزارة موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق بحيرة ناصر، وما تم اتخاذه من إجراءات للرصد والمتابعة الفنية بموقع الحادث. وذكرت الوزارة أنه تم سحب عينات من المياه بمنطقة الحادث لتقييم أي أثار محتملة، وقد أظهرت النتائج الأولية للعينات مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير المقررة. ورياضيا، منتخب الجزائر تأهل إلى دور 32 بكأس العالم بعدما تعادل مع منتخب النمسا بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 من يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تالتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. مبارح اللقاء منتخبنا أمام منتخب إيران، اللقاء اللي انتهى بالتعادل 1-1. تقدم منتخب مصر عن طريق محمود صابر، وبعد كده تعادل منتخب إيران، وطبعا كان في بنالتي صد الإعجازي مصطفى شوبير، في تألق مستمر لمصطفى على مدار لقاءات مصر في البطولة، وهنتكلم عن مصطفى. يعني لينا وقفة مع مصطفى معقوفة النهاردة، ولكن في البداية خليني أقول لكم كده إيه الأول، إحنا وضعنا إيه. مصر وصلت لخمس نقاط زيها زي بلجيكا، فرق الأهداف لبلجيكا بعد ما كسبت نيوزيلندا 5، وبالتالي إحنا جينا في المركز الثاني، بعد كده بعدينا منتخب إيران في المركز الثالث، وبعد كده نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير. كده هنلعب أستراليا يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، إذا ربنا أحيانا وكلينا عمر، الساعة 9. لقاء بإذن الله بإذن الله يكون في المتناول، لقاء بإذن الله يا رب يكون الغلبة فيه والكفة فيه أرجح لمنتخب مصر. ولو إنه مفيش فرقة سهلة، مفيش فرقة تتعامل معاها باستخفاف، ما فيش فرقة تتعامل معاها بثقة زايدة، لأن اللي احنا شفناه في لقاءات يعني البطولة ودور المجموعات انه عادي جدا لو انت مش مدي الاحترام والاهتمام، لو مش مدي اخوانا للفرقة اللي قدامك، عادي جدا هتتغفل، عادي جدا هتلاقي نفسك واخد مقص حرامية وهوب تلاقي نفسك برا البطولة. انا شايف ان احنا بإذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد كان لينا عمر وربنا كتب التيسير من عنده والتوفيق وصلنا لدور الستاشر، أنا شايف إن ده هيكون نجاح كبير جدا جدا جدا. هتقول لي عامة بس المغرب وصلوا، أقول لك أنا طموحي للسماء، أنا نفسي نوصل لدور الثمانية، نفسي نوصل لدور الأربعة، بس في نفس الوقت لازم الواحد يبقى واقعي ما يبقاش حالم. المغرب وصلوا للمرحلة دي، وصلوا للدور ده اللي هو الدور النصف النهائي في كاس العالم اللي فاتت في قطر، عشان بيشتغلوا بقالهم سنين وعندهم تتابع أجيال جامدة جدا، بدليل ان هم كسبوا مع المدير الفني الحالي للمنتخب الأول لو محمد وهبي، كسبوا معاه كاس العالم، يعني الشباب بتوعهم الناشئين بتوعهم كسبوا كاس العالم، فطبيعي جدا يحلموا النهاردة ان هم لا احنا وصلنا سيمي فاينل، احنا عايزين يا اما نكرر الانجاز يا اما نوصل فاينل. لكن انت اصلا كنت بتوصل لكاس العالم بالعافية، انت دي رابع مرة في تاريخك كله توصل كاس العالم، وفي نفس الوقت بالشكل الجديد الطبيعي انت لما توصل لدول 32 تبقى almost ما عملتش حاجة طبقا للنظام القديم، اكنك لسه داخل كاس العالم. فانك تطلع من دور 32 توصل لدور الستاشر فده نجاح كبير. زود عليه بقى النجاحات التانية، لان انت برضو مش ذنبك ان النظام بتاع البطولة اتغير، زود عليه بقى النجاحات التانية ان انت ما تغلبتش في ولا ماتش في دور المجموعات، ودي سابقة لم تحدث في كل مشاركاتك الثلاثة اللي فاتوا قبل كده، حققت اول فوز ليك في تاريخ كاس العالم، ودي برضو سابقة لم تحدث في كل مشاركاتك الثلاثة قبل كده في كاس العالم. فانت قدمت نجاح مرحلي كبير جدا جدا جدا في النسخة دي، مع بقى النظام الجديد للمسابقة بمشاركة 48 منتخب، وان في 9.5 تقريبا منتخب بتأهله من افريقيا كل نسخة وكل 4 سنين ان شاء الله، فده يديك ان شاء الله الامل ان انت كل نسخة من نسخ كاس العالم ان شاء الله تبقى موجود، مش هتبقى الدنيا صعبة زي ما كانت قبل كده. تبتدي بقى تحط نجاحات اخرى مرحلية، يعني انا ان شاء الله وصلت السنة دي 16 يا رب، مين يعني من بقنا الباب السما نوصل 8 يا سيدي ولا الاربعة، بس وصلنا 16 مثلا، يعني زي ما انا بتكلم او بفترض، يعني المرة اللي بعديها يا جماعة لا احنا عايزين نوصل لدور 8، هدفنا بعد كده عايزين نوصل دور الاربعة. كن شغال بقى انت على مدار الاربع سنين دول عشان توصل للهدف ده، من خلال بقى ان انت توسع قاعدة المحترفين بتاعتك، من خلال انت تدي فرصة للشباب من خلال ان انت تثقف مدربينك وتطورهم وتعمل لهم فترات معايشة وتحاول ان تخليهم ياخدوا اعلى الرخص الممكنة، فبالتالي تبقى شغال بنفس الشكل المؤسسي اللي المغرب كانت شغالة بيه، وبالتالي وصلوا اللي هم فيه دلوقتي. فانا بشوف ان حتى هذه اللحظة احنا واصلين اللهم لك الحمد الى نجاحات مهمة جدا نقدر نبني عليها. وخلي بالك ده متحقق بسواعد جهاز فني مصري، ودي نقطة مهمة جدا. جرت العادة بالنسبة لنا احنا كمنتخب مصر وفي اغلب المنتخبات حتى العالمية ان دايما وابدا المدرب الوطني هو اكتر مدير فني يصلح للمنتخب تحديدا. ممكن في الانديه تجيب اي مدرب، لكن المدير الفني للمنتخب الوطني ال- ال- ال- التاريخ بيقول كده والنتائج بتقول كده، ان دايما المنتخب الوطني بيبقى عنده الادج اللي مش عند حد، عنده الادفانتج، عنده الافضليه اللي مش موجوده عند اي مدير فني تاني، حتى لو المدير الفني التاني ده كان اجمد منه في الفنيات. بس حته القلب والروح بتاعه ان ده منتخب بلدي دي مش هتلاقيها غير في المدرب الوطني. يعني هتلاقي بيكنباور كسب كاس العالم مع المانيا، هتلاقي سكالوني كسب كاس العالم مع الارجنتين اللي فات، هتلاقي ديشامب كسب كاس العالم مع فرنسا. قيس بقى ايميجاكي، بص بقى ممكن اضرب لك 600 زجاله مش عارف كل النجاحات وتروح بعيد ليه. حتى احنا في مصر كابتن جوهر هو اللي وصل بيك كاس عالم، كابتن حسن شحاته هو اللي حقق لك 3 كاس امم. في نجاحات تانية المدربين اجانب، بس عمرك ما هتلاقيها بنفس الوهج ونفس التميز اللي كان لمدربين وطنيين. فدي نقط او مكاسب ومكتسبات. فان الحاجز النفسي بينك وبين كاس العالم اتكسر، بتنزل تلعب اي منتخب وانت عايز تكسب، تفرض شخصيتك، بتفرض هويتك. فدي كلها مكاسب ومكتسبات نقدر نبني عليها ونقدر نستثمرها عشان اللي جاي ان شاء الله نطلع لحاجات افضل وافضل وافضل. هل ده معناه ان احنا خلاص رمينا الفوطه وان احنا نكسب استراليا، او احنا اصلا ضامنين نكسب استراليا؟ لا طبعا خالص. انا بكلمك لو انا قاعد دلوقتي بفكر كده بكتب سيناريو، هو احنا ايه اللي ممكن نخرج منه من بمكاسب من البطوله دي، من الاجواء دي، غير طبعا انت عندك مكسب تاني ان انت الناس كلها ايقنت ان مفيش بقى جو اصل يعني ده صغير، ده لعيب صغير، ده لعيب مش عارف عنده 26 سنه ويبقى تقول عليه لعيب ناشئ. يا عم حمزه عبد الكريم نزل وهو لسه راجل جاي من قطاع، يعني حمزه عبد الكريم ده يا جماعه من كام شهر كان بيلعب في قطاعات ناشئين الاهلي. حمزه عبد الكريم ده لو ما كانش راح برشلونه كان عادي جدا جدا جدا تلاقيه معار للجونه مثلا عشان ما فيش مكان يلعب فيرست تيم في الاهلي. انت متخيل؟ قام راح لعب في برشلونه. فيا رب احنا نستثمر بقى الاجواء اللي حصلت دي ونبتدي نغير بقى مفاهيم كتير. دي واحدة من المفاهيم، ان انت خلي لعيبة تشارك ويا صغيرة يا معلم، اديهم الثقة وخليك قلبك اسد كده وجريء زي حسام حسن واديهم الثقة واصبر عليهم. حاجة تانية بان قوي قوي يا جماعة ان الكرة في مصر او اللعيبة في مصر الفوارق ما بينهم تكاد تكون محدودة ومش موجودة. واكبر مثال على ده زيكو. زيكو لولا ان فيه برضو مدير فني جامد وجريء اسمه حسام حسن كان عادي جدا مش حدش هيشوف زيكو. وكان زيكو ده يا جماعه من 3 سنين كان بيلعب درجه ثالثه، يعني مش ما كانش يحلم يلعب في كاس العالم، ده ما كانش يحلم اصلا يعدي من بوابه الفندق اللي منتخب مصر معسكر فيه. مش ان هو قليل، ده هو اجمد من اجمد حد، بس عشان الاجواء دلوقتي يقول لك لا يا عم هات النجم الكبير، هات اللي بيلعب في الاهلي والزمالك. حتى الاهلي والزمالك لما بيجي يفكروا لما يجي يجيبوا حد اللي منور، لكن هو يتعب ويشقى ويجيب حد ينوره ما بقاش موجود زي زمان، ما بقاش ده حاصل، وعايز حد على الجاهز. فبالتالي ده بيضر مين؟ النقطه الاولانيه اللي انا اتكلمت عليها، بيضر ان مفيش ناشئين بيطلعوا، وبيضر ان اللعيبه الجامدين اللي بس عايزين فاترينا لا انت ما بتديلهمش فرصه. فاهم قصدي؟ مفيش العين اللي تختارهم عشان تديلهم الفرصه وتصبر عليهم وتديهم الاجواء وتاهلهم نفسيا وفنيا، لان القصه مش قصه نفسيه وبس، ومش قرار جريء بس من حسام حسن، هو كمان قرارات فنيه. ازاي العب زيكو ده بالشكل وبالطريقه اللي استفيد بيها من امكانياته احسن استفاده ممكنه، فطلع احسن نسخه منه، بدليل ان زيكو اساسا في بيراميدز ما بيلعبش كاساسي دلوقتي، بقى اساسي منتخب مصر. واحد من اهم هدافين ان لم يكن هداف مصر في الفتره الاخيره، هو فعليا هداف مصر في الفتره الاخيره، في 5 لقاءات لعبهم مع منتخب مصر جاب 3 اجوال. ده انت عايز اكتر من كده يعني؟ وعمل اسيست مش عارف ولا 2 حاجه كده، فمحتاج ايه انت اكتر من كده او احسن من كده؟ الحاجه الثالثه بعد فكره ان انت تدي فرصه للناشئين وتلعبهم في سن صغيره، وان انت تدور وتجيب لعيبه تديها فرص، عندك لعيبه مش لازم تجري ورا الاسماء الرنانه، لا ادي اللعيبه التواثق في موهبتهم، اديهم الفرصه وكبرهم واعرضهم وظهرهم. الحاجه الثالثه وفي وجهه نظري هي الاهم، افتح يا معلم باب الاحتراف. يا نادي، يا اهلي، يا زمالك تحديدا، انتوا خليكوا قدوه لبقيه الانديه. طلع يا معلم اللعيبه، ولما تطلع لعيب وتعمل لنفسك سمعه بره ان انت بقيت نادي بيصدر لعيبه هتكسب فلوس، والفلوس دي هتستثمرها في قطاعات الناشئين، فتطلع لعيبه اكتر وتكبر اكتر وتفيد نفسك على إن على على على مستويين بقى، مستوى ان انت بقيت بتكسب فلوس كتيره بالعمله الصعبه، وكمان الفلوس دي هي اللي بتصرف على قطاعات الناشئين، وكمان لما بتطلع لعيبه، لما خط الانتاج عندك يكون شغال وبيطلع وبيفرز، اوتوماتيكلي هيطلع لك لعيبه جامده يخلوك ما تشتريش بقى محترفين وتطلعهم هم، لان اللي هيطلع مميز ده لما جالوش فرصه احتراف ما انت هتستفيد بيها معلم في المنتخب الاول، سوري في الفريق الاول، هيفيدك في فرقتك. فبدل ما تروح تجيب بن شرقي وبيتزيرا وفلان وفلان، هتطلعه يا عم يلعب هو. هو انت النهارده الزمالك لما اتزنق مين اللي شاله؟ مولاده عياله هم اللي شالوه، قطاعات الناشئين هي اللي شالته. تخيل بقى لو الزمالك ما كانش عنده الأزمة المادية الطاحنة دي وخفض، كان إيه اللي هيحصل؟ هيبقى جايب من بره، يروح يقول لك لا أنا أجيب لعيب من بره، ولا حتى أجيب لعيب من الدوري عنده خبرة الدوري ممتاز، بس ما طلعش الصغير. يا عم طب ما أنت لما تطلع الصغير أكيد الصغير ده لا هياخد زيه زي اللعيب اللي بيلعب دوري ممتاز، ولا زيه زي المحترف من بره، هياخد فلوس أقل، فهتبقى أنت استفدت ووفرت، وفي نفس الوقت طلعت واحد عنده الدي إن إيه بتاعك، عنده الجينات بتاعتك، متأسس كويس، اديت له الفرصة، عنده الشغف انه عايز يعمل حاجة، عنده الطموح انه عايز يعمل حاجة، طلعته كبرته نور، خليته احترف فكسبت منه، يا اما فادك في الفريق الاول بقى عنصر اساسي تبني عليه في اللي جاي، فيوفر لك مكان للعيب تاني كنت ممكن تجيبه بره من اندية تانية بملايين الملايين. جزار كان جايب كام يا جماعة؟ لعب مع الاهلي، حد شافه مع الاهلي اللي جايب 60 مليون جنيه ولا 70 مليون جنيه؟ طب ال 60 70 دول تصرف بيهم بقى على كام فرقه في الناشئين عندك، تطلع بيهم كام ناشئ عندك، وهكذا. والزمالك نفس القصه، اللعيبه اللي جاته ما لمستش الكره، واحد زي عمر فرج ده ياخد من الزمالك ملايين، ما لمس الكره اصلا في الزمالك، طب مين كان اولى؟ وهكذا. انا مش عايز اقلبها اهلي وزمالك، لان دي قضيه كوره في مصر بشكل عام، ان لازم الادارات. السنه ليه بختص الاهلي والزمالك بالكلام؟ لان انتوا يا رجاله، انتوا يا جماعه، انتوا القدوه القاطره اللي بتشد وراها الرياضة المصرية والكرة المصرية وبقية الأندية، فلازم تبقوا أنتوا قدوة لكل الأندية دي. هطلع الفاصل وارجع بقى نتكلم مع بعض على ماتش إيران تحديدا، وإيه التفاصيل الفنية اللي فيه، وإيه اللي منتظرنا إن شاء الله في ماتش أستراليا. خليكم معنا،
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. هتكلم في حاجة سلبية هعدي عليها مرور الكرام، بس بصراحة مش قادر ما أقولهاش. أنا اتضايقت جدا وتعصبت بعد إصابة عبد المنعم، لأنه أنا كنت بشوف أنه من البداية اختيار عبد المنعم غلط. كان يجب أن أنت تاخد مثلا محمد إسماعيل، واحد من الناس اللي عاملة موسم مميز مع الزمالك، وبعدين يفيدك في ثلاث أماكن، يفيدك في مساك، يفيدك في هاف ديفندر، يفيدك في باك يمين. واحد زي أحمد سامي مدافع بيراميدز برضه عامل موسم جيد جدا، ناس رجاله في الملعب. لكن عبد المنعم قبل الإصابة نمرة واحد في مصر، وبلا جدال وبلا نقاش وبفرق كبير قوي عن اللي بعديه، أحسن مساك في مصر ما فيش كلام في كل حاجة بقى، قطع وتوقع وبصير وبيبني كرة من تحته بتاع. بس عبد المنعم مصاب إصابة كبيرة بقاله سنة ما لعبش، مش مثلا لعب قليل، ما بيلعبش. أجيبه لعبه كاس عالم، طبيعي يتصاب وطبيعي أخسره. غير بقى أن أنا أصلا كان عندي خسارتين وغيابين مهمين جدا، اللي هو حمدي فتحي وحسام عبد المجيد. فأنت هيبقى عندك حمدي رجع لك إن شاء الله، ويا رب يكون حسام عبد المجيد كمان رجع لك، فبالتالي يدي لكابتن حسام برضو إيه أريحية، ويديله أوراق نفس يعرف يشتغل بيهم ويبدل فيهم ويعمل تبديل وتوافيق. بشوف ان منتخب استراليا هو النسخة المعدلة المحسنة من نيوزيلندا، يعني هو نفس القطعية كده، اللي هو حتى الاعلام بتاعتهم شبه بعض، اللي هو اللي بيعتمدوا على الكور الطويلة والالتحامات والفيزيكال فيتنس القوية، القوى البدنية الشرسة جدا والالتحامات والكور الطويلة والرأسيات واللعبة والكرة التانية والكلام ده كله. بس هم نسخة محسنة، نسخة أفضل من نيوزيلندا، ولكنها بالتأكيد مثلا مش أقوى مثلا من إيران، يعني إيران أقوى منها، مش أقوى من بلجيكا، بلجيكا أقوى منها، فاهم قصدي؟ هي تيجي في حتة في النص ما بين مثلا نيوزيلندا وإيران مثلا. فأنت إن شاء الله قادر على التغلب عليهم بإذن الله وبكرم الله. يعني مبسوط برضو من مثلا من الحاجات الإيجابية جدا جدا جدا إنه محمود صابر بشوف واحد من اللعيبه الجامده جدا اللي اتاخرت على فكره جدا. محمود صابر كان طالع جامده جدا، وبحس انه كسل شويه، اثر في حق نفسه شويه. محمود صابر من اللعيبه المحدوده القليله جدا، هو امام عاشور اللي عندهم ملكه التصويب، مفيش يعني ما افتكرش غيرهم في مصر عندهم الملكه دي، ملكه التصويب الجامد الدقيق اللي هو عنده قوه ودقه في نفس الوقت. بسجل هدف مصر لعله عسى محمود، وكل انا عارفه ان كابتن حسام حسن بيحبه جدا ومقتنع بيه جدا، لعله عسى محمود ان دي تبقى بدايه تلحق اللي فاتك، انت لسه صغير، اعتقد محمود 24 سنه، فلا لسه قدامك كتير يا محمود. انا كان نفسي تطلع تستغل الطلعه العالميه اللي انت طلعتها وانت صغير وتطلع بره وتكسر، او على الاقل تبقى اساسي في الفرق اللي انت تلعب هنا فيها في مصر. بس انت متاخر شويه، مقصر في حق نفسك شويه يا حوده، بقول ده عشان انا بحبك. يا رب تستغل الجول ده في كاس العالم، يا رب تستغل الطلعه دي، يا رب تستغل ثقه كابتن حسام وايمانه بيك ان انت لا ترجع بقى من كاس العالم، لا انا هوري للناس نسخه مختلفه، استغل امكانياتي لان انت فعلا لعيب جامد. فبرضو دي حاجه تحسب للكابتن حسام حسن. ومحمود انت لعيب جامد جدا، انت لعيب تقيل. يعني من الحاجات السلبيه للاسف برضو اصابه فتوح، انه كمل اخر 10 دقايق مصاب اصابه صلاح وخرجه في بدايه الشوط الثاني. فيا رب ان باذن الله يعني اللي جاي بقى افضل يعني لفتوح ولصلاح، يلحقوا من دلوقتي لغايه يوم الجمعه يعملوا بقى كل البروتوكولات العلاجيه الممكنه، عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي ليهم يبقى افضل، وما يبقاش في مشكله بالنسبه للكابتن حسام في الاختيارات، تبقى الدنيا بالنسبه له في الاختيارات تبقى لطيفه، ما يبقاش مزنوق انه مثلا مش عارف يلعب صلاح، مش عارف يلعب فتوح. فيا رب ده يبقى، او دي تبقى نقطه مهمه جدا جدا، كابتن حسام حسن ما نعطلش، فما تبقاش حاسس ان انت داخل وانت متايد ان انت مش عارف معكش اوراق تلعب بطريقه معينه بتكتك معين بشكل معين. فان شاء الله الف مليون سلامه ليهم، ويرجعوا ويكونوا موجودين ان شاء الله وجاهزين وحاضرين ان شاء الله في اللقاء القادم امام منتخب استراليا يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله اذا ربنا اراد. واحيانا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نطلع على الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 9 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 25%، ليلا 47%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: إسكندرية نهارا 31، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 24. وأسوان نهارا 42، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كومبيو ساينس واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ما أقدرش ما تكلمش على مصطفى شوبير يا جماعة. يعني مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بشوفه نجم منتخب مصر في البطولة دي. طبعا اللعيبة كلها رجالة واللعيبة كلها جامدة واللعيبة كلها فوق العظمة بشويتين، بس مصطفى شوبير أداء استثنائي، أداء استثنائي، يعني أداء اللي هو واحد من أحلى وأجمل الأداءات الفردية لحارس مرمى اللي شفتها في بطولة مجمعة وقدام خصوم جامدين. والأحلى والأجمل إن الاختبارات والمواقف الجامدة اللي مر بيها مصطفى وتعامل معاها وتصدى ليها بنجاح هي كلها أو أغلبها مواقف مختلفة. يعني هتلاقي بينالتي في ماتش إيران، هتلاقي انفراد مثلا في ماتش بلجيكا، هتلاقي شوطة في ماتش نيوزيلندا، هتلاقي رأسية اللي طلعها في ماتش نيوزيلندا، هتلاقي ريفلكشن في ماتش نيوزيلندا في الستة رد فعل سريع جدا، يعني هتلاقيها كل عرضيات طلع في ماتش نيوزيلندا بياخد أي عرضية قدام لعيبة 2 متر. فكلها مهارات مختلفة لحارس المرمى وكلها بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعامل معها بمنتهى التميز. وده اللي مخلي على فكرة مصطفى شوبير واخد تقييم كرابع أحسن حارس مرمى في البطولة كلها. يعني هتقول لي على نوي، أقول لك على كل الناس دي، خلي بالك برضو من نقطة تانية، المنتخبات اللي هي الصف الأول فرنسا الكلام ده كله برضو خباك، المنتخبات دي ما بيروحش عليها كور كتير، فبالعكس ده المنتخبات دي الحراس المرمى بتوعها مش بيختبروا زي ما بيختبر مصطفى شوبير مثلا. وده اللي مخلي مصطفى شوبير لا واخد تقييم عالي جدا، ده مش كلامي، ده إحصائيات الفيفا، يعني واخد تقييم بعد لقاءات الدور الأول عالي جدا كواحد من أفضل حراس البطولة. أصدقائي اللي في أمريكا بيقولوا لي الإعلام الأمريكي بيتكلم عنه، الإعلام الرياضي الأمريكي بيتكلم عنه بمنتهى الحلاوة والجمال والإيجابية على أدائه وعلى مستواه وعلى إمكانياته. أنا بقى نفسي، ومش عايز جمهور الأهلي يزعل منه النبي يا جماعة، لأنه والله العظيم الحزبة أهلي وزمالك، أنا نفسي مصطفى شوبير ما يقطعش طيارة، يعني خلص منتخب مصر ومشاركته إن شاء الله نوصل ونكمل لأبعد مدى، ياخد بعضه ويطلع على أي نادي بره. فات الكتير يا مصطفى، تخيل مصطفى ده يا جماعة لما تألق في بطولة أفريقيا اللي وقف فيها وكان واحد من أهم أسباب فوز الأهلي بيها، وقف الفاينل ساعتها، كان بقى هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر والأهلي، كان زمان أدى للأهلي سنتين عالميتين ودلوقتي بيحترف في أحسن نادي. الوقت جري، جري، بس راح، لا ما راحش لسه. مصطفى 26 وحراس المرمى بيلعبوا لغايه، اذا كان رونالدو بيلعب 41 اللي هو راجل فيرويد، انت مصطفى ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلينا عمر تلعب لغايه يا عم 45 سنه، فانت قدامك 10 سنين ان شاء الله اذا ربنا احيانا تكسر الدنيا، تكسر الدنيا مع منتخب مصر وتكسر الدنيا مع النادي اللي انت ممكن تحترف فيه والنادي اللي انت ممكن تروحه في اي حته. اللي انا

تلاقي حمزة عبد الكريم وتلاقي محمد صلاح، ده مانشستر سيتي، ده ليفربول، ده برشلونة، حاجة تفرح. وخبرات وإمكانيات بتتقل المنتخب وبتدي للفرقة تقل وثقة وقوة. فيا رب يا رب يا رب يا مصطفى تكمل بنفس الطريقة، تكمل بنفس التميز اللي انت عليه، وان شاء الله ان شاء الله الخطوة اللي جاية تكون برا مصر في دوري قوي، دوري جامد، نفتخر بيك ونتشرف بيك ونفرح بيك بإذن الله. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رحبا بالاتفاق الإطاري بشأن لبنان والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية البناء على هذا الاتفاق لضمان التنفيذ الكامل لبنوده بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته ودعم الدولة اللبنانية ومؤسستها الوطنية. كما أكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد أهمية البناء على المسار التفاوضي القائم بعد التوصل لمذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ ما تم التوافق عليه بما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الوزيران خلال اتصال هاتفي الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكد ضرورة ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد. كما شدد الوزيران على أهمية صون أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية. الكويت أعربت عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأراضي الكويتية ما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت الخارجية الكويتية أن مواصلة هذه الاعتداءات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. القافلة 22 من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات التي تضمها القافلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة والمواد البترولية. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هنسوي لما تابع مع قيادات الوزارة موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق بحيرة ناصر وما تم اتخاذه من إجراءات للرصد والمتابعة الفنية بموقع الحادث. وذكرت الوزارة أنه تم سحب عينات من المياه بمنطقة الحادث لتقييم أي أثار محتملة، وقد أظهرت النتائج الأولية للعينات مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير المقررة. رياضيا، منتخب الجزائر تأهل إلى دور 32 بكأس العالم بعد تعادله مع منتخب النمسا بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة من منافسة المجموعة العاشرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يوليو، إرادة شعب.
1: القيادة السياسية وضعت نصب أعينها الإنسان المصري باعتباره حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، فجاءت التوجيهات واضحة وقاطعة بأن تكون صحة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل، لتبدأ الدولة أضخم ملحمة تطوير في تاريخ قطاع الصحة، قوامها المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية والتشريعات التنظيمية والتوسع الأفقي والرأسي في تقديم الخدمة. البنية التحتية الصحية كذلك نالت نصيبا وافرا من التطوير، حيث تم تنفيذ آلاف المشروعات الصحية بين إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية وتوفير الأطقم المدربة. في مقدمة ذلك جاءت مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج فيروس سي والأمراض المزمنة، وأسفرت عن فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، كما تم تنفيذ أكثر من 1.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت من بورسعيد وتوسعت لتشمل عدة محافظات مع تطوير أكثر من 1130 منشأة صحية وبتكلفة تجاوزت 27.6 مليار جنيه. وفي مجال صحة المرأة تم فحص 42.5 مليون سيدة، فيما شملت المبادرة الكشف عن أمراض الأطفال أكثر من 8.3 مليون طالب، إلى جانب فحص السمع لأكثر من 5.4 مليون طفل حديث الولادة. الدولة المصرية نجحت كذلك في التصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، إنجازات تجسد رؤية الجمهورية الجديدة، الإنسان أولاً.
0: 30 يوليو إرادة شعب. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعين مستمع راديو 90-90، إليكم أولى نشرات المونديال، أخبار كأس العالم 2026، ونستهلها من منتخبنا، من أخبار منتخبنا الوطني، حيث يتوجه منتخب مصر إلى مدينة دالاس الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة أستراليا بدورة 32 من كأس العالم لكرة القدم. إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وتجهيزه لمباراة أستراليا. تأكد غياب أحمد فتوح عن مواجهة أستراليا المقبلة لتعرضه للتمزق في العضلة الخلفية. ومن الأخبار المنتخب الوطني إلى منتخب الأرجنتين، حيث يواصل انتصاراته في كأس العالم ويتأهل للدورة الثاني بالعلامة الكاملة بعد فوزه عن نظير الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف. تعادل إيجابي بين الجزائر والنمسا 3-3 يقودهما للدورة 32 بالمونديال ويقصي إيران. منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على أوزبكستان 3-1 ويحقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدورة 32 بالمونديال. منتخب إنجلترا يتصدر مجموعته بكأس العالم بالفوز على بنما بهدفين نظيفين. هاري كين يصبح الهدف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم ب11 هدفا. كرواتيا تفوز على غانا 2-1 وتحتل وصافة المجموعة 12 خلف المنتخب الإنجليزي. كولومبيا ترفض التعادل السلبي على البرتغال وتنهي دور المجموعات بكأس العالم في صدارة المجموعة 11. وأخيرا جنوب أفريقيا وكندا يفتتحان منافسات دورة 32 في كأس العالم في تمام 10 من مساء اليوم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
2: بلدي يا عم وأرضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب، الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: سنة 1920 يبني المعمار الإيطالي الأشهر وقتها في العالم أنطونيو لاشياك قصر جديد للبرنسيسة أمينة بنت الخديوي إسماعيل ووالدة محمد طاهر باشا. شوف بقى لما بنت الخديوي إسماعيل تبني قصر ويبنيهولها لاشياك شخصيا ويطلع حاجة عاملة ايه بقى، عاملة ازاي بقى، يا لهوي. والحقيقة بقى ان لاشياك ما بيقصرش خالص، عمره ما قصر، وفي هذه الحالة بالذات يخرج للكون واحد من اجمل القصور اللي عرفتها مصر في تاريخها. لقوا بيصنف كواحد من اجمل قصور العالم كله رغم مساحته الصغيرة اللي بتخليه يعني الفيلا الأكثر رقيا في مصر كلها. بالمناسبة أنطونيو لاشياك من أعظم المعماريين الأجانب اللي جم مصر، وهو اللي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد زي مثلا الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية المبنية القديمة دي، المبنى القديم مثلا بتاع وزارة الخارجية المصرية، يا الله على جماله، اللي في ميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون مثلا، مبنى محطة الرمل بإسكندرية، شوف الجمال. وقت بناء القصر بقى اتسمى باسم طاهر باشا اللي هو ابن الأميرة أمينة، وطاهر باشا كان الرياضي الأشهر في مصر وقتها، رئيس للجنة الأولمبية وفارس وراعي لرياضة السيارات في مصر خلال الحرب العالمية. ولأن طاهر باشا كان موالي للألمان اتسجن أكتر من مرة وفي أكتر من سجن، فاضطر مثلا يعمل ايه، يبيع قصره، فاشتراه الملك فاروق وكان هدية للملكة فريدة. ومن وقتها اتحول قصر طاهر باشا لقصر الطهرة، والطهرة الصفة اللي فضلت لصيقة بالملكة فريدة حتى بعد طلاقها من الملك فاروق. يلا ما علينا، نرجع للقصر. الملك فاروق كان من هواة جمع التحف والأنتيكات، فيقوم عامل ايه، يقوم محول القصر تقريبا لمتحف شخصي لمقتنياته. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لمصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

هتلاقي أجمل ترابيزة بلياردو في العالم بتحتل قاعة البلياردو في القصر ده، وأغلى دولاب هدايا، مجموعة نادرة جدا من التماثيل الرخامية، أجمل طقم شمعدانات وأباليك في كوكب الأرض، سقف من المرمر الأبيض لما الشمس تنوره ممكن تعيط من جماله، تابلوهات لأشهر رسامين العالم، سجاد إيراني من اللي لما النفر يدوس عليه بس يرجع شباب على طول، نجف بقى، نجف من اللي يشرح القلب الملتاع، أكبر مجموعة فازات وزجاجيات من كل بلاد الدنيا، وكل ده كوم، والنافورة النحاس اللي في المدخل كوم لوحده. بصوا، هو الوصف ممكن ما ينتهيش لحد بعد بكرة الساعة 8 بالليل. المهم يعني التحفة دي منفعش انها تكون مقر للحكم. بسبب ايه؟ بسبب طبعا صغر المساحة مع كم التحف والانتيكات طبعا، ودارت الدايرة طبعا على القصر سنة 53، وانضم للقصور الرئاسية، وتحول لمقر سري لقيادة الجيش خلال حرب 73. ويمكن أشهر صورة للحرب اللي فيها الرئيس السادات مجتمع مع قادة الميدان وقدامهم خريطة كبيرة للمعركة، الصورة دي اتخذت في قصر الطهرة، والخريطة كانت محطوطة على ترابيزة البلياردو الأغلى في العالم اللي حكينا عنها من شوية. القصر كمان شهد إقامة السيدة فتحية نكرومة زوجة أول رئيس لغانا، طبعا اللي يعني من سني يفتكروا فتحية نكرومة دي كانت بتتمشى في البلد ونقعد نلف حواليها ونقعد نزيط كده. وشاهد كمان إقامة رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان. حالة القصر بقى اتدهورت جدا طبعا بعد التأميم، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة شرح، واتباعت كتير جدا من محتوياته في مزادات ما بعد 52، مش عايزة كلام. يمكن ده السبب اللي خلى إقامة الإمبراطورة بتاعت إيران السابقة اللي هي فرح ديبا وأسرتها ما تطولش، وتقوم إيه، وتقوم تقرر استئجار فيلا في جنوب فرنسا وتروح تعيش فيها. القصر استعاد جماله ورونقه في تسعينات القرن الماضي مع ايه، مع حركة تجديد لكل القصور الرئاسية الحمد لله يعني. ويظل الطهرة واحد من اكتر قصور العالم اناقة، وموجود في القاهرة العامرة. طبعا يمكن كتير مننا ما يعرفوش حتى بوجوده ولا تاريخه، ابحثوا صدقوني هتنبسطوا.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو. وأكد وزير الدفاع في برقيته أن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهدة على وحدة الشعب وقوة إرادته وعنوانا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الحرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وتصعيدا مرفوضا يقود الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات الحفاظ على أمنهما واستقرارهما. كما أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. الاتحاد الأوروبي أدان بأشد العبارات هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة التي استهدفت البحرين والكويت في الساعات الأخيرة معربا عن تضامنه الكامل معهما. وذكر الاتحاد في بيان له أن هذه الهجمات المتعمدة من جانب إيران غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العز 22 بعد 200 بحمولة أكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. شملت القافلة سلاسل غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. اقتصاديا الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أكد أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة تستهدف قيد 30 شركة بالبورصة المصرية تشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات بقطاع البترول وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات. ورياضيا جنوب افريقيا وكندا يفتتحان منافسات دور ال 32 في كأس العالم في تمام 10 من مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب. تلاتين يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: ثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

ثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 13 لثورة 30 من يونيو. وأكد وزير الدفاع في البرقية أن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهدة على وحدة الشعب وقوة إرادته وعنوانا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس وأركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة. مصر أدانت بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجدلت مصر تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. كما أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي افتتح أعمال المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية والتي تستضيفها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة. وفي كلمته الافتتاحية أعرب عبد العاطي عن الاعتزاز باستضافة هذا الحدث الدولي المهم الذي يمثل منصة للحوار حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة رقم 22 بعد 200 بحمولة تبلغ أكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. شملت القافلة سلالا غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. اقتصاديا، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أكد أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة تستهدف قيد 30 شركة بالبورصة المصرية تشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات بقطاع البترول، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات. ورياضيا، جنوب أفريقيا وكندا يفتتحان منافسات دور 32 في كأس العالم في تمام 10 من مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
3: 30 يونيو ثورة شعب، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لمصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده؟ ليش بتكلمني كده؟ ليش بتكلمني؟

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. الجديد
2: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم في 9 مساء وجميع مباريات الدور 32 في EFG واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG يا رب النصر لمصر.
3: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
4: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
3: الراديو 90 90.
4: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
3: كل عام وأنتم بخير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من 12 سفينة صيد لأعالي البحار من طراز رزق وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة 60 راكبا للعمل لصالح محافظة القاهرة. كما تابع الرئيس تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز عزم بقوة شد تبلغ 90 طنة، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو. وأكد رئيس الوزراء خلال البرقية أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، حيث مثلت انتفاضة لشعب مصر العظيم من أجل صون هويته والذود عن مقدراته، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادة الرئيس بالعافية والعطاء وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء، مؤكدا العهد والوعد بمواصلة جهود التنمية والبناء من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 13 لثورة 30 من يونيو. وأكد وزير الدفاع في البرقية أن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهدة على وحدة الشعب وقدرته وإدارته وإرادته، وعنوانا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. وأكد وزير الداخلية في برقيته أن ثورة 30 من يونيو جسرت لحظة فارقة في ظرف دقيق من تاريخ مصر المعاصر، حيث أعلن فيها الشعب بإرادته الحرة عن تمسكه بهويته والتف في اصطفاف وطني أبهر العالم لتصويب مسار الدولة والحفاظ على مقدراتها، مشيرا أيضا إلى أن تلك الثورة الشعبية شكلت نقطة تحول حاسمة أعادت ترسيخ دعائم الاستقرار وفتحت آفاق الرحبة نحو التنمية والبناء، وستبقى على مر الزمان شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تابع سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش بكل دقة وحزم وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها تنفيذا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي افتتح أعمال المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية والتي تستضيفها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة. وفي كلمته الافتتاحية أعرب عبد العاطي عن الاعتزاز باستضافة هذا الحدث الدولي المهم الذي يمثل منصة للحوار حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. اقتصاديا، وزيرة الإسكان المهندسة رندا المنشاوي تابعت مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج، والتي تنفذها الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي ضمن نطاق عمل الوزارة، وتشمل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع وخطوط الطرد والانحدار وشبكات الصرف الصحي. ورياضيا، منتخب مصر يتوجه إلى مدينة دالاس يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة استراليا بدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا ملحوظة ومتواصلة في تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز الحقوق المرتبطة بها. تميزت هذه الفترة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محكم يهدف إلى تسهيل وتنظيم هجرة المصريين للعمل والدراسة والإقامة بالخارج بطرق قانونية وآمنة. عملت الحكومة المصرية على توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المقصد لضمان حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، كما تم تكثيف برامج التوعية للمواطنين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وأهمية اتباع القنوات الرسمية. وشملت الإنجازات كذلك تعزيز دور الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقديم الدعم والخدمات للمصريين المقيمين بالخارج وتذليل العقبات التي تواجههم. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص أفضل للمصريين الراغبين في الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. أهلا بيكم. زمان يعني من 30 سنة كده الواحد كان بيسمع عن مقولة بيكتبها كبار الكتاب اسمها حزب أعداء النجاح. حزب أعداء النجاح دي ناس مش طايقة نفسها، ما وراهاش حاجة إلا إنها تشوف شخص ناجح فتقعد إيه تكسر في مقاديفه. يا عم ده راجل ناجح، ده عمل كذا. لا لا لا، في غيره أحسن منه. ده أحمد زويل ده عالمي، ده جاب نوبل. لا يا عم مش هو، ده فريق معاه وكده. ده كابتن حسن شحاتة ده عظيم، جاب لنا 3 كؤوس أفريقيا في 6 سنوات، 3 بطولات ورا بعض ما عملهاش أي مدرب في العالم. لا يا عم ده ببركة دعاء الوالدين. ومش هو كمان اللي عمل الحاجة، ده المساعد بتاعه. طيب يعني حسن شحاتة فاز 3 بطولات دول بالحظ؟ ده محمد صلاح ده نجم عالمي. هي ليفربول هتضحك على نفسها كأدارة ويتعاقدوا مع لاعب أي كلام؟ أيوة يا سيدي، تخيل ده المنطق اللي بيفكر بيه حزب أعداء النجاح. تبقى الشمس طلعة ومضيئة يقولك لا الدنيا مغيم. حزب أعداء النجاح فور انتهاء مباراة منتخب مصر مع إيران وبدأوا بقى. ايه اللي خلى حسام حسن يطلع محمد صلاح؟ يبقى هو منفسن عليه علشان محمد صلاح بقيله جون بس ويتساوى مع محمد صلاح مع حسام حسن في الاهداف. حسام حسن تخيل، انا قريت ده، طبيب نفسي يحلل شخصية حسام حسن وانه هو شخصية نرجسية واضطراب الشخصية النرجسية. يا نهار أبيض. تصورت بعد انتهاء مباراة مصر مع إيران الناس كلها، يعني ما فيش شخص مش هيبقى فرحان. إنجاز كبير، إنجاز ضخم، إنجاز تاريخي. رئيس الفيفا نفسه اعترف إن مصر تحقق إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 92 عام. تعالى كده مع بعض، وانا قلت لك البرنامج ده مش رياضي، بس احنا امام حدث عظيم علينا نحتفل بيه ونحتفي باللي انجزوه. مش هنا بدعم الرياضة، نحن ندعم كل شخص ناجح، كل مؤسسة نجحت في البلد دي، وإلا الناس تطفش منها بقى، ما نلاقيش انتماء. لو انت رجعت للأجيال اللي اتولدت مثلا في 2008 اللي عندهم من 17 ل 21 سنة، هل شاهدوا أي بطولات رياضية حققتها مصر؟ لا. يعني احنا جيل مثلا شفنا كابتن الجوهري لما جاب لنا كاس أفريقيا 98، وحضرنا ومشينا في الشوارع بالليل 6 سنين ورا بعض لما كابتن حسن شحاتة جاب لنا 3 بطولات ورا بعض. اخر حاجة كانت 2010، ومن يوميها ما فزناش بكاس افريقيا. وصلنا للنهاية مرتين وفشلنا، تخيل. فانت امام شباب صغير مفرحش، ملفش بالعربية كده في الشارع مع اصحابه زي ما بيشوف جماهير اي منتخب في العالم. هو عايز يعمل الحالة دي، بدليل لو انت بصيت على الكافيهات اللي ابتدت تسهر 4 الفجر و6 الصبح. احنا تعودنا بقالنا 2 3 اسبوع عايشين مع المنتخب، يعني ايام جميلة قوي. كبار السن يا سيدي هقولك عاملين بقى وصل الدش ولا حاجة وبيتفرجوا في البيت، لكن الشباب هم اللي في الشوارع مجمعين بعض علشان يفرحوا بالمنتخب، يزقططوا مع كل جون. ده بيعمل انتماء بين هذا الشاب وبين بلده. ما كل العالم فرحان بمنتخباته، معقولة يجي ناس بقى يكسروا مقاديف؟ لا، انت عارف احنا هذا المنتخب عمل انجاز تاريخي فيه. احنا طلعنا كاس العالم 3 مرات قبل المرة دي. اول مرة لعبنا ماتش اتغلبنا 4-2 بعد 56 سنة. تخيل 56 سنة كابتن محمود الجوهري وصلنا كاس العالم بالجون الشهير بتاع كابتن حسام حسن سنة 90، يعني فات عليه 26 سنة، لما جابوا بالراس في الجزائر وما زلناش بيه كابتن حسام حسن. ماشي كده، وطلعنا كاس العالم، لعبنا 3 ماتشات، اتعادلنا ماتشين واتغلبنا من انجلترا، جبنا جون، دخل فينا جونين بس كده. ورحنا يا عم مع مستر كوبر، ورحنا كاس العالم 2018، لعبنا 3 ماتشات كنا حصلة المجموعة، اتغلبنا من أورجواي 1-0، من السعودية 2-1، من روسيا 3-0. تخيل، يعني كل تاريخنا عبارة عن 7 ماتشات. السبع ماتشات دول متخيل دخل فينا أهداف بالجملة، وكل اللي جبناهم 4-5 تجوان. تخيل انت بقى في هذه البطولة الحالية حصلنا على 5 نقاط. أول المجموعة بلجيكا، ده بفرق الأهداف بس مش أكتر، يعني احنا متساويين مع أول المجموعة، جبنا 5 أهداف، لم نهزم، حققنا أول فوز في مباراة لينا في كأس العالم لم تحدث منذ 92 سنة، صعدنا للدور اللي بعده. عايز ايه انجاز اكتر من كده؟ طالع بدون هزيمة، بتلعب كرة هجومية، بتلعب كرة هجومية. كابتن حسام حسن ما استلمش منتخب، ده كان قدامه فريق مهلهل. الراجل نجح انه يعمل شخصية للمنتخب. نكمل بعد الفاصل مع حزب اعداء النجاح.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: لك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه النهاردة لازم نوقف وقفة مع حزب أعداء النجاح. هتلاقي أشخاص حواليك يكسروا مقاديفك. لا لا لا لا، ده ما نجحش يا عم، ده بالكوسة والوسطى هو بس اللي وصل. موجود ده بينا؟ موجود. وهتلاقيهم أشخاص متفرغين، يعني ما عندهمش شغل، ما عندهمش حاجة بيعملوها. ما أنا عايز أقولك إن الشخص الناجح ما عندوش وقت، كل وقته للشغل للعمل، مش فاضي يروح لفلان ده ويزنبق ده ويقعد في المكتب ده. تعال نرجع لكابتن حسام حسن. هذا الرجل خلق شخصية للمنتخب، هذا الرجل ما نجحش بالصدفة في الثلاث ماتشات، ده لعب أسبانيا على أرضها المرشحة الأولى للفوز بكأس العالم وتعادل، اتغلب بالبرازيل 2-1 في مباراة ودية، غلب السعودية على أرضها. حسام حسن لعب فرق تقيلة، إيران اللي انت مش عاجبك تعادلها أو حزب أعداء النجاح مش عاجبه تعادلها، ده المصنف رقم 21 على العالم. انت مش بتلعب فريق مركز شباب سيادتك. بلجيكا اللي انت مستقل ان انت تتعادل معها، دي تاسع العالم. شفت عملت ايه مع نيوزيلندا؟ 5-1. فانت بتلعب فرق مصنفة، وطالما منتخبات وصلت كاس العالم يبقى دي من افضل المنتخبات. انت النهاردة بقيت واحد من افضل 32 فريق في العالم. يا سلام كمان لو حصلت المعجزة وفزنا على استراليا يوم الجمعة الجاية بإذن الله، كده هنطلع لدور الستاشر، هنبقى من افضل 16 منتخب في العالم. عايز ايه بعد كده؟ هل تعلم ان حارس المرمى بتاعك مصطفى شوبير واحد من أفضل 7 حراس في هذه البطولة؟ هل تعلم أن المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حسن اختارته الفيفا واحد من أفضل 10 مدربين في كأس العالم المرة دي اللي بيضم 48 منتخب و 48 مدير فني؟ إنجاز عليك اللي انت تفرح بيه. افرح بمنتخب بلدك، وخلي الشباب الصغير يرتبط بهذا المنتخب، يرفعوا علم مصر. الكرة أحد مصادر السعادة للشعوب، إحنا مش شعب غريب عن بقية شعوب العالم. السعودية لما فازت في بطولة كأس العالم في قطر على الأرجنتين 2-1، خدوا أجازة تاني يوم من الفرح، عايزين يفرحوا بقى ويزقططوا. فاحنا عملنا انجاز حقيقي في كاس العالم هذه البطولة، بنلعب منتخب ليه شخصية، بيلعب كرة هجومية، مش يلا يا ولد ابن الحيطة هناك عند مصطفى شوبير واللي يفوت يموت والكلام ده. لا، في كل الثلاث مباريات انت جايب اهداف، جايب اهداف، ولعبت فرق تقيلة قوي. بقولك بلجيكا مصنف تاسع العالم، ايران مصنفة 21 على العالم، انت كنت رقم 29، دلوقتي بعد النتائج الايجابية اللي عملتها بقى تصنيفك 26 على العالم. يا سلام كمان لما ندخل على ماتش استراليا. اذا احنا بينا ناس كأنهم يا اخي ايرانيين بيشجعوا منتخب ايران اكتر من منتخب ايران. ده ايه اقول ايه بس يا رب، بدل ما نكتب على صفحاتنا ونبارك للاعبتنا اللي بيتابعوا مع اهاليهم اللي بيتكتب اول باول. وبعدين يا سيدي، مش احنا اخترنا كابتن حسام حسن وبقى هو المدير الفني للمنتخب وهو اللي هيتحاسب؟ ما تخليه يختار اللعبة اللي هو عايز يختارها. يعني احنا مالنا احنا باختياراته؟ مش ده المدير المسؤول؟ مش ده القائد المسؤول؟ يبقى احنا ملناش دعوة بقى باختياراته. مش ده اللي هيتحاسب؟ مش ده اللي هنطلع عينه لو كانت غلب مثلا؟ مباراة إيران مباراة كان ليها ظروفها. بالمناسبة الإحصائيات اللي طلعت بعد انتهاء مباراة مصر مع إيران كلها لصالح مصر. استحواذ عالي جدا 68%، الكرات اللي بين المرمى أعلى من إيران إلى آخره بقى، يعني حاجة عظيمة جدا. وعايز أقول لك إيران بدأت المباراة والدوافع بتاعتها للفوز أعلى منك. أنت دخلت المباراة وأنت عارف أن أنت خلاص صعدت للدور 32 كأفضل توالت. بس إيران لا، المنتخب ده جاي من حرب، عايز يفرح الشعب الإيراني، عايز يفرح شعبه، فنازل بهدف ياكل النجيلة. نجحت ان انت تروضه، نجحت تجيب فيه جون اول 5 دقايق. في اخطاء بتحصل، اخطاء تحصل. هو ليه بدأ محمد عبلم؟ هو ليه كسر كذا؟ هو ليه سحب محمد صلاح؟ ما تيجي تقعد مكانه على الدكة يا اخوي، ما احنا قعدنا نطلع بكوبر السما، خلانا نتهزم 3 ماتشات. احنا كنا من انصار التمثيل المشرف، كانت الطيارة اللي بتوصل منتخبنا البطولة في كاس العالم كانت بتستنى في المطار، لانها 2 3 هنتغلب وهنرجع. دلوقتي لا، الطيارة وصلت المنتخب ومش قالت ده فريق لسه مكمل. فخلينا نلتف حوالين المنتخب، خلينا نفرح كمان، الفرحة مطلوبة لينا كشعوب يا أخي. محتاجين نفرح ونسمع أغاني جميلة بتاعت شاد يا حبيبتي يا مصر، ونقعد كلنا على القهاوي ونحضن بعض. حدث جميل نفرح له، بيجيلنا مرة كل 4 سنين. وكابتن حسام حسن المدير الفني قدر يجمع هذه الكوكبة من اللعيبة. لكن أقرأ واحد طبيب نفسي يقولك وكابتن حسام حسن عنده اضطراب الشخصية النرجسية. بتكلم جد سيادتك؟ يعني وانت اساسا ما عندكش اي اضطراب في اي حاجة يعني؟ اذا ما كانش حسام حسن هو اللي يبقى النرجسي، امال مين اللي هيبقى النرجسي ومعجب بنفسه كلاعب؟ حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر. حسام حسن اختير في منتخب العالم 2. حسام حسن هو اللي طلع بيك كاس العالم، هو اللي حقق لك النتائج دي. حسام حسن واحد من افضل المهاجمين، ان لم يكن افضلهم على الاطلاق، سجله حافل بالبطولات. فنقعد نكسر في الراجل بهذا الشكل؟ نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: الجمعة الجاية بإذن الله عندنا مباراة مهمة الساعة 9 مساء مع منتخب استراليا. أنا فرحان بالنتيجة اللي وصل ليها المنتخب لحد دلوقتي، ولو خرج من الدور الجاي ما عنديش مشكلة، أنا سعيد. بس كأي مصري بيحب بلده أنا فرحان بوصولنا لدور 32، وإن شاء الله نحقق فوز حلو على استراليا. محدش بقى يجي يقول لي اصل انت بعد ما تغلب استراليا هتقابل الارجنتين. ماشي، نقابل الارجنتين. هل ارجنتين غلبت لها؟ زي الفل، وصلنا لدور ال 16، بقينا واحد منتخب من افضل 16 منتخب في العالم. حد عارف الدنيا هتلتها على ايه؟ ما السعوديه غلبت الارجنتين بميسي نفسه، ما ميسي ضيع ضربه جزاء. بس كل مباراه ليها ظروف. خلينا نشتغل ستيب باي ستيب. احنا دلوقتي رايحين لمباراة استراليا هتتلعب الساعة 9 بالليل. طبعا حرمونا بقى من السهرة بتاعت 4 الفجر و6 الصبح، لكن المنتخب عامل شغل حلو، اللعيبة مصممة على انها ان شاء الله تحقق نجاح في المباراة القادمة. خلينا نلتف حوالين لعبتنا، حوالين المدير الفني كابتن حسام حسن اللي من المؤكد انه مكمل معانا ان شاء الله. بعد كده هياخد معانا بطولة كاس افريقيا التلات اعوام الجايين لانها تقام سنويا، وبعد كده كل 4 سنوات هنذهب بعد كده بيه لتصفيات كاس العالم ان شاء الله. هو احنا عندنا بديل لحسام حسن؟ مين اللي وصلك كاس العالم؟ مين اللي حقق لك النتائج الحلوة دي؟ مين اللي طلعك الدور التاني؟ مين؟ ما تشوف السبع فرق عربية ايه اللي حصل فيهم. انت عندك فرق العراق وتونس و وكلام ده دخل فيهم بالعشرة 12 جون حصلات. افضل دفاع دخل فيه 3 تجوان كان المغرب ومصر. مصر جايبة 5 تجوان دخل فيها 3 تجوان، واحد من بلجيكا، واحد من ايرلندا، والجون بتاع ايران. انا قريت على الفيسبوك ناس كاتبة هدف ايران التاني مش تسلل. يعني معقولة الحكم موالس معنا للدرجة دي؟ معقولة الفار ده رئيس الفيفا كان حاضر المباراة؟ معقولة للدرجة دي انتم بتكرهوا البلد والمنتخب ومش عايزين حسام حسن ينجح؟ ايه حزب اعداء النجاح ده يا اخوي؟ الحالة دي مش مرتبطة بالكرة بس، ده في كل حاجة في بلد. اي حاجة تنجح لا لا لا لا مفيش، يشوف كل حاجة سودة. ابعد عن الناس دي، افرح ببلدك ومنتخبها ولعبتها، ونفرح بكل انجاز حاصل، زي ما فرحنا بافتتاح المتحف القومي، زي ما فرحنا بموكب المومياوات. دي احداث عارف كده بتعمل لنا نشوة، بتعمل لنا حالة من السعادة والفرح. سهرنا على أحداث كتيرة جدا، كملوا الفرحة يوم الجمعة الجاي. نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أتمنى يكون المعنى وصل لحضراتكم. أنا مش بتكلم على كورة فقط، أنا بتكلم على حالة عامة. في ناس

احنا قعدنا والله والله الواحد كان حزين على ما كان يقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المعقولة بيننا مصريين بهذا الشكل؟ بس للأسف يعني دول بيننا، ويعني لعنة الله بقى على الألوان والفانيلات والكلام ده. النهاردة مفيش أهلي ولا زمالك ولا إنبي ولا محلة ولا إسماعيلي، النهاردة في حاجة اسمها منتخب مصر، كلنا ورا منتخب مصر، بندعيله يا رب وفقوا في المباريات القادمة بالتوفيق. مبسوطين بيكم، فرحانين بيكم كلاعيبة وكجهاز فني، وإحنا وراكم وداعمين ليكم. لا تلتفتوا إلى حزب أعداء النجاح، أنتوا عملتوا إنجاز رائع وعظيم حتى الآن، ويكفينا فخرا أن أنتوا وصلتوا للدور الثاني، يكفينا فخرا أن أنتوا بتلعبوا كرة حديثة، يكفينا فخرا أن أنتوا جايبين أهداف في كل مباراة. اللعيبة دي انت متخيل 3 ماتشات اللي بيلعبوها، الاجهاد البدني، الارهاق، السفر بالطيران، القلقلة من نوم من فندق لفندق وشيل الشنطة واعمل. يا راجل يا طيب، يا راجل افتكر الكلام ده. كل الدعوات الطيبة لمنتخبنا ان شاء الله بالفوز في المباراة القادمة، ونحتفل جميعا بصعودنا لدور 16 ان شاء الله، وقولوا يا رب. حلقتي انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من 12 سفينة صيد لأعالي البحار من طراز رزق وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب متابعة مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة 60 راكبا للعمل لصالح محافظة القاهرة. كما تابع الرئيس تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز عزم بقوة شد تبلغ 90 طنة، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو المجيدة. وأكد رئيس الوزراء خلال البرقية أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، حيث مثلت انتفاضة لشعب مصر العظيم من أجل صون هويته والذود عن مقدراته، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادة الرئيس بالعافية والعطاء وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء، مجددا العهد والوعد بمواصلة جهود التنمية والبناء من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. وأكد وزير الداخلية في برقيته أن ثورة 30 من يونيو جسدت لحظة فارقة في ظرف دقيق من تاريخ مصر المعاصر، حيث أعلن فيها الشعب بإرادته الحرة عن تمسكه بهويته والتف في اصطفاف وطني أبهر العالم لتصويب مسار الدولة والحفاظ على مقدراتها، مشيرا أيضا إلى أن تلك الثورة الشعبية شكلت نقطة تحول حاسمة أعادت ترسيخ دعائم الاستقرار وفتحت آفاقا رحبة نحو التنمية والبناء، وستبقى على مر الزمان شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج دفعات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. تضمنت الدورات دارسين من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وخلال كلمته في الحفل أكد القائد العام للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الصروح العلمية والبحثية بالقوات المسلحة لتقوم بدورها الجليل في تأهيل وإعداد أجيال جديدة تمتلك الرؤية الاستراتيجية والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف التحديات. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تابع سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرف العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش بكل دقة وحزم وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها تنفيذا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى اليوم بالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للتعاون والتنسيق الوثيق القائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب، مشيدا بما أثمر عنه هذا التعاون خلال الفصل التشريعي من دعم للقضايا الوطنية وتعزيز للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة بما يدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع التنمية الاقتصادية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. ورياضيا، منتخب مصر يتوجه إلى مدينة دالاس يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة استراليا بدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.

ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل وسعادة، وأهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الحد 28-26-26. أحلى تحية لأحلى سميعة، عاملين إيه؟ يا رب يكون كله فل وعال العال. أكيد كلنا مبسوطين بعد اللي عمله منتخب مصر لما صنع التاريخ في كاس العالم 2026، لأنه دخل التاريخ زي ما بيقولوا من أوسع أبوابه بعد ما حقق سلسلة من الإنجازات والأرقام غير المسبوقة اللي خلت مشاركته الحالية واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية. طبعا المنتخب حسم تأهله لدور 32 بعد تعادله مع نظيره الإيراني بهدف لمثله، وتأهل كثنائي المجموعة برصيد 5 نقاط وبدون هزيمة. ربنا يا رب يكتب لنا الخير والنجاح كله، وإن شاء الله يبقى حظنا في المرات الجاية أحسن وأحسن وأحسن. كلنا كنا مبسوطين امبارح، صحيين بدري ومكملين اليوم بسعادة غامرة علشان كل الناس اتجمعت على حب مصر وحب بالكورة. فيا رب دايما مبسوطين، ودايما كده منتخبنا رفع راسنا موصلنا لأعلى المراتب. زي كل يوم حد بيكون عندنا كلام كتير جدا ومواضيع كتيرة جدا. معاكم شيماء حافظ ومع بعضينا ساعتين على الهوا، هنرغي وهندردش في حاجات كتير. وهسألك كده سؤال، دايما في أي حاجة، في شغلك، في مدرستك، وانت بتتعلم حاجة، وانت بتشتري حاجة، في جملة كده بتتقالك وبتفضل معلمة في دماغك وبتستخدمها بعد كده على طول، وبتبقى فاكر انك أول مرة سمعت الجملة دي وعجبتك وحسيت انها هتعلم معاك، بتفضل فاكر الموقف بتاعها. النهاردة عايزين نسألكوا كده، انت بتفتكر جملة اتقالت لك وانت بتتعلم حاجة وفضلت معلمة معاك ومش ناسيها؟ مثلا وانت بتتعلم حاجة زي ركوب العجل، زي السواقة، وانت بتشتغل اول شغلانة ليك، حد ادك كلمة دي كنصيحة او الجملة دي كنصيحة وفضلت معلمة معاك؟ ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 2-18-10-8-66، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio990، اما الواتساب بتاعنا 010-400-9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على راديو 90 90.

يومياً على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

الراديو 90 90 هواها مصري. مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دومنا من جديد. أهلا بيكم في علشان الزحمة تعدي. ترند من امبارح قالب الدنيا من غير أي مقدمات كده ومن غير شائعات أو صور خطوبة. الفنان أحمد السعداني قلب السوشيال ميديا بعد ما نشر صورة واحدة وكتب عليها كلمة واحدة بس: اتجوزنا. الخبر نزل كالصاعقة على الجمهور، لأنه أحمد السعداني عمره ما كشف عن وجود قصة حب أو ارتباط، وفجأة أعلن زواجه من الكاتبة والإعلامية منى الهلباوي وسط سيل من التهاني من نجوم الفن والجمهور. وناس تسأل بقى مين مرنا الهلباوي. مرنا جماعة كاتبة وروائية وإعلامية، اشتهرت في البداية بصناعة المحتوى والكتابة، وبعدين عملت أو كتبت كذا رواية حققت انتشار بين الشباب، وأطلقت منصة إلكترونية باسم هيلبينج، وبتهتم بالكتابة الإبداعية والمحتوى الثقافي، وكمان مثلت في الفترات الأخيرة. مرنا مش بعيدة عن السوشيال ميديا، هي معروفة بأسلوبها المختلف في الكتابة ومحتواها اللي بيجمع بين الأدب والتنمية الذاتية وقصص الحياة، وعندها قاعدة كبيرة من متابعين. وقبل سنوات مرنا أعلنت خطوبتها على الفنان محمد عطية، لكن علاقة انتهت بالانفصال قبل ما تبتدي صفحة جديدة في حياتها، انتهت بالزواج من أحمد السعداني. أما أحمد السعداني فقصته مع الجواز كانت مؤثرة جدا، فبعد انفصاله عن زوجته الأولى بعدين وفاتها في 2019 اتكلم أكتر من مرة عن صعوبة التجربة، وقال إن تربية ولاده كانت أولوياته، وإن هو ما بيفكرش في الجواز مرة تانية، وقال في أحد اللقاءات إنه سايب نفسه للموجة، إذا جت الحياة فرصة جديدة ماشي. شكل الفرصة الجديدة دي جت عشان يعلن زواجه بشكل مفاجئ بدون تمهيد او ضجه اعلاميه، وده اللي خلى الخبر يتصدى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، وناس كتيره جدا ابتدت تتفرج على صورهم، وناس كتيره جدا حست انه مبسوطين لاحمد السعداني ومرنا. في الف مليون مبروك، وربنا يا رب يتمم لهم دايما على خير. راجعين على طول، خليكم معانا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يعود إلى مدينة سبوكن لبدء الاستعداد لمواجهة استراليا في دور 32 بالمونديال. الليلة انطلاق منافسات دور 32 من مونديال 2026 بلقاء جنوب أفريقيا وكندا في 10:00 مساء. رياض محرز لاعب منتخب الجزائر يؤكد أن منتخب بلاده سيسعى إلى تقديم أفضل ما لديه أمام سويسرا في كأس العالم 2026. البرازيل تسعى إلى حسم التأهل إلى دور 16 خلال مواجهة اليابان في 8:00 من مساء الغد. والماكينات الألمانية تواجه باراغواي في 11:30 من مساء الغد ضمن منافسات دور 32 من المونديال. وأخيرا الرأس الأخضر بات المنتخب الوحيد المتأهل لدور 32 بكأس العالم دون أي انتصار بعد 3 تعادلات.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم بالتاسعة مساء وجميع مباريات الدور الـ32 في EFG واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور الـ32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور الـ32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG يا رب النصر لمصر.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: 2090. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. لسه مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي وأخبار كتيرة جدا وأهم الحاجات اللي حصلت على السوشيال ميديا هحكي لكم عليها، بس تعالوا سريعا نطمن على الحالة المرية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بيك.
3: دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض بصيتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم القادم من مناطق وسط المدينه ومتجه لمناطق شيراتون والمطار. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ راح تستخدم محور الخليفه المامون او هتستخدم محور النصر. بعض الكثافات على كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من القاهره متجه للجيزه او جاي من الجيزه متجه للقاهره، هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهرة والجيزة، أو هتستخدم المسطحات الأرضية، أو اللي صارت دلوقتي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق وسط البلد نروح نستخدم محور روكسي الجديد. كذلك اللي جاي من مناطق القاهرة الجديدة ومحور المشير وجاي من مناطق التجمع ورايح مناطق وسط البلد على طول دلوقتي وبيسمعنا، ممكن نروح نستخدم محور شاهين السادات. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة حسن المأمون في مدينة نصر؟ هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس ومنطقة المساق اللي جاي من أعلى كوبري الفطيم متجه لمناطق زهراء مدينة مصر. بعد الكثافات المرية وزهراء العاشر هنروح نستخدم النهاردة كوبري جاردينيا. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة جاردن سيتي؟ لو انت جاي من مناطق الكورنيش وداخل لمناطق المعادي وحلوان، هتروح تستخدم محور الحضارات كوبري الحضارات. وبعض الكثافات في ميدان اللاسلكي في المعادي المتجه الى شارع 216 ومتجه لمناطق القمر الصناعي، هتروح تستخدم شارع النصر والاوتوستراد منطقة شمال طورة. بعض الكثافات المرية اللي خارج من مناطق شق التعبان ومتجه الى مناطق المقطم، هنروح نستخدم محور حسن الله الكفراوي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه مره بتقابلنا امام محطه مترو المنيب اللي خارج دلوقتي من مناطق البحر الاعظم متجه لطريق الصعيد. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش العجوزه اللي جاي منه دلوقتي وداخل على نفق العجوزه ومكمل على اشاره ميدان الجيزه، مستخدم شارع مراد بعض الاحجام المريه وبعض الاحجام على كوبري الدقي متجه لمناطق شارع ثروت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت في مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم، على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الدائري ورايح فيصل والهرم، هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق والدائري ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القاهرة الكبرى مازالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسياب مرية. بعض الكثافات المعتادة معانا أعلى منطقة بسوس المتجهة للزراعي في نطاق محافظة اسكندرية. الكثافات بتقابلنا النهاردة في محور أبو قير منطقة جنكليس وكفر عبده وشارع محمد فوزي معاذ. وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في ميدان سموحة، عشان كده هنروح نستخدم النهاردة محور ألبرت الأول أو هنستخدم محور المحمودية الجديد. كذلك أيضا هنروح نستخدم النهاردة محور الفريق أول سليمان عزت اللي بينقل الحركة المرية من مرورا من الطريق الساحلي الدولي وصولا الى كورنيش الاسكندريه ومنطقه كوبري 45. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه اسماعيليه؟ بعض الكثافات في طريق عثمان احمد عثمان وشارع انور السادات، هنروح نستخدم شارع الجمهوريه في نطاق مدينه الزقازيق. بعض الكثافات اعلى كوبري العبور وشارع المحافظه المتجه الى مناطق ميدان الساغه، هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر في نطاق مدينه بورسعيد. الاحجام في منطقه الاستثمار وشارع الجمهوريه بعض الكثافات المريه وشارع جمال عبد الناصر، هنروح نستخدم اشاره الشاحنات. اما مدينة دمياط الكثافات بتتوافد في طريق كفر البطيخ ومدينة الشعبية اللي جاي من منطقة السنانية وشارع جامع آدم. بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم الكوبري المعدني أو الشارع الحربي في نطاق مدينة المنصورة. بعض الكثافات في شارع الجمهورية وشارع جهان السادات المتجه لحي الجامعة، هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر. من مدينة طنطا الكثافات بتتوافد في شارع المدرية وشارع الجيش بعض الكثافات وميدان ستونة بعض الأحجام وميدان المحطة، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم وشارع النحاس. اما من نطاق محافظات الوجه الجبلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المسله وبعض الاحجام في شارع بطل السلام. هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في كورنيش الابراهيميه وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع يسر راغب المتجه الى مناطق شارع الجمهوريه ومتجه كذلك لمحطه قطار اسيوط. عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه. محمد صابر.
3: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو المجيدة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كل من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية. أكدوا خلالها أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيارة الرئيس بالصحة والعافية والعطاء وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء. المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع تقدم المجلس بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو، متمنين أن يحفظ الله عز وجل مصر الحبيبة وأن ينعم عليها بالخير والرخاء. كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيام التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026-2027. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. وخلال اللقاء أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية. كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي افتتح التجديدات التي تمت في مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالميريلاند في منطقة مصر الجديدة. أجرى عبد العاطي جولة تفقدية بمكتب التصديقات واستمع خلالها إلى آراء المواطنين واطلع على سير عملية التصديقات. كما تفقد كل التجهيزات والتجديدات التي تمت بالمكتب للتيسير على المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال لـ 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. ورياضيا، منتخب مصر يعود إلى مدينة سبوكن الأمريكية لبدء الاستعدادات لمواجهة استراليا في دور 32 بالمونديال يوم الجمعة المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد استعادة للإرادة الشعبية في الداخل، بل كانت إذاناً بعودة مصر القوية إلى ساحة العمل الدولي، فعالة ومؤثرة ومدافعة عن مصالحها الوطنية بمرونة وحكمة. فعلى مدار السنوات الماضية انتهجت الدولة المصرية استراتيجية دبلوماسية متوازنة نجحت من خلالها في تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على كافة القوى العالمية دون تبعية، لتستعيد مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. إن التحرك الدبلوماسي المصري الذي لم يغب عن قضايا القارة الإفريقية أو المحافل الدولية استند إلى رؤية ثاقبة تضع التنمية والاستقرار في مقدمة الأولويات، مما حول مصر إلى صوت مسموع وشريك استراتيجي لا غنى عنه في إرادة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمثل الوجه السياسي الناضج للجمهورية الجديدة التي تفرض احترامها في محيطها الدولي.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: بلدي يا عم وارضي.
4: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
5: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90،
6: علشان الزحمة تعدي،
7: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
0: هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية أهلا بكل بيسمعونا وكل دمنا من جديد في علشان الزحمة تعدي. أهلا بيكم مرة تانية، ولسه معكم شيماء حافظ مع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة من استوديوهات الراديو 90-90. وفترة الثانوية العامة يا جماعة بتمثل تحدي نفسي كبير، أو مش بس للطلاب ده كمان للأسر، لأنه في وقت الامتحانات دي بيرتفع سقف التوقعات وبتحول القلق الطبيعي لضغط نفسي بيأثر على تركيز الطالب وثقته في نفسه. وهنا بقى بيجي دور الأسرة في توفير بيئة داعمة تساعد الأبناء إن هم يتعاملوا مع التوتر ده بشكل صحي، بعيد بقى عن المبالغة في الخوف أو الضغط المستمر. ودراسات كتيرة جدا اتكلمت عن الموضوع ده، فبيقولك من أكتر الأخطاء شيوعا إنه بيستهين بعض الأباء والأمهات بمشاعر ولادهم أو بيقارنوا تجربتهم بتجارب الآخرين. وهنا الطالب بيحتاج إنه يسمعهم، يتفهم خوفهم عليه. طبعا أنتوا كأهل خايفين على ولادكم جدا جدا وعايزين الأفضل ليهم دايما، فالطفل أو الطالب بيحس بان هو عنده ضغط مش طبيعي بسبب قدر كبير من المسؤوليه اللي الاهل بيبقى مستنيين منه بقى، ومتوقعات كبيره بقى، سقف التوقعات بيعلى بقى، عايزينه يبقى هو الاول على الجمهوريه. فعلشان كده بيقول لك حاولوا تبعدوا عن الضغط المرتبط بالدرجات، رغم طبعا اهميه التفوق الدراسي، لكن التركيز المستمر على المجموع والنتائج ده بيزود التوتر. فعشان كده من الافضل ان احنا نشجع الطلاب ان هم يعملوا اللي يقدروا عليه، مع التاكيد انه قيمته او ان انتوا بتقدروا الطالب ده او ابنكم بالرغم ان هو لو جاب درجه حلوه او وحشه، انتوا بتحبوه مهما كان هو هيعمل ايه. عشان كده انا هقول لكم شويه نصايح وطرق ذكيه ازاي تتعامل الاسره مع طلاب الثانويه العامه. بس تعالوا الاول نسمع عمرو دياب ونرجع تاني اقول لكم على شويه نصايح.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: وعندك واحد شايته فريح
4: صبح.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع، من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر، اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ميرسي. نشوفكم ان شاء الله غير مره. ثانك يو. ميرسي.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكم دمونا من جديد. طلباتكم الأغاني مجربة، اطلبوا واتمنوا، عايزين تسمعوا ايه تسمعوها على طول معانا حماقي. طلبتوها نسمعها ونرجع على طول.

0: 90.
1: هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شايته فريح
4: صبح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90.90 هواها مصري.

90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر. اي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

أول ما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين. اظبطوا ساعتكم، هكون موجودة معاكم. شيماء حافظ، باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: صفصفتي حبيبتي، حذري فذري مين جايلي النهاردة؟
2: أكيد واحد من الفانز بتوعك جاي يعمل معاكي لايف.
3: لا، اللي جاية فرفورة.
2: فرفورة؟ وتطلع مين فرفورة دي؟
3: أختي، بابي خلف فرفورة وصرصورة.
2: أهلا، أنا مستحملة صرصورة بالعافية، تيجي كمان فرفورة؟
3: بس يا خسارة، عاوزة حد يجيبها هي وشنطتها من محطة القطار.
2: لا لا لا، ما تلاقيش، ما فيش حد فاضي خالص يروح يجيب فرفورة من المحطة.
4: ايه ده؟ الله، ودي تيجي يا حاتم بيه؟ خليك انت في اشغالك وسيبنا روح المحطة اجيب الست فرفورة.
5: الحفو يا عمدة، يا معقول يا عمدة انت اللي هتروح؟ لا يا راجل، انت ضيفنا ولا يمكن نتعبك ابدا. استريح انت وانا هروح اجيب فرفورة من المحطة بالكاريتة بتاعتي.
2: والله عال، وكمان بتتعزموا على مين اللي هجيب فرفورة؟
4: بيقول لك اخت صرصورة الأمورة. الله، نفس القطعية يعني. يعني اكيد أمورة زيها. وباين يعني باين انها باين من اسمها يا ولد.
5: لا يا عمدة، لا اسحبها، انا رايح اجيب فرفورة في مهمة انسانية بحتة.
2: يا سلام على انسانيتك انت، وهو قرار صفصفي، محدش هيجيب فرفورة من المحطة.
3: فرفورة اختي غيري خالص، دي جد وملهاش في التيك توك.
5: جد؟ انا بقول تروح انت يا عمدة بالكاريتة بتاعتك وخد الكاريتة بتاعتي كمان وجيب فرفورة.
4: ودي تجي دي يا حزن الحزن، انا زعلك. لا يا راجل، لا، لازم تروح تجيب هدى في مهمة انسانية بحتة.
6: مدام صفصف، انا فرفورة اخت صرصورة.
2: الحمد لله على سلامتك يا فرفورة، واضح ان صرصورة عندها حق، يعني انت غيرها خالص.
6: صرصورة اختي الصغيرة اخر العنقود. معلش استحمليني، انا جايبه شنط كتير قوي معايا.

0: كان قهوه.
1: استنى عندك استنى.
0: اتفضلي.
1: حبكت حبكت يعني قوي قوي قوي كده. نعرف دلوقتي حالا يا خبر دلوقتي بفلوس، بكره هيبقى ببلاش.
2: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: اني زعلان من الجو صرصور اموره. لا
4: وقدرت على زعلي يا بلبيسو؟ قدرت تتقمص من صرصرتك؟
3: من ساعة اختك اللي اسمها فرفوره دي ما جت واحنا مش بنطلع مع بعض لايف سوا سوا يعني.
4: حقك عليا يا بلبيسو. انا اصلها كمان جايبه معاها شنط كتيره قوي وزحمه الشقه.
3: طب والشنط الكتيره جو دي يعني ليه ليه ليه يعني الشنط دي يا صرصوره؟ فيها ايه الشنط دي من اساسه؟
5: الحقيقه انا جاي اشترك في معرض.
0: بسم الله ما شاء الله. معرض ايه بقى ان شاء الله؟ معرض الكتاب.
1: هو فيه معرض كتاب دلوقتي يا عالم؟ انت ناوي تقضي عليا؟
0: اما هتكون معرض ايه يعني يا صفصف؟ يكونش معرض سيارات.
5: انا جاي اشترك في معرض لمنتجات السيدات. انا عامله مشروع لمنتجات الحلي والمجوهرات والمشغولات. مش حقيقيه طبعا، بس المعرض فرصه كبيره لعرض منتجاتنا. انا جايبه معايا 5 شنط.
1: بجد يا فرفوره؟ يا ريت اشوف شغلك حالا.
0: صفصف
1: ايه
0: فرجه بس على الشغل. شراء نو. هنخش انا وانت المحاكم. بقولك اهو
1: ماشي.
5: انا هتجنن، في شنطه ناقصه، دول 4 شنط بس، احنا اتسرقنا.
1: دوري كويس يا فرفوره، يمكن متشالين هنا ولا هنا. او اسالي صرصوره، اسالي صرصوره.
0: وهي يا صرصوره فاضيه؟
1: الله،
0: دي طالعه لايف مع العمده. محظوظ ابن المحظوظه.
5: يا خبر، دي لابسه الشغل بتاعي. شوف يا مدام صفصف في الموبايل اللي لابسه ده شغلي.
1: كده يا صرصوره؟
0: كده يا عمده.
4: عملت نيو لوك، طلعت بلايف جديد البس فيه ذهب ومجوهرات مع الخواجه بلابيسو. شخلي يا بلابيسو.
1: ايه الخواجه بلابيسو؟ اهدى يا عمده اهدى يا عمده، انت كمان لبست بدله.
3: اوكي يعني الخواجه بلابيس والجواهرجي اللي عملت كل الذهب لصرصوره وشخللت انا وهي.
0: ده ذهب فالصو يا عمده، فالصو. شخلل اخويا شخلل، ناس لهم صرصوره وناس لهم فرفوره.
2: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية

0: داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق الاشتراطات للسلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كل من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية. أكدوا خلالها أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيارة الرئيس بالعافية والعطاء وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. التقى الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. وخلال اللقاء أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية. كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التواصل بين وزارة الخارجية ومجلس النواب والحرص على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على دعم الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى ركائز الدبلوماسية المصرية، وبما يسهم في تعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية وحشد الدعم للمواقف المصرية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2026-2027 ليكون بحد أدنى 225 درجة، كما تقرر أن تكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بأربعين درجة. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. ورياضيا، منتخب مصر يعود إلى مدينة سبوكين الأمريكية لبدء الاستعداد لمواجهة استراليا في دور الاثنين والثلاثين بالمونديال يوم الجمعة المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: منذ عام 2014 شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة، تحولت خلالها من دولة تعاني من عجز كهربائي إلى مركز إقليمي للطاقة. بدأت الطفرة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر، وهو إنشاء ثلاث محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14.4 جيجا وات، وتم تشغيلها في وقت قياسي عام 2018. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بمبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يعد من الأكبر عالمياً بقدرة تتجاوز 1.6 جيجا وات. وفي مجال طاقة الرياح أنشئت محطات عدة في جبل الزيت وخليج السويس. وفي السنوات الأخيرة دخلت مصر بقوة مجال الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليارية، كذلك الاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية عبر إنشاء محطة الضبعة النووية. أيضا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 بعد اكتشاف حقل زهر الأكبر في البحر المتوسط، ما مكن مصر من استئناف تصدير الغاز وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع. إنجازات وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية، وفتحت الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
1: 30 يونيو، إرادة شعب. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم من الحد للاربع، من الساعه 5 لغايه الساعه 7 بكون موجود معاكم. حسام عصام، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا من يوم الاربع اللي فات. يا رب كده تكون الايام اللي فاتت كلها تكون كانت ايام حلوه، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين حلقه يوم الحد هو اليوم اللي بنبقى عاملين نفسنا كبار فيه، نقعد بقى نتكلم كده في موضوع، ولكن برضو يكون موضوع لذيذ. ايا كان سنك، ايا كان عمرك، ايا كان عم بتعمل ايه في حياتك، بتشتغل ايه، بتدرس ايه، نقدر ان احنا نقعد نتكلم مع بعض في الموضوع، لان هو دايما بيكون موضوع مناسب لينا كلنا. والنهارده عندنا موضوع حلو، خلينا نقعد نحكي شويه حاجات كده كوميديه. هقول لكم حالا على الموضوع، بس الاول بحب اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 90، نوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. ودايما احب اقول ان هو الموضوع بدون ترتيب. طيب نبدأ كده بمين؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدون ترتيب. مساء الورد دي معي، مساء الورد والفل والسعادة والطاقة الإيجابية يا صاحب السعادة. وياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، انتوا كمان وحشتوني كتير كتير، ربنا يخليك يا رب. ناهد يوسف كمان بتقول مفتقدينك قوي، ان شاء الله النهارده هتكون حلقة جامدة. ميرسي طبعا على كلامك الحلو الأول. وبتقول بهني أختي هدى يوسف بنجاح ابنها ياسين بالشهادة الإعدادية، ويوسف ابن أختي حبيبة، حبيبة يوسف بالشهادة الإعدادية. منورين الدنيا والف الف الف مبروك ليهم. كمان عندي ضحى بتقول مساء الخيرات، يا رب تكون كويس وبخير، وان شاء الله تكون حلقه حلوه. ان شاء الله باذن الله تكون الحلقه حلوه بيكم، اكيد طالما انتم موجودين اكيد ان شاء الله تكون الحلقه حلوه. مساء الخير يا حسام بيك، زعلان منك والله عشان مش بتقرا رسائلي، والحمد لله روشان طلعت من الاوائل. ده الاستاذ حازم الالف. يا استاذ حازم، استاذ حازم، انا لسه بادئ الاسبوع ولسه بادئ الحلقه، والله لسه بادئ الاسبوع لسه بادئ الحلقة، فيعني ما فيش اي مجال للزعل. خلينا نبارك لروشان. روشان الف الف مبروك ليكي، ويا رب دايما كده ناجحة ومتفوقة. كمان عندي ايمي احمد بتقول مساء الليمون المثلج او المثلج على صانع السعادة، اللي وحشنا من يوم الاربع جدا. وطلبة اغنية لمحمد الحلو، بتقول اغنية كان زمان. حاضر. عمرو دياب شوقنا او ميال، اوكي عينيا ماشي. عبير شميس كمان منور الدنيا، بتقول مساء الخير والهنا والسرور والسعادة، منور الدنيا كلها يا عبير. عندي كمان هدي الحلمي مساء الهنا والسعاده، وانتوا كمان وحشتوني والله، ربنا يخليك يا رب. مرسي على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوه. وبتقول النهارده الحد يعني حلقه الموضوع الجديد الجميل والاغاني الجامده اللي بنسمعها على مدار الساعتين، وعايز اسمع ايهاب توفيق مشتاق او اي اغنيه على ذوقك للجميل مدحت صالح. حاضر عيني، كل اللي انتوا عايزينه. حاضر. مساء الخير والسعاده يا حسام، احلى ساعتين جامدين في اليوم وحلقه حلوه زي كل يوم. انا نسمه، يا رب تشوف الرساله، شفتها اهو سلمت عليكم، منوره الدنيا كلها. نسمه الحمد لله انا جيت بدري. مساء الخيرات على حسام عصام ومتابعينه الحلوين. دي مين بقى اللي بعت؟ دي الاستاذه ولاء، ولاء منوره الدنيا كلها يا ولاء. عندي كمان جهاد خالد، مساء الخير، بشكرك على الدعوات الحلوه الاول، وبدات على طول تشارك في الموضوع، هقول حالا دلوقتي رايك. وبتقول عايزه تسمع بحبك ليلو اي لو امكن. حاضر. انا الاثنين برضو. عندي كمان مجد الشيخ منور الدنيا كلها، وبيقول احلى برنامج واحلى ناس واحلى مقدم برنامج حبيبي، وبيقول ان شاء الله حلقه موفقه. ده مجد الشيخ منور الدنيا. كمان عايزين نرحب بالمستمع جديد موسى احمد خضر. ده احمد خضر هو اللي بعت لي، يا نهار ابيض، ده موسى منور الدنيا كلها، احلى موسى في الدنيا كلها. كمان بسرعه كده، اجمل حسام في الدنيا ابن اختي جاب 98%. عايزين اغاني نجاح على ذوقك. حاضر. طب اقول لكم على حاجه حلوه. نبدا الحلقه ونبدا الاسبوع ونبدا الاتفاقات. النهارده بعد النشره بتاعت 6 هنجيب اغنيه حلوه للنجاح، خلاص بعد نشره 6 على طول هنجيب اغنيه حلوه للنجاح. كمان عندي احمد عبد المقصود بيقول ولا لا عفوا محمد عبد المقصود، صح محمد عبد المقصود، بيقول احنا النهارده في المصنع بنحتفل بعم زينهم المكواجي بعيد ميلاده، عايزين اغنيه عيد ميلاد على الهوا دلوقتي هو سمعك. طيب الاول بس نقول لعم زينهم كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، وربنا يا رب يديك الصحه والعافيه كده، وكل الاغاني النهارده عشان خاطر عم زينهم. مساء الخير للجميع، احلى مذيع واحلى اذاعه. ده سعد رقم اخره 79. لسه في رسائل كتير، ولكن خليني بسرعه كده اقول لكم ايه الموضوع بتاع النهارده، وبعدين هنرجع نشرح اكتر واكتر. النهارده بتكلم على يا اخي سبحان الله، دايما الامثال اللي احنا يعني تورثناها على مدار اجيال
دايما بيكون فيها بجد، يعني هو فعلا فيها حكمة تخليها تعيش سنين وسنين مهما يعدي. الدنيا تتغير، تكنولوجيا تزيد، يحصل مش عارف، يفضل المثل اللي اتقال زمان ده شغال على مدار العصور، ما فيش حاجة تغيره. فالنهاردة في مثل بيقولك ايه، اللي على الشط عوام. والمثل ده مش انت مش ناس كتير قوي تعرفه، وممكن مش ناس كتير تفهمه. يعني ايه اللي على الشط عوام؟ يعني دايما اللي بره الموضوع، اللي بره الحاجه، اللي بعيد عن قصه معينه يقعد يفتي، يقول لك والله لا ده كذا كذا، ده سهله جدا، ده انا بصباعي الصغير اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ولكن لما تيجي تخش جوه الموضوع تلاقي الموضوع حاجه تانية خالص، موضوع حاجه مختلفه تماما. فهو ده انا بتكلم عليه النهارده، وهنرجع نشرح بالتفصيل. المثل بيقول اللي على الشط عوام، ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله جدا ولما جربتها طلعت اصعب من الصعوبه. يلا اول اغنيه هنرجع بعدها على طول نبدا نشرح الموضوع، نبدا كمان نكمل بقيه قرايه الرسائل. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي على الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خاصية سواء الساندوتش او عصير،
3: جمتي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق موزوم دمتي اللي بقط.
6: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم في 9:00 مساء، وجميع مباريات الدور 32 في EFG، واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور 32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور 32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.
10: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أبليكيشن

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى نشرح الموضوع بتاعنا النهاردة، مع انه هو شارح نفسه جدا، بس تعالوا يعني نفكر فيه بصوت عالي. عندنا مثل لطيف جدا ممكن تكون مش كل الناس عارفاه، ولكن هو شارح نفسه. لما نقوله هو شارح نفسه، يقولك ايه؟ يقولك اللي على الشط عوام. طب نرجع للمثل، او تعالوا نفسر المثل نفسه معناها ايه. ان دايما اللي قاعد على الشط ده يقول لك بص ده انا ممكن اخد من هنا لغايه البر التاني في 5 دقايق، ده انا هروح للبر التاني بنفس واحد، مش هحتاج حتى ان انا رايح في النص، ده انا اعمل واسوي بتاع. فطبعا ليه؟ لان هو قاعد على الشط حط رجل على رجل. انزل الميه بقى، ادخل جوه الحياه بقى، جرب التجربه بجد بقى، هتلاقي الموضوع طبعا مختلف تماما. هو ده اللي انا بتكلم عنه النهارده. ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله قوي لما جربتها طلعت صعب جدا؟ في ناس مثلا بالذات ان احنا برضو ايه، تعالوا نتكلم شويه بصراحه. هيجرى ايه لما نتكلم شويه بصراحه؟ يعني في ناس دايما بتحب تبين لك اللي هو يعني المجهود اللي انت عملته ده ولا حاجه، واللي انت وصلت له ده ولا حاجه، والقصه اللي انت بتتكلم ان هي صعبه قوي دي عادي جدا، بس انت اللي دلوعه، وانت اللي اصلك مش عايز تتعب نفسك. وانت في ناس طول الوقت ترمي عليك اللوم او ترمي عليك الاتهامات اللي هو المشكله فيك انت. طب حضرتك جربت؟ لا. طيب ممكن تيجي بعد اذنك تقعد مكان تجرب، خلاص نفس القصه هي وريني شطارتك، وريني حلاوتك وجمالك وطعامتك ونقاوتك، وريني هتعمل ايه. يعني حط نفسك مكاني وريني هتعمل ايه. لكن تقعد لي حاطط رجل على رجل بره وقاعد تتامر واعمل وسوي وروح وتعالى ودي تتعمل كذا ودي، يا بيه يا بيه يا بيه يا ابو بدله ومركز ويا كبير انت، تعالى بس اقعد مكاني كده وعيش التجربه كلها. اصل دي ما فيهاش زي ما احنا بنبكي قال، يعني ما فيهاش، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف، دي ما فيهاش حاجه، يا بتعرف يا ما هتعرفش هتعرف القصه دي. فما فيش حاجه اسمها كده. يعني تعالى حضرتك عيش نفس الظروف بتاعه القصه اللي انا كنت قاعد فيها دلوقتي وشوف. والله انت عديت المانش، انت يا سيدي هعمل لك شهاده ان انت اجمد واحد في الدنيا. لقيت ان الموضوع صعب زي ما انا كنت بحكي لك، اقعد ساكت بعد اذنك، من فضلك لو سمحت نزل ايدك تحت بعد اذنك لو سمحت. يعني بلاش تقعد تديني تعليمات وانت قاعد على الخط بره. زي مثلا باعتبار ان اليومين دول اليومين بقى بتوع الكوره مش في مصر، في العالم كله طبعا، في مصر يعني الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير قوي قوي قوي قوي، ويا رب ان شاء الله ربنا يكمله على خير. ولكن طبعا احنا انتوا عارفين احنا عندنا طبعا 120 مليون مدرب ينفعوا ان هم كلهم يدربوا منتخب مصر، عندنا 120 مليون مهاجم، عندنا 120 مليون حارس مرمى، 120 مليون مدافع. يعني كل واحد دايما يقول لك هو لو كان حط رجله مش عارف. حضرتك مكانه، حضرتك في الملعب، حضرتك في الزاويه اللي هو كانوا، لا اقعد ساكت. انت قاعد وحاطط قدامك طبق سوداني، بتتكلم في ايه؟ ان هو لمسها ولا ما لمسهاش، وداها ولا ما وداهاش، صدها ولا ما صدهاش، بتتكلم في ايه يا حبيبي؟ اللي جوه الموضوع قصه ثانيه. انت بتقعد تتفرج على الاعاده 3 مرات لغايه لما تقدر تطلع بوجهه نظر. يعني مثلا احكي لكم حكايه سريعه كده، في فيلم حلو جدا جدا اسمه سالي. الفيلم ده بيتكلم عن طيار، ودي كانت رحله كانت موجوده داخل امريكا، يعني رحله داخليه. فالمهم الطيار ده بعد ما طلع من المطار على طول حصل عطل في محركات الطيارة، فكان عنده حل ان هو اما يروح في مطارين ممكن يروح قريب ليهم، وهو تحتيه نهر كويس. فالنهر فالمطارين دول لو راح هينزل على المباني، هينزل هيدمر المباني، ده تقييمه هو. كان في طيور دخلت في المحرك وبتاع وكذا كذا كذا، فحصل. فهو قرر ان هو لا هيروح المطار ده ولا هيروح المطار ده، على الرغم ان برج المراقبه قال له روح، ولكن هو قرر ان هو ينزل في النهر. فبعد كده بيتعمل لهم زي تحقيق ومحاكمه وحاجات كتير قوي. فبعد ما اتعمل لهم التحقيق ده لقوا طبعا بيبقى في حاجه اسمها زي قياده كده اللي هو تخيليه، يعني ممكن يجيبوا زي طيارين ويحطوهم في نفس الموقف ويشوف. فالمهم طولش عليك وقول طول. جابوا كذا طيار جوه حاجه كده زي سيميليتر وقال لهم قول لهم ايه هتعملوا كذا. المهم ده راح رايح للمطار ده وده راح رايح للمطار ده عشان يطلعوا ان الطيار ده عن هو اللي عنده مشكله, يعني هو اللي كان سبب في ودي قصه حقيقيه على فكره. فالمهم قال لهم حاجه, قال لهم في حاجه اسمها ان الناس دي عارفين دلوقتي هم هيعملوا ايه, عارفين ان في طياره هتقع, فهو واخد القرار من قبل ما يطلع, هو عارف الحكايه, في فرصه بقى للتفكير اللي هو خد فيها القرار. فادوني على الاقل دقيقه, يعني عطلوا الطيارين اللي هم شغالين على السيميليتور دول دقيقه بحيث ان هم يعيشوا نفس التجربه اللي انا عشتها. فما رضيوش بالدقيقه, ادوله 45 ثانيه. قالوا له لا يعني 45 ثانيه يكون خدت القرار. المهم قالوا للطيار ده اعمل كذا اعمل اعمل كذا. الاثنين نزلوا على المباني في السيميليتور اللي هو زي يعني ان هو يبقى طاير بشكل تخيلي يعني. فهي دي نفس الفكره, حضرتك مكاني, حضرتك قاعد في القعده اللي انا قاعد فيها, حضرتك مريت بالظروف اللي انا فيها, يبقى تسكت لو سمحت بعد اذنك. ممكن استفاد منك جدا, ممكن استفاد منك, بس لو انت عدى عليك نفس التجربه هي بالظبط بالنص بالكلمه. لكن طالما انت قاعد لي حاطط رجلي على رجلي بره, لا لو سمحت بعد اذنك يعني معلش معلش معلش يعني اديني نصيحه اوكي, لكن ما تحسسنيش ان انا مش عارف اعمل حاجه او ان انا يعني اللي مقصر او الغلط من عندي. لو سمحت لما تقول لي عم عم لحد البراميل, لكن ما تقعدش ساكت بقى كده وخلاص. يلا بينا, عندي رسائل كتير قوي بس انا قلت اشرح لكم باستفاضه شويه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904 اصاله ومصطفى حجاج, ولما تقول يا عم عم لحد البراميل. هنسمعها وراجعين وساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: حافظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
5: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90
6: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
7: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
8: ودايما بنتقابل من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 وساعتين جامدين. لسه معاكم حسام عصام، شرحنا الموضوع اللينك اللي فات، وبرضو عايز اقول لكم يعني انصحكم بمشاهدة الفيلم ده لان هو فيلم حلو قوي. هو بطولة توم هانكس وكان انتاج 2016، يعني فيلم تقريبا عدى عليه 10 سنين. فيلم حلو قوي، انا كل ما بيجي بشوفه يعني من الافلام التحفة. طيب تعالوا بقى نشوف اخبار، رأيكم انتوا ايه في الموضوع بعد ما شرحناه. اللي على الشط عوام، ايه الحاجة اللي انت كنت فاكرها سهلة جدا لكن لما جربتها طلعت صعبة جدا جدا جدا؟ يلا هنبدأ كده وبدون ترتيب برضو. مساء الخير والسعادة لأحلى برنامج وأحلى ساعتين جامدين وأجمل إذاعة ومستمعين. تحية لصوت لصاحب الصوت اللي بيدخل البهجة القلب، ربنا يخليكي، بشكرك جدا. ألف مبروك لكل الناجحين في الإعدادية، حبيت أمسي، وتحياتي لاختياراتك الرائعة، وبكلمك من خلال الساونا المطبخ، يعني هي المطبخ اللي من دول ساونا الحقيقة، دي حق يتقال، بما يكون فهمكم يا ست. مساء الفل وحشتنا والله، افتقدناك يوم الجمعة، الحمد لله ان انت بخير. بطلب منك اغنية الله عليك يا عمرو منيب، دي مدام امل من اسكندرية. و ايه قلنا هن لا معلش غصب عني والله ان انا ما جيتش. مشكورك جدا جدا، منور الدنيا كلها يا مدام امل. كمان عندي اماني سعيد منور الدنيا وبتقول يا رب يكون بالف خير. لما حد يرتبط بشخص عاطفيا ويجي يحصل فراق عشان ينساه، ده بياخد مجهود عاطفي كبير ولازم اراده قويه. ونفسي ازم اسمع اعتزلت الغرام. انت سمعتيني قبل الاغنيه اللي فاتت؟ سمعت انا قلت ايه؟ يعني فهمتي ايه العلاقه اماني؟ ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه بين الرساله دي واللي انا حكي ايه الموضوع النهارده؟ يمكن قصدك عشان يعني ان الواحد يعني في ناس يقول لك لو ما تنساه وبتاع وعدى وراح، وانت يعني قصدك الموضوع بيبقى عايز مجهود؟ يعني انا يعني بحاول افهم انت قصدك ايه. المهم عايز تقول لمرمر عبد الحليم الف مليون سلام عشان عندها دور برد شديد. في كمان داليا الهادي منوره الدنيا كلها وبتقول ازيك يا حس. التربيه يا حس، انا عشان اتربيت تربيه بدون زعيق وعنف طلعت الحمد لله متربيه وكنت هاديه في العموم. كنت لما بشوف ام بتزعل اولادها استغرب واقول انا لا يمكن ازعق كده لحد ما خلفت. انا بضحك قبل ما اكمل الرسالة. لحد ما خلفت فهمت كل ام ممكن تخرج من اعصابها ليه. والله اعلم هي استحملت وصبرت وهادت ودادت الف مرة قبل ما تزعق. المثل ده ممكن نفس المعنى، اللي ايده في المويه مش زي اللي ايده في النار. في موضوع التربيه دي داليا هادي هي اللي بعتها. هو صح يعني ممكن اللي ايده في المويه مش زي اللي ايده في النار يمشي برضو. بس تقول طبعا ده مش معناه ان انا مع العنف في التربيه، بس طبيعي ان انا ممكن ازعق شويه بعد طول صبر. وممكن تقول اسم الفيلم تاني، اسم الفيلم سالي. يعني اقول لك السبيلنج بتاعه بالظبط اس يو، استني اقول لك بالظبط عشان ايه. هو بتاع زي ما قلت لك هو فيلم توم هانكس، انتاج 2016، فيلم خطير جدا وهي قصه حقيقيه طبعا. الفيلم S-U-L-L-Y. طيب في عندي كمان الاستاذه غزل بتقول التدريس يحس مراحل الحضانه، جربت بس يوم قلت ده سهل، لا الموضوع طلع صعب جدا جدا جدا. انا في نعيم الصراحه في المرحله بتاعتي، بتالي انت بتدرسي ابتدائي او كده. اقول لكم على حاجه عشان برضو الناس اللي دايما بيقولوا مدرسات اللي هم مثلا بيدرسوا الحضانه او كده الموضوع بيبقى سهل. ركزوا دايما في مدرسات اللي هم متخصصين في الحضانة اللي هو أو البري كي أو كي جي 1 أو كي جي 2 أيا كان المسمى. ركزوا في صوتهم, يمكن أنا بركز في الحاجات دي عشان شغلتي يعني. ركزوا دايما هتلاقي صوتها يعني مبحوح, هي خلاص هي ما تبقاش صوتها مبحوح يوم أو اتنين, هي بتعيش كده يعني. هي صوتها قبل ما تشتغل الشغلانة دي كان حاجة, وصوتها بعده حاجة, وده مش عشان هي بتزعق لا خالص, هي عشان قاعدة بتدادي يعني طول الوقت بتدادي بتدادي بتدادي, فطبعا الموضوع بيبقى صعب. في مي عصام بتقول تصدق الموضوع يبان سهل فعلا لكن عميق جدا, يعني مثلا في الوقت الحالي بقى صعب جدا تلاقي في حياتك ناس سهلة ومريحة مش متعبين نفسيا, كنت فاكرة انه سهل التعامل مع الناس عموما, طلع الموضوع اصعب من الصعوبة وخصوصا القرايب, كل واحد عايز كتالوج معين وحذر رهيب وطريقة معينة عشان تفهمهم انه تفهمهم اي موضوع وقصة يعني, حتى لو كان الموضوع خطير لكن دايما بيكونوا شايفين ان انت مكبره الموضوع, وبتقولي وكذلك برضو زي ما فعلا زي ما قالت داليا في موضوع التربيه ده صعبه صعوبه مش طبيعيه. الى جانب بقى ان لارا بنوتتها الحلوه بعتالي رساله حلوه كالعاده.
9: ازيك يا حبيب قلبي, عامليك كويس؟ وحشتني, خلي بالك من نفسك ماشي.
8: انا حاسس ان انت كبرتي شويه لارا, صح؟ صوتك اتغير شويه صغيرين, حاسس ان انت كبرتي. انا مبسوط ان انت بتكبري معايا في البرنامج ده, احلى لورا في الدنيا كلها. الفيلم الاجنبي ده روعه. دي عبير بتقول كانوا بيعملوا محاكاه للهبوط عشان يثبتوا انه مدان. بالظبط كده بالظبط, فيلم خطير خطير يعني. نهله بتقول يا حسام انا كنت فاكره الحياه العمليه والشغل حاجه لطيفه, اكتشفت ان عمري بيضيع يا وديع. هو مش بيضيع بس هو برضو نفس الفكره اللي على الشط عوام يعني. في ناس مثلا يقول لك مثلا موظفين خدمه العملاء, والله العظيم صعبوا عليا قوي قوي. هو قاعد بيعمل ايه يعني؟ طول النهار قاعد بيرد على تليفونات وقاعد حاطط رجل على رجل. هل حضرتك جربت تعيش تجربه انك تشتغل خدمه عملاء لمده ساعتين, مش هقول لك يوم لمده ساعتين؟ متخيلين كم حد بيتصل شايف ان هو اهم مخلوق خلقه ربنا على وجه هذه الارض ويزعق وممكن يغلط وممكن يشتم وممكن يقول له انا هعمل واسوي ويكلمه بطريقه وحشه, والتاني للاسف الشديد عندوش حل غير ان هو يقول له يا فندم وحضرتك وسيادتك, فبرضه يقول لك قاعد حاطط رجل على رجل وبيرد على التليفون. ايوه هو بيرد على التليفون بيشوف ايه في التليفون, بيشوف ايه. في عندي كمان, ايوه فعلا, السلام عليكم برنامج ساعتين جامدين. ايوه اهلا وسهلا. يوسف احمد ممكن تشغل اغنيه شوقنا اكتر لعمرو دياب, حاجه كنت فاكرها سهله هي الامتحانات, وايوه فعلا تجربه خدمه العملاء الناس مظلومه فيها. انا ملاحظ حاجه, انتوا النهارده طالبين اغاني كتير قوي لعمرو دياب قديمه تحديدا يعني, لقيت شوقنا ولقيت ميال ولقيت خلصين, في ايه مالكم النهارده؟ النهارده مش الثلاث يا جماعه, النهارده مفيش ميني تورنيدو, مالكم؟ اصل انتوا كده يعني بتوزوني ان انا اعمل ميني تورنيدو, احنا النهارده لحد فما تخلوا هنبوظ السيستم ده كلام, احنا ممكن نبوظه عادي بس نتفق يعني مفيش مشكله. مساء الورد, هشتغل من الاسبوع اللي فات, احنا عايزين حسام كل يوم, ربنا يخليك يا رب. بالنسبه لموضوع الحلقه, في ناس عماله تنظر عليا اعملوا كذا واعملوا كذا, هم اصلا لو مكاننا مش هيستحملوا ولا هيبقوا زينا. دي غاده منصور من الاسماعيليه. انا بحب قوي ان انا اختار موضوع يخليكوا حبايب تفضفضوا, لان انا ببقى حاسس ان انتوا في حاجات معينه انتوا شايلينها جواكوا, فانا بحب اعمل موضوع يخليكوا تقعدوا كده تقولوا اللي في قلبكوا وتتبسطوا وما تبقوش متضايقين, وهنخرج كلمتين جوانا بدل ما ايه, بدل ما نبقى قاعدين زعلانين. يلا تبعتوا لي على الواتساب وهو 010-490-904, اللي على الشط عوام, ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله لكن لما جربتها طلعت صعبه جدا؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خطير، سواء الساندوتش او عصير
3: قمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، مكملين كلامنا النهارده عن مثل، والامثال دايما بيطلع منها مليون الف موضوع. فالنهارده المثل اللي بنتكلم عنه او هو موضوع الحلقه بتاعتنا، المثل اللي بيقول اللي على الشط عوام، يعني ان دايما اللي بره الموضوع اللي بره القصه يقعد يقول لك والله المفروض كنت تعمل، لو كنت عملت كذا كان حصل واحد واثنين وثلاثه. ليه؟ لان هو قاعد على البر، فهو شايف دايما ان يعني شوف البحر شو كبير، هو عادي ممكن يعديه مفيش مشكله خالص. ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله ولما جربتها طلعت صعبه جدا؟ هديل بتقول حلوه اغنيه مصطفى حجاج واصاله، بقالنا كتير ما سمعناهاش، هي كمان لايقه على الموضوع جدا جدا. عندي كمان امينه صقر من اسكندريه بتقول مساء الخير، ده بيتقال الشخص اللي بينتقد او يعطي نصائح وحلول سهله للازمات وهو خارج الموضوع دون ان يتكبد. شوفوا الكلام، يتكبد، احنا ممكن نختم الحلقه بعدها خلاص عادي، لان ده كلام كبير. دون ان يتكبد عناء التجربه او يواجه الصعوبات الحقيقيه، بمعنى شعب تاني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. وانا هضيف حته من عندي، ورقص نعويس صح كده، برافو عليك يا امين شاطر. في عندي مساء الخير منور يا غالي محمد علاء، بيقول لي رغد بتسلم عليك، سلمي عليها كتير جدا، وبيقول الغربه ما هي حاجه بتشيل حاجه يا محمد علاء، حاجه بتشيل حاجه يعني. في غربة ويعني كل الحاجات وشنطة سفر وما بشوفش اصحابي واقعد معاهم على القهوة، بس بيبقى فيه شوية يعني حاجات تانية بتعوض الواحد عن اللطافة يعني. ده وجهة نظري. هلا هنداوي منورة الدنيا كلها، بشكرك ومرسي على الصورة الحلوة. بتقول ربنا يفرح قلبك وحياتك كلها، ربنا يكرمك. والله حسام كان الواحد كان هادي وكيوت وصوته بيتسمع بالعافية. دلوقتي العمارة والشارع بيسمعوا صوتنا، ودي تربية الأولاد اللي سهلة. لله الأمر من قبل ومن بعد، يوم الجميل حسومة. دي هلا هنداوي. يبقى صح كده، يبقى صح. ما وصل الواحد دايما هو قاعد في البيت بيسمع ناس حواليه، جيران خلاص، صوت، وبعدين في صوت حاجه ساعات الدش، وبعدين بنريح 30 ثانيه وبعدين نبدا الصوت تاني خلاص. فاعتقد ان دول بيبقوا قاعدين بيربوا عيالهم. انتم متشكر جدا، انت كده عرفتوني ايه اللي بيحصل في الشقه دي. بتقول لي يلا نبوظ السيستم، عمرو دياب طبعا. دي مي عصام. في برضو كمان غزل بتقول برضو طبعا يلا نبوظ السيستم عادي. دانيال هادي بتقول لي طبعا نبوظ السيستم لو فيها عمور، وكمان قديم مش محتاجه سؤال. وبعدين كهرمانة لم عيالك عندي شغل، كهرمانة لم عيالك عندي شغل، مش في موضوع، مش تعبان انا في الموضوع ده عشان وانا معدي كده لقيته تحت العمارة مثلا، ما هو مش معقول. بعدين مش عارف اقول لكم لا، وانتوا استغفر الله العظيم يا رب. حاضر افضل عمري كله اقول حاضر. نهى نور منورة الدنيا كلها، نهى نور بتقول ازيك يا حسين، يا رب تكون بخير. هي قال ايه لو استاذ، بس انا شلت استاذ بصراحه ما بحبهاش. بتقول عندك حق فعلا، دايما اقول طول ما الشخص اللي قدامي مش مكاني او ما مرش بالتجربه اللي مر بيها يبقى ما يتكلمش. طول الوقت في الشغل شايفين ان انا بعمل حاجه عاديه جدا ومش متعبه، مع ان الشغل متعب جدا ويلخبط ومحتاج تركيز جامد، محدش بيشوف غير النتيجه النهائيه، وبالتالي بيبقوا شايفين ان الحاجه دي سهله وبسيطه، محدش بيبص هي متعبه وصعبه ازاي. والله يا استاذه نهى دي حقيقه. يعني مثلا زي ما دايما كده اللي بره شغلانتي، انا بقى بما اننا اتكلمنا عن الشغل يعني، خلاص دايما يقول لك يا انتوا بتتعبوا في ايه؟ انتوا بتروحوا تقعد لك ساعتين، تقعد تلعب لك شويه اغاني، تقرا شويه رسائل، مش عارف ايه، وتروح. طب تعال بقى. والله ايدي جنبي اهي، والله ما مندي ايدي، تعال تعالى بس افهمك حاجه، انا هفهمك غلطك بس مش هقول حاجه. تعالى اتفضل، استريح، اتفضل انا مثلا، اتفضل في كرسي، اتفضل. حضرتك اشتغلت الشغلانه؟ طيب جربت حتى تشتغلها؟ عرفت احنا بنعمل كام حاجه واحنا قاعدين على الهوا؟ يعني الناس فاكره ان احنا قاعدين بنتكلم بس، ما عرفوش ان احنا قاعدين بنتكلم وبنخرج وبنشتغل مهندسين صوت، ولو لازم الامر ساعات بنبقى اي تي، يعني كل ده بني اربع خمس مهمات واحنا قاعدين كده غير الاعداد طبعا. حضرتك جربت تركز في كل ده في وقت واحد، وفي نفس الوقت بقى عندك رسائل وعندك تليفونات وعندك فان بيج وعندك، جربت المجهود الفكري اللي بيحصل في القصه دي؟ جربت عشان كل ده يطلع حلو قوي، جربت تعمله؟ ممكن تقعد ساكت لو سمحت بعد اذنك، يعني انا بالذوق اهو، والله ما اقول لك حاجه، انا بتكلم اهو بالذوق، ايدي جنبي.
دلوقتي ندى زين بعتلي رساله مش قادر افهم فحواها. اه والله فحواها، قالت لي ممكن لارا البنوته الحلوه الصغننه تيجي تمسك لي مصروف البيت. انا لغايه دلوقتي مش فاهم ايه معنى الرساله دي، عايز افهم ايه علاقه لارا بمصروف البيت، محتاج افهم الموضوع ده. فكروا معايا يا ترى ايه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. الحاجه اللي كنت فاكرها سهله لكن لما جربتها طلعت صعبه قوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدقيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة

0: السويس خلال العام المالي 2025-2026، وكذا معدلات الإنجاز والجداول الزمنية المحددة لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 يونيو المجيدة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كل من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية. أكدوا خلالها أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادة الرئيس بالعافية والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. التقى الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. وخلال اللقاء أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية، كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التواصل بين وزارة الخارجية ومجلس النواب والحرص على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على دعم الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى ركائز الدبلوماسية المصرية، وبما يسهم في تعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية وحشد الدعم للمواقف المصرية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر اعتمد تنسيق التقديم الثانوي العام للعام الدراسي 2026-2027 ليكون بحد أدنى 225 درجة، كما تقرر أن تكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب40 درجة. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. ورياضيا، منتخب مصر يعود إلى مدينة سبوكن الأمريكية لبدء الاستعداد لمواجهة استراليا في دور 32 بالمونديال يوم الجمعة المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي طموح استهدف معالجة التحديات الهيكلية وتوفير النقد الأجنبي. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى مرونة أكبر في تداول العملات والقضاء على السوق الموازية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. تركزت الجهود على تعزيز الإيرادات الدولارية من مصادر متنوعة مثل زيادة صادرات السلع والخدمات وتنشيط قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس. كما تم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتصدير الفوائد. وتهدف السياسات الاقتصادية الحالية إلى الحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنمية احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
1: 30 يونيو إرادة شعب. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
3: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
1: الراديو 90-90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: كل عام وأنتم بخير.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
6: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، وان الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير.
3: جمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، شفنا امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بط.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين ونبدأ مع بعض الساعة التانية ومكملين كلامنا في الموضوع. الساعة الأولانية طبعا عدت بسرعة جدا جدا. اجهزوا بقى اجهزوا عشان داخلين على الميني تورنيدو بتاع عمر، مع انه مش يومه ولا اوانه ولا معاده، وده برنامج وليه سيستم وليه فقرات، ولكن هعمل ايه يعني ازعلكوا؟ عارفين نفس شعور واحدة واقفة وطبخة واقفة على رجليه من صلاحية ربنا ويرجع ابنها من بره يقول لا انا هاكل تونة. يا ابني يا حبيبي ما في اكل اهو، يا حبيبي تروح فتح له قلب التونة وتسخنه رغيف وبتاع. يلا انتوا حرين، اعمل لكم ايه؟ حاضر اجيب لكم اللي انتوا. وبعدين انتوا بتنكشوني في حتة انا بحب اتناكش فيها، يعني عمرو دياب، فيعني ما اقدرش اقول لا. وبعدين طلبتوا الاغاني اللي هي الهيد كلها بتاعت القديم، فحاضر هنعمل. حاضر لا يسعني غير ان انا اقول حاضر. ايديكو دي ساسا شميس منور الدنيا كلها طبعا. مرسي جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوة، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول عبد الحليم الله عليك احلى فرحة، عقبال فهد وملك وتشغلها لينا. عيني الاثنين ان شاء الله باذن الله. كمان لما تطلع نتيجة الثانوية العامة بقى هنقعد بقى يوميها هنعمل حلقة خاصة، ايا كان بقى اليوم ده هيبقى يوم ايه، نعمل بقى حلقة خاصة كلها اغاني مشهيصة ورقص وقصة وحكاية، كله ان شاء الله يبسط. في عندي الاستاذ عربي منور الدنيا كلها، هقول رسالتك حالا، بس عايز افكركم الاول بالموضوع اللي على الشط عوام. ده المثل اللي طول عمرنا بنسمعه وسمعناه ممكن كتير، زي اللي ايده في الميه زي اللي ايده في النار، نفس الفكره يعني. ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله ولما جربتها طلعت صعبه جدا؟ فاستاذ عربي بيقول يا رب تكون في احسن حال. انا شخصيا لما بسمع البرنامج بتاعك بكون في احسن حال. اولا كده الحاجه اللي كنت فاكرها سهله، حبيبي الاول بشكرك على رسالتك. الحاجة اللي كنت فاكرها سهلة وطلعت صعبة هو جواز البنات وتجهيزهم. كنت متخيل ان الموضوع سهل ولكن طلع في حتة تانية خالص. ربنا يعين كل واحد بيجهز بنت، وحابب من خلال برنامجك اقدم التهاني للجهاز الفني، هو ايه جهازه خلاص ماشي، للجهاز الفني لمنتخب مصر على الفرحة والحالة اللي هم سبب فيها، وربنا ويا رب مزيد من النجاح والتقدم، ونشوف منتخب مصر ان شاء الله في دور الثمانية والمربع الذهبي. اللهم امين يا رب العالمين، يا رب يا رب، اللهم امين. مساء الفل والعسل والياسمين ومنور يا اسطوره. ممكن اغنيه يا طيب القلب وينك؟ ده مروان هو اللي طال. انتوا فيكم حاجه النهارده، انا سبتكم الجمعه بس، يعني الجمعه بس ما اعرفش انتوا عملتوا ايه. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي فيكم حاجه النهارده فيها حاله نوستالجيا كده وطالبين؟ انا جايب لكم اغاني جديده من اول الحلقه، مش عارف مالكم النهارده في حاجه، بس حاضر يا عيني. في رب فرحنا جميعا ان شاء الله ونحتفل. دي عبير شميس يا رب، اللهم امين. في كمان يا حس، انا كنت فاكر الدايت اسهل حاجه ولما جربته طلعت شم ريحه الاكل، طلعت شمت ريحه الاكل لوحدها معركه وصعبه جدا. ده يوسف احمد. عارف يا يوسف طبعا انت بتقوله ده صح مليون في الميه. عارف اي مجموعه شباب قاعدين مع بعض على القهوه خلاص، ففيهم واحد ربنا كرمه وقرر ان هو يخلي باله من صحته ومن مستقبله ويعمل حاجه مفيده، عمل ايه؟ راح اشترك في الجيم خلاص. دي قصه قصيره حزينه حكايه لكم دلوقتي. فالولد الجميل اللطيف حماده راح اشترك في الجيم، وبرضه لسه بيروح يقعد مع اصحابه وبتاع وكل حاجه، مفيش مشاكل يعني احنا، بس هو بقى عنده وقت للجيم. فالمهم بعد كام شهر كده، 4-5 شهور، فيجي واحد قاعد ما بيشيلش الشيشه من بقه، قاعد معاه مع صحابه برضه بنفس القهوه، هي بنفس القهوجي هو يقول له انت بتروح الجيم بقالك قد ايه دلوقتي؟ يقول له انا مشترك مثلا من شهر مش عارف ايه، مثلا عدى 4-5 شهور وبتاع. يقول له بقالك 5 شهور لا شايفين لك باي من تراي من ترابيس من، يا عم انت عارف اقول لك على حاجه؟ ده بقى اللي هو ايه اللي بيفتي ده. انا بالظبط بعد ما بشترك ب10 ايام انا بروح تمرينتين، التالتة جسمي بيبدا يبان عليه واللبس بقى بيتغير وبلبس بقى البجهات بتاعتي اللي ما بلبسهاش طبعا بتبقى عمال بتفكر هل تقوم تمد ايدك عليه على طول ولا تناقشه الاول وبعدين تمد ايدك. يعني ما هو في الحالتين انت هتمد ايدك عليه. يا حبيبي يا بابا طب انت روح 4-5 شهور زي ده وما يبانش عليك. مش لازم يبان عليك بس اعمل حاجه لصحتك. لكن قاعد حاطط الرجل على رجلي والشيشه ببقك وتقولي لو رحت 10 ايام هفرتك الدول. يا عم اقعد بقى. وانت بتشيل كام بايو؟ طب يقول لي بشيل ايه؟ انا كنت وانا صغير انا قدك كنت بشيل. والله العظيم عندنا شويه حاجات خلي الواحد يعني ممكن يفكر في الانتحار بصدر رحب عادي خالص. والله الضحى بتقول والله يا حسام الفكره مش في الحاجه اللي بتتعمل. الفكرة ليه اصلا حد ينظر عليا حتى لو كانت حاجة بسيطة. وايا كان مين الشخص ده فانت ما عندكش الصورة كاملة واي مجهود حتى لو كان قليل يستحق ان هو يحترم. وبغض النظر ان مش عايش في حياتي ولا ظروفي ولا مودي مش مسموح له برضو ينظر عليها. وعايز اغنية القمة لهيثم شاكر لو سمحت. حاضر عنينا الاتنين. في كمان لو على شغلك على فكرة ممكن حد يعمل كل اللي انت قلته ده في شغلك عادي بس نسيت الاهم. فين الروح؟ فين سرعة البديهة في الرد؟ فين احساسك اللي بتوصله لمتابعينك ان هم دايما اهلك وانك واحد منهم؟ ربنا يقويك ويحفظك. ربنا يخليك يا داليا. والله داليا الهادي هي اللي بعتها. ربنا يكرمك. بتقولي غير المجهود الجبار اللي انت قلته ده في حاجات تانية كتيرة للنجاح. وكمان بتقول عشان ما خدناش جرعة الجمعة فاشتقنا للقديم. حاضر. مدام امل من اسكندرية بتقول طب بالمرة بقى الله عليك لعمر منيب. حاضر والله النهاردة ما هختم غير انا كتبتها عندي والله غير لما هجيب لك الاغنية. حاضر. كمان ميرا سيد بتقول وحشتنا من يوم الاربع. عايز اقول لك الموضوع فعلا صعب جدا. انا بالنسبة لي حاجتين. اول حاجة الولادة كنت فاكرها سهلة طلعت علقة. وكمان تربية الاولاد خصوصا الصبيان. عايز يبقى لي شخصية وهو لسه قطقوط صغنطوط. الله معانا. وعايز اسمع سارق لي عمري بتاعت وائل كفوري. وسلامي ليك وراني نبيل اللي وحشانا جدا ولجايم اللي كان عندها عربي ربنا معاها هي وكل اللي زيها. مروة عبد الحليم فرغالي معلش استحملوني ثانيتين كمان عشان هنسمع بقى 5-6 اغاني ورا بعض. هتبسطوا دلوقتي ثانيتين كمان. مروة عبد الحليم فرغالي بتقول والله تعبك ومجهودك باين. ربنا يدي كل واحد على قد نيته وتعبه ومجهوده. وبتعلق تقريبا على كل الاغاني ان هي حلوه. ربنا يخليكي مروة عبد الحليم. تسلمي لي دايما على ذوقك وعلى المشاركه الجميله. يحس كنت فاكر الدايت اسهل حاجه ولما جربته طلع صعب جدا. ده يوسف. والله يوسف. والله بس في ناس طبعا بسم الله ما شاء الله ياكلوا اكل وانهم يتخنوا بسم الله ما شاء الله. الجرحي بيقول عايز اقولك مساء الخير. الحاجة الوحيدة اللي صعبة في حياتي هو الجواز. ان انا اتجوزت وعايز اسمع حبيبي غاب يا قمر العين هشام نور. هو ما بيقولش قمر العين اصلا يعني مبدئيا بس حبيبي غاب. انا برضو عندي منصور عباس بعت على الفان بيج يا حبيبي ما قاليش حاجة. ما قالش لا مساء الخير ولا مساء النور ولا سلام عليك ولا سلامات ولا طيبون. ما قالش حاجة خالص. كاتب لي كلمة واحدة الجواز. كتب بس كده الجواز ومشي. محدش عارف طريق جره لغايه دلوقتي. والله قال لي الكلمه ومشي ومضى قطار العمر. حبيبي على في حضن اخوك. زعلان تعالى عيط في حضن اخوك ولا تزعل النبي ولا تزعل. هو مش بس هو الجواز والشغل والحياه والسواقه والمواصلات والدراسه كل حاجه. كل حاجه اللي على الشط عوام اللي قاعد بره ده قاعد بيفتي لوحده خالص. محمود حسن الصعيدي منور الدنيا. يوسف شاهين بيقول الامتحانات. ميرا سيد عاملة مجهود خطير. سارة أحمد بتقول الحمد لله على سلامتك ومنور الراديو. وعايزة وائل كفوري سارق لي عمري. حاضر عنا الاثنين. أم ميزو كمان بشكرك جدا جدا. دعاء عبد الملك منور الدنيا. المنشاوي شتا بيقول ركبت سفينة وكنت في رحلة وكنت بحسب نفسي هستمتع لكن جالي دوار بحر. حلفت ما هركب السفينة تاني بعد ما شفت المرار. دوار البحر. دوار البحر ده موضوع انا ما جربتوش الحقيقه. يعني عارف لو جربته انا اقدر افيد لك القصه دي بس انا ما جربتوش. يلا بينا. بس هي طبعا تجربه اكيد صعبه. يعني طلبته ميني تورنيدو لعمر دياب. حاضر عيني. ما اقدرش اقول لكم حاجه غير حاضر. يلا بينا. 4-5-6 اغاني بقى ورا بعض كده اللي انتوا طلبتوهم كلهم. ها كلهم هات كلهم حاجات هات. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090. ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده بنتكلم وبنقول المثل بيقول اللي على الشط عوام. ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله جدا لكن لما جربتها طلعت اصعب من الصعوبه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15-641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
5: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير ان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
6: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير اشنا مبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير
7: كان جاي يسرق خزمة ده ولا
8: لا كان جاي يسرق ما اظن دمتي اللي بط
9: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي جواها بلاي ستيشن جواها موبايل موضوع كبير قوي انا ماشي
10: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب
11: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين من الحد للأربعة بين الساعة 5 ولغاية الساعة 7. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وبنشوف أخبار البي الباشا اللي هو بيبقى قاعد حاطط رجل على رجل، ده اللي هو قاعد على الشط. أيوة، اللي قاعد على الشط ده اللي هو دايما عوام، ده جامد قوي، بيعمل كل حاجة في الدنيا. مفيش حاجة في الدنيا دي تستعصى عليه، مفيش حاجة في الدنيا دي ما بيفهمش فيها. تعرفين الموضوع بتاع النهاردة؟ احنا النهاردة بنتكلم بنقول اللي على الشط عوام، فايه الحاجة اللي انت كنت فاكرها سهلة ولما جربتها طلعت صعبة جدا؟ احكي لكم برضو على مشهد جميل قوي في مسلسل ذات، اللي بنت اسمها ذات، مسلسل طبعا بتاع نيلي كريم وباسم سمرة وكده. فطبعا كان عندهم قصة ما يعلم بها الا ربنا في الحمام، يعني اللي بيجيب ماء من كل حتة، فاكرين طبعا الحلقة دي. فراح رايح قال لك ايه، اجيب سباك، يعني قاعد يجرب هو الاول، الدنيا برضو دمار مفيش. فالمهم جاب سباك، سباك قاعد شغال، مية بسم الله ما شاء الله جاية من كل حتة في الحمام. فبيقول له هي بس تقريبا محتاجة جلدة او حاجة، يعني هي نفس الفكرة بالظبط. جلدة ايه؟ جلدة ايه في اللي احنا قاعدين ممكن نصيف، يعني ممكن نجيب مايوهين ونقعد خلاص. جلدة ايه اللي هتنفع في قصة؟ هي نفس القصة دي، على البر على البر ولا على الشط عوام. حاجة كنت فاكرها سهلة لكن لما جربتها طلعت صعبة جدا. عندي شيماء رقمها آخر 71 من منورة الدنيا، بتقول الموضوع الحلقة حلو قوي، في ناس بتتلذذ إن هي تقلل من أي حاجة بتعملها. وبتقول لي اهو ده أكبر دليل على إن أي حد يقول لك أي حاجة العظمة اللي أنت عاملها، في حد يعرف يعمل كده؟ ربنا يخليك يا رب، أشكرك جدا جدا جدا يا رب، دايما تكون كل الأغاني عجبك. في كمان هدى يوسف منورة الدنيا بتقول احلى مساء على ساعتين جامدين وحلقه جامده، وببارك لابني ياسين نجاحه في الاعداديه. وبالنسبه لموضوع الحلقه، الحاجه اللي قلت سهله وطلعت صعبه، انا مش هقولها لكون على الحظ بقى حد سامع بتاع ايه لازمته، ايه لازمته يعني، ليه ابقى انا السبب في حاجه زي كده؟ فانا مش هقول بقى الا لو انت عايزين اقول. هدى يوسف، لو انت مصره ان انا اقول انا ممكن اقول، بس انا برضو بحافظ على مستقبلك، بس وانت حر، وانت حره. دلوقتي مي عصام يعني تقريبا كبلت تعليق على كل الاغاني اللي فاتت، ربنا يخليك يا رب، وبتقول انا عايز افهم ايه موضوع اللي قالته ندى زين ان هي عايزه لورا تمسك مصروف البيت. والله العظيم ما فاهم، قالت الكلمه ومشيت، مش عارف هي متخيله حاجه تقريبا ندى زين احنا مش فاهمينها، بس هنفهمها اكيد مع الوقت يعني. احلى مساء عليك حس كمال بوكا، كمال بوكا او اشرف كمال بوكا، منور الدنيا كلها يا اشرف حبيبي اشرف. احنا كمهندسين، دي بص دي رساله بدايه الرساله، يعني بدايتها كده، احنا كمهندسين ما فيش حاجه اسمها ما نعرفش، احنا بنعمل كل حاجه صح كده كده. هو وبعدين يا جماعه في الموضوع ده بجد والله يعني وبعدين وبعدين هو انتوا ليه كمهندسين بتكلمونا كده؟ يعني ليه دايما هو طبعا انتوا ما شاء الله جبتوا مجموعه وقعدتوا 5 سنين في الكليه وبتاع، بس يعني ما ليه دايما بتكلمونا كده؟ يعني ليه دايما قاعدين حاطين رجل على رجل وانتوا بتكلمونا؟ انا مش عارف والله العظيم. ده بيقول يعني بيقولوا من النوم يقول لك انا المهندس فلان الفلاني، هو لسه بيصحى كده يعني بيفكر نفسه انا المهندس فلان الفلاني، بتعملوا فينا كده ليه؟ ما تكلمونا كويس يا جدعان. ادي اللي دخلوا علم الرياضه وجابوا فيها مجموع، شوفوا بيعملوا ايه في البني ادمين. ام روجي منوره الدنيا بتقول وحشتنا من يوم الاربعاء، بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش اسهل منه، زي ما قالوا اللي على الشط عوام، نصدق مين دلوقتي؟ لا دي هذه نقره وهذه نقره. اللي تخاف منه ما يجيش اسهل منه، شيء طبيعي ان الواحد يكون هيجرب حاجه بس هو قلقان شويه، اعمل كده يعني هتطلع مظبوطا، هنجح، هجيب درجه كويسه، هتفوق، هعجب الناس، يعني ده موضوع. وموضوع اللي قاعد بينظر ده موضوع تاني خالص يا ام روج. بتقول السيستم بتاعنا ونبوظه براحتنا. حاضر حاضر حاضر على موضوع عمرو دياب يعني، حاضر حاضر، انتوا تعملوا اللي انتوا عايزين، انا بقول لكم حاجه غير حاضر. في حد بيقول لكم حاضر قد دي؟ مش بس في في في الاذاعه، في الاذاعه، في المز... في الدنيا كلها، في حد بيحلكوا بيقول لكم حاضر قد دي؟ والله العظيم ما هتلاقوا. النبي لفوا كده في الاذاعات كلها، لو لقيتوا حد بيقول لكم حاضر قد دي ما هتلاقوا. المهم بتقول لما المذيع يكون بيحب الهضبه بيطلع بالعظمه دي. ربنا يخليك يا ام روجي، تسلميلي تسلميلي. المهندس بعت لي اللي هو كان اسمه احمد جمال، بيقول لي طب بذمتك احس عمرك شفت مهندس بيقول ما اعرفش؟ بس والله العظيم المهندسين بيشوفوا حلول حتى لو الموضوع معقد يا ابو الصحاب. يا احمد يا حبيبي، اي حد وقع في مشكله بيشوف حل، ملهاش علاقه بتعليمك في الموضوع. تعليمك على عيني وعلى راسي، قعدت 5 سنين في الكليه على عيني وعلى راسي، بس ما تقعدش تضايقني العمر كله بقى. يعني امشي لك انا، امشي انا طول النهار في البيت وفي الشارع واقول لك انا المذيع حسام عصام، انا المذيع، ما مش معقول نقعد بقى نضايق بعض كده. مهندس لنفسك يا بابا، اتكتب في الشهاده وتتكتب في البطاقه وبتاع وخلاص، لكن مش طول النهار ماشي يعني. تحسسوناش ان احنا ما كملناش تعليمنا يعني، ما مش معقول برضه. في كمان على فكره موضوع الحلقه حلو، بس يا ريت اللي بيفتي ويتكلم ده يجرب اللي الواحد فيه فعلا، لان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. دي مدام امل من اسكندريه بالظبط كده، هو في الغالب ما بيكونش جرب يعني، هو او مش في الغالب، هو اكيد ما بيكونش جرب يعني، هو لو جرب مش هيقعد يقعد يهري الهري ده كله. هو قاعد حط رجل على رجل يقول لك والله انت لما كنت عملت 1 2 3 4 كان حسن جايز كان ما ممكن تسكت بقى لما ادي ايدي عليك عشان انا مش قادر. في يوسف احمد حبيبي حبيبي والله، مرسي على الكلمه الحلوه، بيقول لي انت ايقوني، ربنا يكرمك يا رب. عندي السيد الاستاذ عطوفه منور الدنيا كلها، بيقول انا كنت فاكر سواقه العربيات دي صعبه ودمها تقيل وكنت بترعب منها، لحد ما بدات اسوق العربيه بقيت اسهل حاجه بالنسبه لي وبسوقها وانا سايب ايدي. لا ما هو مش للدرجه دي يعني، ما هو برضه عشان الحوادث اللي عماله بتحصل دي ما هو مش من فراغ، بيبقى برضه واحد قاعد يقول لك انا هسوق برجلي واسوق بايدي، ويبقى واحده قاعده بتدري. والله العظيم انا قابلت ناس، لقيت واحده مطلعه شنطه ميك اب، شنطه ماشيه على الطريق، على طريق سريع، شنطه ميك اب على على على رجلها وبتعمل ميك اب كامل، مش عارف روجاجو مش روجاجو ماسكارا وارنرنر وكله قاعده كله وهي سايقه ما شاء الله. والله حاجه جميله. تقول لك لا استنى بسوق وانا في اعدادي. اعدادي اعدادي طلعت الطاقه امتى انت؟ انا بدات انفعل صح، لازم نلعب اغنيه بقى كفايه كده. وبيقول التارجت يحس كنت فاكره سهل ده عاطف برضو وكده، لحد ما لقيت نفسي ان موضوع تحقيق التارجت ده من اصعب الحاجات اللي في الدنيا، اصعب من الولاده. واللي على الشط عاوننا فكرني بحزلقوم لما سراج بيه قال له لما بتعرف تسوق، قال له لا، قال له مش يمكن اطلع بعرف. ما احنا قلنا القصه دي في اول الحلقه، بس انت اللي جيت متاخر. دلوقتي عندي الاستاذه همسه باشا منوره الدنيا كلها، وبقالها كتير قوي قوي قوي الحقيقه الحق يتقال يعني، بتطلب مني اغنيه يعني لنجوى كرم. تقول لي اي اغنيه لنجوى كرم، وانا كل مره اقول لها حاضر وما بجيبلهاش حاجه. فدلوقتي هنعمل ميكس بقى نجوى كرم ووائل كفوري، الاغنيه الجديده اللي هي بتاعت سريع العمر، هنسمعهم ميكس مع بعض ونرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4 ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها سهله لكن لما جربتها طلعت صعبه جدا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: أنا نفسي أعرف البرنامج ده بيبدأ إمتى عشان يخلص دلوقتي بجد والله. مش لسه بادئين الحلقة كنا بنشرح الموضوع وقلت له عايزين نعمل عمرو دياب وقلت لكم حاضر ونبوظ السيستم وقلت له براحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه وزعقتولي مش ده اللي لسه حاصل من شويه. الحلقه خلصت والله خلصت. طيب تعالوا بقى نقول شويه رسائل كده في الاخر يعني متاخره برضو بقالها كتير. مساء الفل حس معاك ندى. الجواز والمسؤوليه والامومه والتعامل مع البشر المستفزه. انا ما عنديش عقده في حياتي قد الشخصيه اللي بتنظر طول الوقت لكن لو ما كنتيش عملتي كذا ما كانش حصل كذا. الله يفتح عليك يا ندى والله العظيم انت جبت الخلاص حقيقه. في كمان شكرا يا حس على الحلقات القمر دي. دي هاجر سعيد وبتقول انا كنت فاكره ان انا لما ادخل الجامعه مش هذاكر بقى زي المدرسه والدنيا هتبقى زي الافلام كده خروجات وشله بالظبط ونغني ونضحك. طلع كل ده صعب يا حس كل ضرب ضرب وانتوا عارفين الباقي بقى. الحمد لله تخرجنا وقلنا قلت خلاص مفيش صعب تاني. طلع كل ما الواحد بيكبر الامور بتصعب اكتر. هو طبعا دايما بيبقى في ناس كده عندها وجهه نظر عن الجامعه ان الجامعه دي عباره عن كافيتيريا كبيره مش اي حاجه تانية. الكلمه دي تحديدا الكلمه القديمه دي والله كافيتيريا. ليه؟ لان هم دايما في الافلام والمسلسلات يقول لك هنروح نقعد في الكافيتيريا. مش هتخش المحاضره؟ لا انا قاعد في الكافيتيريا. طب انت هتخرج من المحاضره تروح فين؟ انا هروح الكافيتيريا. طب انت ان شاء الله تشتغل فين؟ هشتغل في الكافيتيريا في الاخر بقى خالص بعد الموضوع ده ما يخلص. ففي ناس بتبقى فاكره ان الموضوع هو عباره عن كافيتيريا بكافيتيريا بكافيتيريا وبعدين بيطلع الموضوع حته تانية خالص. اهلا بيك. في ناس بترجع الكرسي لما خلاص بيوصل لشنطه العربيه وبتسوق عادي. امي مشغله 90 90 دايما في المطبخ وبتسمعك وبتشكر فيك متابعه برامجك كلها حتى في رمضان. ده مين اللي باعت ده؟ يوسف احمد. ربنا يخليك بشكرك جدا جدا وتحياتي لوالدتك الغنيه واشكرها لي ويعني يا رب دايما كده بتسمع راديو 90 90. في كمان عاطف بيقول له كله بيبقى فاكرها تامر حسني بالجيتار في الجامعه. في ناس بتبقى فاكره كده. في ناس بتبقى فاكره ان الموضوع يعني احنا داخلين نرتبط يعني داخلين الجامعه دي عشان نرتبط بس مش اكتر من كده. هو يعني اول يوم بيروح ينقل الجدول ويرتبط على طول ويروح مش لازم يحضر محاضرات. نقل الجدول دي اهم حاجه وفي الغالب اللي نقل منها الجدول هي اللي بيرتبط بيها في الغالب ده اللي بيحصل يعني بس مالناش دعوه. المهم في كمان شيماء بتقول الاغاني كلها حلوه قوي تسلم ايدك وزوقك وانت فكرتني وانت بتتكلم كده عن مسرحيه محمد صبحي في علي بيه مظهر المفروض النهارده تكمل لحد الساعه 9 تعويض عن يوم الجمعه. انا متاخرش والله بس في برامج يعني في برامج بقى هنعوضكم برده عوضوا. في كمان ايمي احمد كانت طالبه اغنيه لرامي صبري هحاول اجيبها لك بكره. حاضر عشان بس ما فيش وقت دلوقتي. وبتقولي على الشط عوان في التعامل مع الاطفال كنت فاكراها حاجه سهله لكن طلع مش الموضوع مش سهل خالص. حلو قوي اغنيه وائل كفوري دي مايا عصام ربنا يخليكي. والله اللي انت قلتيه طبعا صح. العقيد شادي بيقول القوات المسلحة والضباط أولا ثم الصف والآخر والجنود نظرا لمدة الخدمة أنت لا تتخيل الموضوع بيبقى صعب قد إيه. طبعا ربنا يعينكم يا رب ويقويكم ويعني أنتوا اللي معيشين احنا في أمان دي حقيقة يعني ربنا يا رب يكرمكم جدا. الحلقة كلها حلوة جدا وياريت وترنيدو عمرو دياب في حتة تانية دايما متألق ومبدع. دي مروة عبد الحليم فرغاني ومرسي على كل المشاركات الحلوة من أول الحلقة. كمان نورة سيد ربنا يخليك يا رب. طول الحلقة النهاردة هادية وجميلة قوي ربنا يخليك لينا ربنا يخليك يا رب. طيب أنا طبعا لسه في حاجات كتير لازم أقولها أو يعني رسائل كتير ما تلحقتش إنها تتقال بس معلش لازم أختم بقى فورا دلوقتي. يا رب. رهام بتقول لي اخر رساله بتقول لي معلش احسن ما هي الدنيا كده مهندسين وشويه ناس تانية معانا دي حاجه غصب عننا مش بارادتنا. استغفر الله العظيم يا رب. هو الدكاتره دول ما جابوش مجموع يعني الدكاتره دول ما جابوش اللي دخلوا الاعلام دول ما جابوش مجموع اللي دخلوا ألسن يعني وحشين في وجهه نظر المجتمع والقانون. وبعدين يا جدعان هنقعد نخش في الخلاف الطبقي ده والعلم ده معقول مش كلنا الحمد لله كملنا عالمنا وخلاص واشتغلنا ونجحنا وفلحنا، هتفضلوا طول الوقت تذلونا ان انتوا بقيتوا مهندسين؟ ما مش معقول. ماشي، في حاجات كتيرة ممكن تتقال احنا كلنا مش هقولها عشان ايه، نيجي بكرة ان شاء الله. النهاردة كنا بنتكلم وبنقول اللي على الشط عوام، او زي كده في مرادف ليه، او بمعنى اخر في يعني في قول اخر، الايده في المياه مش زي الايده في النار. فكنا بنتكلم النهاردة بنقول ايه الحاجة اللي انت كنت فاكرها سهلة لكن لما جربتها طلعت صعبة جدا. اكتشفنا النهاردة كمية ناس ممكن تكون قعدت لا عدت بالتجربة ولا حتى فكرت فيها ولا فكرت في تفاصيلها وصعوباتها وكل مرحلة ممكن تعدي بيها، لكن هو قاعد بينظر عليك طول الوقت، طول الوقت بيتفه من اللي انت عملته، بيقلل من اللي انت عملته، بيحاول يبين لك ان عادي جدا، ده في احسن من كده مليون الف مرة، ولو كنت عملت واحد واثنين وثلاثة كان هيبقى احسن. ممكن اللي يكون بيتكلم معاك ده يكون بيتكلم بس هو يكون عدى على الموضوع ده قبل كده، وبالتالي اكتسب شوية خبرات فبينقلها لي، يبقى نقول له ايه كتر الف خيرك ونبوس دماغه وشكرا جزيلا وكتر خيرك يا حاج، ماشي. لكن في الغالب اللي بيقعد ينظر عليك التنظير ده كله ما بيكونش عدى بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد، هو من وجهة نظره ان اللي هو بيعمله في حياته ايا كان بقى بيشتغل ايه او بيدرس ايه او حاجه، هو دايما من وجهة نظره ان اللي انت بتعمله ده اصعب حاجه في الدنيا، زي مثلا طلاب اي كليه او طلاب اي مدرسه، هو من وجهة نظره ان الكليه بتاعته او المدرسه بتاعته دي اصعب كليه في الدنيا كلها، وان السنه بتاعته دي اصعب سنه كلها، وان الدكاتره اللي بيدرسوا السنه دي دول اصعب دكاتره جم في تاريخ الكليه. هي دايما الفكره كده.

0: جامدين. كنت معاكم حسام عصام دقايق ويكون موجود معاكم حبايبي الغاليين رامي الحلواني وسالي سعيد وحلقه جديده ان شاء الله من رايح ولا جاي. ودي الاغنيه اللي طلبتها مني مدام امل وانا وعدتها ان انا هجيبها النهارده نختم بيها. وبكره حلقه جديده وساعتين جامدين.
1: الذي طول ما انت جنبي احتاج ليه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية، وذلك للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو المجيدة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كل من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أكدوا خلالها أن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، داعين الله عز وجل

0: أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التواصل بين وزارة الخارجية ومجلس النواب والحرص على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق أو الركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أو الركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. مصر والاتحاد الأوروبي عقدتا جولة مشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وتطرقت المشاورات إلى عدد من الموضوعات الأممية والدولية، ومن بينها جهود إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن ومسائل نزع السلاح. اقتصادياً، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أعلنت إزالة 29,000 حالة تعدي على الأراضي من الدولة والأراضي الزراعية ومخلفات البناء، وذلك خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات، وذلك خلال شهري مايو ويونيو. ورياضيا، ضمن مباريات دور 32 لكأس العالم 2026 تقام في 8 من مساء الغد مباراة البرازيل أمام اليابان، وفي 11:30 من مساء غد يلعب منتخب ألمانيا أمام باراغواي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في قلب رحلة البناء التي انطلقت منذ 30 يونيو، لم تخفل الجمهورية الجديدة عن حقيقة أن قوة الدولة في العصر الحديث تقاس بمدى قدرتها على امتلاك ناصية التكنولوجيا والتحول الرقمي. لقد وضعت الدولة نصب أعينها بناء سيادة تكنولوجية تتجاوز مجرد الاستهلاك، لتشمل تأمين البنية المعلوماتية وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التحول الرقمي في شتى المجالات. إن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الرقمنة ليس ترفاً، بل هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن كفاءة أداء المؤسسات، ويعكس إدراكاً عميقاً بأن المستقبل يكتب بلغة البيانات والتقنيات الحديثة، لتمضي مصر بخطى ثابتة نحو مصاف الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي أبنائها، مدعومة بتخطيط علمي يواكب تحديات القرن 21.
1: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: مساء الفل، مساء الخير، مساء الجمال والسعادة على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ وحشتونا كتير كتير كتير من الأسبوع اللي فات. رايح ولا جاي؟ سالي سعيد ورامي الحلواني من دلوقتي ولحد الساعة 9 كل حد واتنين. يا سالي
1: يا رامي، مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، وحلقة جديدة وأسبوع جديد وطاقة مختلفة، يعني طاقة آخر شهر، عارفينها لو إيه آخر كام يوم في الشهر الجمال دول الحلوين.
0: سنة 6 2026
1: بالظبط كده. فيعني خلاص هو اول الشهر يوم الاربعاء هانت، بس يعني خلينا كده نتفائل بالايام اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله كده كل حاجه نفسنا فيها تحصل باذن الله يا رب.
0: عشان كده احنا هنعمل حلقه عكس الكلام الحلو ده كله، هنتكلم عن الزحمه
1: اللي بقى كان لازم على جنب.
0: يعني هاتي الكلام ده على جنب النهارده. قبل ما نقول بقى مساء الفل ومساء الخير ونقول رقم التليفون والواتساب والكلام ده كله، خلينا نقول لكم النهارده بنسال مستمعينا انواع السواقين في الزحمه، انت مين فيهم؟ الهادي اللي مشغل مزيكا وعايش في ملكوت تاني، ولا اللي بيعرق ويتعصب من الهوا، ولا اللي بيقعد يبص كده في عربيات الناس اللي جنبه؟ هتشاركونا على ايه؟
1: 2 18 10 8 66، واتساب 010 بسمح لنفسي 490 90 4، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.
0: انت بتسمع سالي سعيد ورامي الحلواني لو كنت رايح ولا جاي على الهوا الراديو 90 90، فوقوا معانا كده ويلا نبتدي كده ايه بدايه الاسبوع بكل حماسة، واحنا كسبانين كده ومتاهلين للدور 32 وحاجه كده، اللهم صل على النبي، يلا بينا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني واحنا معاك على الراديو 90 90، وبنقولها كتير. هواها مصري. انتوا بتسمعونا في احلى معاد الساعه 7 بالليل، يعني انت خلاص يعني مخلص شغل وراجع، واللي فيه لسه هيبدا السهره ونازل. فيعني يا سالي الموضوع
1: يعني عايزين نتكلم كل الناس كده اللي سايقه في الزحمه دلوقتي، او اللي ممكن تكون واقفه مستنيه مثلا اي مواصلات في الطريق دلوقتي بيسمعونا مثلا من سماعات الموبايل او كده. فعايزين نعرفكم ان ده ميعادنا من 7 لـ 9، او ده الميعاد الرسمي علشان نكتشف كده كل من هو في الشارع بيعمل ايه، وسيكولوجيته وافكاره ودماغه ونفسيته وكل ده. كل حاجه بنشوفها في الكام ساعه دول هنتكلم فيها النهارده وندردش فيها الناس في الشارع ساعتين من 7 لـ 9. ايه اللي ممكن يكون جاي في دماغهم دلوقتي؟
0: احنا بنشوف عجب العجاب يا سيدي.
1: ليه؟ قولي.
0: والله يعني بنشوف تصنيفات بشرية وسلوكية تنفع يتعمل عنها، اقدر اقول ايه، رسائل حلوة، رسائل دكتوراه في علم النفس. عشان كده ده موضوعنا النهاردة في رايح ولا جاي. وموضوعنا جاي على الجرح بالشكل ما، يعني انواع السواقين في الزحمة، انت مين فيهم؟ هدفنا مش بس ان احنا نضحك ونهزر، هدفنا ان احنا نحاول برضو نواجه نفسنا عشان نعدل سلوكياتنا اللي بتخلي الطريق ساعات دمه تقيل، ونحاول كده نرجع بعقلنا نحترم بعض في الشارع سواء كنت سايق او ماشي على رجلك.
1: يعني انتوا مين في الزحمه؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. هل انت الشخص الهادي مثلا اللي بيحب يسمع مزيكا، يقفل الازاز، يشغل تكييفه وملوش دعوه باي حاجه، او بيسمعش اي حاجه حواليه في الشارع، ولا الشخص العصبي اللي بيتعصب اللي ممكن يكون مستني لاي حد حواليه على اي غلطه عشان يزعق ويصوت ويعمل مشاكل في الشارع، ولا اللي بيبقى مركز جدا لو واقف في اشاره الناس اللي جنبي بتعمل ايه، او الناس اللي حواليه بيعملوا ايه؟ او يعني في شخصيات مختلفه، في شخص
0: في انماط نفسيه مختلفه.
1: يعني ده عايزين نتكلم فيه النهارده، ونتكلم عن الموضوع ده، ونبدا كده نفكر في انواع الشخصيات المختلفه اللي موجوده في الشارع المصري. كلمونا وابعتوا لنا 010-490-904، ده رقم الواتساب، رقم التليفون 218-10-866. كلمونا على طول دلوقتي، واختاروا كمان معانا الاغاني اللي انتوا حابين تسمعوها على مدار الساعتين من دلوقتي لحد 9. رامي الحلواني وسالي سعيد، خليكم معانا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من نشره اخبار المونديال اللي بنتابع خلالها اخر اخبار مونديال 2026. البدايه هتكون الليله انطلاق مباريات دور الاثنين والثلاثين لكاس العالم بمباراه جنوب افريقيا وكندا في 10 مساء. أما البرازيل هيواجه غدا اليابان في 8 مساء، وفي 11:30 من مساء غد يلعب منتخب ألمانيا أمام باراغواي. 9 منتخبات أفريقية من أصل 10 تتأهل إلى دور 32 للمونديال مع خروج تونس فقط. أما منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يواصل الاستعداد للقاء أستراليا يوم الجمعة المقبل بدور 32 لكأس العالم ويترقب جاهزية صلاح والمصابين. مصطفى شوبير يزين تشكيل الدور الأول في كأس العالم 2026 وذلك وفقا لموقع هوسكورد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا يوم الجمعة القادم بالتاسعة مساء، وجميع مباريات الدور الـ32 في EFG. واستمتعوا بأجواء كأس العالم، الألعاب، المطاعم وفعاليات لا تنتهي، والمونوريل مجانا بتذكرة المباراة يوم مباراة مصر في دور الـ32. المونوريل يعمل بكامل طاقته ويصل بك من قلب شارع 90 إلى قلب الفانزون بالنهر الأخضر بالعاصمة الجديدة في 14 دقيقة فقط. احجز تذكرتك الآن لحضور جميع مباريات دور الـ32 وتشمل مباراة مصر في هذا الدور من على موقع تذكرتي. EFG، يا رب النصر لمصر.

الراديو 90-90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: ولسه نكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90-90 وانواع السواقين في الزحمة، انت ممكن تكون مين فيهم؟
1: انواع كتيرة جدا موجودة، هنتابعها ونشوف هل تنطبق علينا ولا لا. انا عايز اروح لصفحتنا على الفيسبوك يا سالي، السوشيال ميديا عندنا عاملين شغل عليه قوي، وحاطين لك ايه في انواع مختلفة للسواقين في الزحمة، انت مين فيهم؟ انت الفيلسوف المشغول اللي على طول ماسك الموبايل، وده اكبر غلط. سيب الموبايل لو انت بتسمعنا دلوقتي وانت ماسك الموبايل وسايق،
0: زعلون يا حبيبي روح
1: لفت انتباه. والمبتدئ الخايف، والفهلاوي المتسلل، والمتعصب المخنوق، وكمان الصبور الهادي. انت بقى مين في دول؟ عارفه ان في احصائيه بتتكلم في القصه دي، ورقم صدمه، دراسه عالميه بتقول ان السواق في المدن المزدحمة بيقضي في المتوسط من 60-90 ساعة في السنة واقف في الزحمة بس،
0: يعني أسبوع
1: تقريب.
0: أسبوع كامل من عمرنا كل سنة بنتأمل كده الشوارع والزحمة وإننا مزنوقين فيها. بس طبعا دي في الأماكن المزدحمة جدا، أو لو أنت ساكن في منطقة مزدحمة. وفي احصائيه كمان بتقول ان 60% من الحوادث البسيطه او الاحتكاكات ما بين العربيات بتحصل بسبب العصبيه اللحظيه او الغضب الناتج عن الحر والزحمه والوقف الكتير. كل ده بيخليك ممكن ترتكب اخطاء لو انت مش مسيطر على اعصابك بصوره يعني لحد ما طبيعيه، يعني بشكل كبير.
1: بصي هقول لك على حاجه، اللي بيعصبنا في الشارع ايه؟
2: حاجات كتير قوي، سلوكيات مختلفه،
1: سلوكياتنا، سلوكياتي وسلوكياتك، وزي ما احنا على طول بنحاول قدر الامكان نبقى واخدين بالنا واحنا سايقين ومركزين حوالينا، وان احنا ما يعني ما نعملش اي سلوك او نعمل اي تصرف يؤذينا او يؤذي حد جنبنا. بنحاول يعني، ما فيش حد فينا معصوم من الخطا بالتاكيد. طيب تعالوا بقى نروح للنوع الاول. النوع الاول بقى ايه؟ اللي هو ايه اللي بيتعصب والعصبية عنده موجودة بالفطرة. ده من أول ما يدور العربية إيده متثبتة على الكلاكس، يا فندم الإشارة حمراء يضرب كلاكس، اللي قدامه ميكروباص بيحمد يضرب كلاكس. تفتكر الكلاكس ده يعني هيشيل العربية اللي قدامك، هيطيرها حتى الجناحات
0: بيعمل يعني زي الجيمز كده بتاعت الموبايل.
1: لا يبدأ النت على النتية تعالي بينات
0: اكتر حاجه بتعصبني وانا سايقه الكلاكسات، شيء مزعج للغايه، بايدينا نخلي شوارعنا هاديه.
1: اقول حاجه على الهواء مباشره، نفسي اقولها قوي بجد. اكتر شخصيه مستفزه لما تبقى واقف في شارع زحمه، تمام، وانت شايف ان لا قدر الله في يعني موقف ما موقف الطريق، او في اشاره، او في لجنه، او ايه ده، شوف الحركه الاوفر اي دي اتش دي على طول، عندي فرط حركه. بيبقى الشارع واقف مش بايد اللي قدامك ولا اللي جنبك، يعني ليه الزماره، ليه الازعاج، ليه التوتر اللي بتخلقوه؟ فارجوكم اللي بيعمل كده شخصيه مستفزه. لا ارتحت قوي.
0: لا ده في ناس كتير قوي بتعمل كده، تبقى ماسكه على طول الكلاكسات، على طول الكلاكسات. والله كان في فتره زمان منعين الكلاكسات في شوارع اسكندريه،
1: وافتكر ان هي لازالت
0: يعني.
1: كنت هناك من فتره، حتى رغم الزحمه، ده بجد والله دي تجربه شخصيه، رغم الزحمه على كورنيش اسكندريه في بعض الاوقات، الا ان لا الناس نوعا ما الناس خلقها واسع بصراحه.
0: الطريق واسع هناك، الطريق واسع
1: وبيبقى برضو زحمه، بس هي الفكره ان في برضو البحر قدامك. يعني بنحاول نلاقي مبرر، بس دي حقيقه.
0: هو ما احنا عندنا كورنيش نيل برضو، يعني هجيبها كده هقول لك كده، بس احنا الحقيقي برضو للاسف ساعات كلنا بلا استثناء بننسى قواعد المرور في الشارع. بس بصراحه شديده يعني ما بنحترمش ابسط الاشارات، ما بنحترمش عشان بس ما فيهاش كاميرا فمش هحترمها. هو الموضوع مش خوف يا جماعه، ولا ان الكاميرا محطوطه دي عشان خاطر الم فلوس منها، ولا مخالفات، ولا الكلام ده كله خالص. الموضوع ده سلوك
1: يعني مشين،
0: قصدي لا الموضوع التنظيمي يعني. ده عشان صح، عشان يعني عشان خاطر سلامتك
1: يا
0: يعني.
1: باشا انت كنت بتشتكي الاول ان الشوارع ما فيهاش اشارات، بقى في اشارات، بتتكلم على ان ما فيش تحديد سرعه، بقى في رادارات. طب ما خلاص، ما السلوك بقى عندنا احنا بقى اللي محتاجين يعني. مثلا من اكتر برضو الحاجات اللي بتستفز البني ادم، واكيد كتير من مستمعينا ممكن يتفقوا معانا في ده، لما تبقى انت راجع بيتك متاخر، او بتتحرك في المشوار على طريق متاخر شويه، أو بدري أو الصبح أو كلام من ده، فتلاقي الإشارة بتاعتك حمراء ما ينفعش تتحرك. حلو، بس الشارع فاضي، ليه الفهلوة؟
0: ليه تكسرها؟
1: ليه الفهلوة؟ وتلاقي بقى واحد جاي في الطريق عادي جدا خلاص شايف ان الطريق قدامه مفتوح واشارته خضراء، وبعد كده لا قدر الله يحصل مواقف ملهاش لازمة. فبلاش التسلل اللي فيه فهلوة في الاخر تلبس صاحبها في الحيط.
0: يعني هي انواع فعلا مش لطيفة خالص. فكرة لو احنا بس عدنا حاولنا، احنا بنحاول على فكرة يا جماعة، احنا كلنا مش معصومين من خطأ يعني، بس لو حاولنا الى حد ما نعدل من سلوكاتنا، نحترم الحارة بتاعتنا واحنا سايقين، دي برضو مهمة قوي. لان ساعات بنرتكب الاخطاء دي، كلنا انا برتكبها على فكره من غير ما اقصد، ان انت ما تحترمش الحاره اللي انت ماشي فيها وتمشي كده وتمشي كده وتمشي
1: في مين
0: ساعات لما اكون مستعجله. ما انا احنا هقول لك ايه، وانا هشترين النظر على فكره يعني، انا وانت
1: مش هنعمل يعني فينا العبر عادي جدا.
0: يعني الفكره ان احنا بنحاول نصلح من سلوكاتنا. يمكن لما اتكلم من دلوقتي ده، يمكن لما اتكلم من دلوقتي في حاجه زي كده اخد بالي بعد كده واحس ان هو لا دي عماله تتكلمي مع الناس على الهوا وبتاع وانت تعملي كده برضو.
1: طب بتيجي نعترف انا واحد بيعمل اللقطه دي مثلا، تمام،
0: غلطه مش لطيفه
1: لا ما هي غلطه مش لطيفه، بس ايه هي بقى؟ دلوقتي الطريق ده سرعته سي مثلا 80، فانا ايه افضل ماشي مثلا على 80 85 90 واجي عند الرادار
0: ده لو انا شفت
1: اجيب 70،
0: ده لو انا شفت الرادار
1: ده اصلا
0: لا ما ينفعش.
1: لا بس والله تلاقي بقى ايه ده ضحك السنين، بتلاقي الطريق كله فجاه الناس كلها مطيره وفجاه كله هدي ومشي هدي عند الرادار تلاقي ايه. بس عايزين نبقى نسال زميلنا العزيز استاذ محمد صابر، هو الرادار بيلقط بقى بعد كده ولا لا؟
0: لا بيلقط على بس هو بياخد رينج كبير يعني، هو بياخد رينج كبير بس بعد كده لا ما اعتقدش.
1: بس تقريبا ما بين الرادار والرادار بيقيس المسافه اللي المفروض توصل
0: ممكن
1: فيها.
0: ممكن انا مش عارف المعلومه، انا مش عارف المعلومه بس هو احنا هو عموما برضو عشان ساعات يعني برضو لا قدر الله بالليل كمان تحديدا يا رامي احنا لازم نتسم بسرعه جدا، وخصوصا مثلا على الكوبري اكتوبر، لان لا قدر الله ساعات بتحصل حوادث وتبقى مثلا انت مش شايف حاجه معينه فبتحصل كارثه. فلازم ناخد بالنا كويس جدا جدا من موضوع السرعه ده، لان السرعه دي تبقى لو فعلا زودنا عن الحد في الطرق الرئيسيه وانت بتتحجج ان الدنيا فاضيه ورايقه وبالليل، لا خد بالك كويس جدا. الطريق دائري، طريق دائري يعني ممكن تحصل فيه لا قدر الله، كان فيه حصل حادثه امبارح فلا يعني حادثه صعبه جدا، فلازم ناخد بالنا كويس جدا جدا على قد ما نقدر ونمسك نفسنا كده.
1: ناخد بالنا كمان يا سالي، انت قلت جمله حلوه قوي، ناخد بالنا من الحماسه اللحظيه.
0: ايوه ده اللي بقول،
1: اللي بتجيلك في وقت كده انا هاخد الغرزه دي بسرعه يمين في الشمال مش عارف ايه، انت ما تعرفش ايه اللي مستنيك او مين كان بيعدي الشارع او كلام من ده. فربنا يسلم طريقنا جميعا ويحفظنا جميعا يا رب العالمين. وكلامنا لسه مكمل في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 سالي سعيد ورامي الحلواني، كلمونا بسرعه على 2-18-10-8-66 لو انت واقف على جنب، تمام، او ابعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والانفتاح على الأسواق الخارجية، وذلك للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التواصل بين وزارة الخارجية ومجلس النواب والحرص على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية. مصر والاتحاد الأوروبي عقدتا جولة مشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة. هذا وتطرقت المشاورات إلى عدد من الموضوعات الأممية والدولية، ومن بينها جهود إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن ومسائل نزع السلاح. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية التقى الفريق أو الركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أو الركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارتهما الرسمية لمصر. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أوروبا سجلت زيادة في أعداد الوفيات تتجاوز 1300 حالة منذ 21 من يونيو الجاري، وذلك نتيجة موجة الحر القياسية التي تجتاح معظم أنحاء القارة. كشف المدير العام للمنظمة تدرس أدهانوم أنه يعيش حاليا في أوروبا 150 مليون شخص تحت وطأة الحر الشديد، كما لقى المئات حتفهم وأغلقت المدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط هائل. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة من العوض أعلنت إزالة 29 ألف حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات، وذلك خلال شهري مايو ويونيو. ورياضيا، الليلة انطلاق مباريات دور 32 لكأس العالم بمباراة جنوب أفريقيا وكندا في 10 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد، وتعالوا ناخد كده مكالمه من صفاء.
1: مدام صفاء.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ايه الاخبار؟
2: الحمد لله تمام بخير. اخباركم؟ توحشيني
1: والله. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليكي. كله زي الفل
2: دايما يا رب. دايما
1: بتسمعينا منين؟
2: الجيزه.
1: اجدع ناس، اجدع ناس وحبايبنا حبايبنا. قولي لي بقى، انت مين في الزحمه وبيستفزك ايه في الشارع؟
2: لا انا اللي في الشارع اللي مستغربه من كل حاجه.
1: مين دول؟
2: كومنت على طول.
1: انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش منكم. أيوة. انا مش معاكم.
2: بالظبط. بس بيستفزني بقى حاجات كتير، يعني مثلا اللي هو اللي على الخط دوت، ماشي على الخط سايب حارته وسايب حارتي وماشي على الخط، يعني هو قالوا له امشي في الخط ده هتوصل.
1: ما دي المقوله.
2: يعني مش عارفه بصراحه. لا والكلاكس بقى على طول ده، يعني يبقى انسان محترم جدا بعربيه محترمه جدا طول. يعني ده اقول ده، يعني معلش انا اسفه وانا مش عيبا في سواقين التوك توك ولا حاجه، قلت كان سواق توك توك قديم. يعني
1: بصي هقول لك على حاجه، هي مالهاش علاقه هو سايق ايه، هي ليها علاقه بسلوكه هو شخصيا، واحنا بنتكلم احنا هي الفكره في كده. طب قولي لي بقى، انت بقى لو راكبه العربيه او سايقه او كلام من ده كله، وانت اللي بتقود المركبه او السياره.
0: المركبه اتكلم اللغه تظبط المرور. المركبه.
1: قولي لي بقى، يعني بتاخدي بالك من ايه؟ بيستفزك ايه؟ بتتعاملي مع المشاه ازاي؟
2: لا بص، انا برضو في عيب برضو، انا مشكلات برضو، يعني انا
1: احب الصراحه
2: موضوع المرايات ده مش جاي معايا فيك.
0: ليه كده؟
2: انا
0: بس لا لازم هتشمتي فينا الاعادي كده.
1: صفاء انا عايز اقول لك على حاجه، ان وانا جاي النهارده في الطريق في واحده تقريبا برضو يعني دماغها كده ما بتشوفش في المرايات او مش حابه المرايات، كانت
2: دماغها صعبه
1: هتاخد الجنب اليمين كله تقريبا، فاهمه ازاي؟
0: فرصه زي في موقف رامي. انا تعالى انا وانت يا صفاء نستدرج رامي كده نشوف اعمل ايه مع هذه السيده. عملت ايه معاه؟
1: كلاكس بقى، ما شلتش ايد مع الكلاكس عليها
2: اصلا. هو احنا ماشيين في الشارع.
1: حرام عليك يا واسكه التليفون على ودانها، فاهم ازاي؟ وحاسس ده يعني اللي هو
2: انا ما بتكلمش في التليفون وانا سايق.
1: برافو برافو. ولا بتحطي الموبايل في الاشاره؟
2: ايه الاشعار بنوه؟ لا خالص.
1: برافو برافو برافو جدا.
2: من الكاميرات بقى، من ان انا اتلهي مثلا في مكالمه.
1: برافو عليك،
0: حلو الموضوع. احنا ممكن يعني نتكلم في موضوع الكاميرات دي، يعني في صوره مثلا كانت طريفه بالنسبه لك اتخذت عندك في المخالفات؟ ساعات بتحصل كده حاجه اللي هو ايه ده، اتصورتوني وانا بعمل، فاهمه؟
1: في بيوت اتقفلت.
2: ايوه كان في صوره كان سهل واخدها، كان جوزي اللي واخدها.
0: لا
2: كان قاعد جنبه حد لابس هو، انا اتضح بعد كده ان هو غلبيه مش فستان، كان واحد قريبه من الصعيد.
1: شفتي ازاي؟ شفتي؟ ما انا لسه بقول الصور بتاعت المخالفات دي ياما زعلت بيوت وقفلتها للاسف. بس يعني
2: بس
1: الحمد
2: لله، يعني كله بيعدي.
1: عشان تعرفوا ان الداخليه في ظهركم يا ستات مصر. يا اي حاجه ما بس هيتجاب، فما تقلقيش خالص، ربنا يستر علينا جميعا.
2: افتكرت بقى التاريخ كان امتى وكان مين موجود، والحمد لله.
1: الحمد لله
0: يعني خلاص بقى، كان الحمد لله لحقنا كل حاجه مبوظه.
1: ربنا يحفظكم.
0: ميرسي يا صفاء، جدا نورتينا.
1: نورتينا، شكرا لك.
2: ميرسي خالص.
1: باي باي. يلا شاركونا على 2 18 10 8 66 رقم التليفون، والواتساب على 010 490 904. بتسمع سالي سعيد ومعها رامي الحلواني في برنامج ايه رايح ولا جاي على راديو 90 90.
0: انت جات لك صوره طريفه كده جات لك وانت في المخالفات العربيه؟
1: لوحدي الحمد لله. لوحدي.
0: كنت بتهم بيه بقى؟
1: والله بجد. لا مبرق.
0: عامل كده؟
1: مبرق. ويعني اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، ده لو حد شايفني بالمنظر ده يقول لك ويخلق ما لا تعلمون حقيقي.
0: انا لا، انا جات لي صوره بس كان حد صديق يعني انا ومحمود جوزي. وكان واخد العربيه رايح حاجه.
1: اوكي.
0: بكل بجاحه ماسك الموبايل، مخالفه بقى
1: ما مش عربيته بقى،
0: مش عربيته، ماسك الكاميرا لقطها، ماسك الموبايل مش سماعه، لا ماسكه عادي جدا وبيتكلم عادي جدا. طب يا بيه العربيه خدت مخالفه بس خدتها سكرين شوت، قلت له اتفضل يا معلم شيل مخالفه.
1: وهو دفع المخالفه؟
0: لا عادي بقى، كانت حاجه بسيطه يعني، كانت مخالفه بس مش هقول له ايه.
1: انا احب الحاجات دي
0: قوي. ايوه بس لا حاجه اللي هو
1: الغلط
0: ايه،
1: الغلط
0: غلط. بص على الصور، ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي ركب عربيتي؟ لو قلت في حاجه غلط كده قلت ده كذا، وايه ده وايه البجاحه اللي انت ماسك بيها الموبايل دي يا باشا؟ وانت طبعا هتاخد رادار.
1: لا هو سلوك مش افضل حاجه، وبينعكس بالسلب سواء على اللي سايق او اللي بيعدي قدامك، وبرضه نراعي بعضينا. صح ولا ايه؟
0: صح طبعا.
1: خلينا بقى نروح لأصالة شوية
0: ماشي.
1: ونسمع الأغنية اللي جاية دي.
0: نسمع أغنية فتنفع إيه؟ الحر.
1: اه عايز
0: عايزين شويه
1: العنب الساقع. طب نفكرهم تاني عشان اتكلمنا كتير. 010-490-904 ده رقم الواتساب, وكمان التليفون على 2-18-10-8-66. بسلم عليك يا عماره, يا عماره, يا عماره, يا عماره, سهمك في الطالع طالع. يلا بينا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

بجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: يا حبيبي انت فاكر
1: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وبندردش مع بعضينا في انواع السواقين في الزحمه، انت مين فيهم؟ ضربنا امثله كتير جدا جدا جدا. تعالي بقى نروح لسلوك قائدي المركبات او قائد السيارات. انت بتبصي لي ليه؟ والله هي كده يعني
1: المركبة. ازاي
0: سلوكهم تجاه الناس الماشيه عليها المشاه بشكل عام؟ يعني السواقين كلنا ملكي أجرة بص ميني بص توك توك كله كله كله مش ملايكة. السواق اللي بيقفل على الممر اللي هو بتاع بيتقال عليه ايه اللي هو زيبرا كروسنج، هو المنطقة المشاه بتبقى موجودة ساعات يعني، وهو واقف في الإشارة، ده بيبقى خطأ فادح
1: طبعا.
0: انت كده بتجبر الراجل او الست الكبيرة او الطفل ان هو يلف من ورا عربيتك ويدخل وسط الزحمة عشان يعدي.
1: بالزبط.
0: ففي ناس ايه بتقف في اماكن غلط في اوقات اغلط
1: بصراحة. هو عموما احنا اصلا بنسوق العربيات لازم نحط في حسباننا اللي بيمشي على رجله، لانه السرعه بقى مثلا لو انت حد بيعدي فاحسب سرعتك على سرعته والحاجات دي كلها. لما يكون في اشاره بتاعت مشاه، الاشاره دي معموله في المنطقه دي عشان المشاه تعدي، نحترم ده. يعني مش معنى ان هي، قلنا الكلام ده كده في برنامج على فكره، قلنا لو مش معنى ان هي مش عليها كاميرا دي معناها ان هي تستبيحها بقى وتتعديها.
0: في حاجات مش متشافه على الطريق يا برنس.
1: يعني قصدي هي معموله عشان خاطر اللي ماشي في الشارع، ست كبيره مش عارفه تعدي الشارع العريض، او الراجل الكبير، او حتى الاطفال، او ايا كان. يا جماعه لازم نحترم ده، وحط نفسك مكان الشخص اللي فجأة عايز يعدي ومش عارف يعدي. انا واحدة هو بسوق وعادي جدا وشابة، وساعات كتير جدا في شوارع مش بعرف اعديها. هي شوارع عريضة جدا والعربيات بتمشيها بسرعة، وفعلا بدأ يحط ده ان يحطوا اشارات مشاه، فما بالك بقى الكبار السن هيعدوا ازاي؟
0: ده احترام الاشارة لما تكون موجودة في الشارع اللي انت ماشي فيه. ولو الشارع برضو اللي انت ماشي فيه بقى كمشاه، لما بنمشي على رجلينا في ساعات اللي هي كباري العبور، كبر عبور المشاه، تمام؟ يعني
1: لما يكون في سلم الكهربائي كمان بتبقى
0: سهلة. بس يعني في ناس للأسف بتبقى شاب، وربنا يحفظك وانت وهي وصحتك وزي الفل، وبنستسهل بدل ما اطلع الف من الكبر بتاع المشاه، لا انا الف يعني اعدي الشارع وخلاص. فدي برضو ايه حاجات بتعمل نتائج عكسية، فبلاش برضو فهلوة. الفهلوة موجودة على اللي سايق وعلى اللي ماشي في رجلي على رجلي. طيب بصي بقى سالي، دي مسج لازم اقراها على الهواء.
1: خضني في ايميل.
0: واحد بيقول ايه الجرحي، انا هو اسمه الجرحي. تمام. بيقول واحد صاحبي خد مني عربيتي وخد مخالفة على المحور المركزي في الاتجاه اللي رايح اكتوبر حزام، بعدها بساعتين خد نفس المخالفة حزام بس في الراجع بتاع المهندسين. المشكلة مش في كده، المشكلة ان كان جنبه واحدة بس هي تقريبا مش مراته، هي مش مراته، انا بجمل في ايه، لا هي مش هو اللي كاتب يعني، ووريته المخالفة والصورة بقى يعني كده، وقال له هتدفع ولا ودفع المخالفتين
1: طبعا.
0: يا دي الصداقة. بص احمد سعد،
1: سلام يا صاحبي.
0: سلام يا صاحبي. ايه بقى كلمات رايحه على فين؟ ده اللي احنا هنسمعه ونعرفه دلوقتي معاك. وخلينا نقول ان ده اهداء من الجرح لصاحبه اللي مسك عليه المخالفات المتصوره. شفت التكنولوجيا على قد ما هي جميله، على قد ما هي حقانيه وظاهره قوي، ها؟ اللي هيحاول يعمل حاجه في المستخبي الرادار هيجيبه بس كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: ولسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد.
1: اهلا اهلا اهلا
0: اهلا بيك اهلا بيك.
1: طيب سيف احمد شكري بعت مسج على واتساب بيقول لك انت بتتكلم على الناس اللي ما بتحترمش الاشارات اللي سايقين، كمان للاسف في بعض المشاة بيستنوا الاشاره تنور
0: احمر
1: لا تنور اخضر فيعدي
0: احمر بالنسبه له.
1: فهي
0: احمر
1: دي
0: بالنسبه للمسموع، في اشاره للمشاة واشاره للمرور
1: مظبوط،
0: فيستنوا احمر فعلا بتحصل جدا.
1: عاملها ايه عكس؟ طب ليه يا باشا ليه؟ والله والله يا سيف يعني
0: انت كان عايز عربيه مش عارف تعمل ايه،
1: على الجرح ايه
0: انت تبقى سايق في عربيه مش عارف تعمل ايه، يعني اعمل ايه يا جماعه دلوقتي؟
1: تعمل في الوقت ده
0: لو قدامي هقف، لكن لو مش لو اسف اسوء برضو لازم الناس اللي في المشاة لازم يدركوا ان انا ما ينفعش اقف فجاه. اقف فجاه دي يعني كله يقص بعضه
1: في طرق واسعه او طرق سريعه للاسف،
0: ازمه
1: يعني
0: كبيره. انت فجاه لو وقفت فجاه دي تحصل كارثه. ما ينفعش.
1: ندى شكري بتقول ايه؟ بتقول بسافر بره كتير وبشوف حاجات ليها علاقه بالمرور واشوف النظام هناك عامل ازاي. لو يعني في هناك اشارات بتوقف، يعني بره مصر في اشارات تدوسي على الزرار في الاشاره
0: توقف
1: الاشاره وكلام من ده، فدي برضو حاجه ايجابيه جدا. وفي نفس الوقت
0: عندنا في احد شوارع مصر الجديده فتره وبعدين ما اتلغت، الناس ما تعرفش تتعامل معاها،
1: ما هتقلب بلاي ستيشن.
0: ما ليه بقى؟ لان احنا الموضوع والله في شارع كده عندنا، والله كانت ازمه. يلا
1: لا عادي عادي عادي. طيب تعالي نروح بقى لنوع من الانواع الثانيه اللي هو ايه؟
0: الموبايلات اثناء القياده.
1: الموبايلات اثناء القياده،
0: اثناء قياده المركبه زي ما انت بتقول.
1: كتيب سالي سعيد
0: لا مش انت ما كنت تقول
1: القياده سليمه.
0: انت من ساعه بيقول الحلقه المركبه قائد المركبه حسب اكلم محمد صابر فاهم زميلنا طبعا العزيز،
1: كل التحيه طبعا والله هو دايما بيقول لنا نمشي ازاي في الوقت اللي بيبقى فيه زحمه عاليه. طيب نروح، قلتي ايه؟ الموبايل
0: تكنولوجيا.
1: طب بالمناسبه بقى اللي هو ايه، الناس اللي بتشتري دماغها بقى، وبمناسبه شراء الدماغ برضو في نفس الوقت، ان احنا برضو بنشوف اخطر سلوك دلوقتي في الشارع وانت سايق، اللي حاطط الموبايل على ودنه او اللي حاطه موبايلها على ودنها السواق اللي
0: سايق، او مش عايز يجيب اسمه مش عارف،
1: او سايق على سرعه 20 ومقفل حارتين ومقضيها شات او بيتفرج على فيديوهات تيك توك وهو ماشي وسط الزحمه.
0: كلنا بنغلط الغلطه الجميله دي
1: حبيبي صديقي مستمعي العزيز، دي مش ثقه في النفس، اقسم بالله ما ثقه في النفس. انت يا بنشوف كتير يا سيدي.
0: والله تعرف ان في دراسه بيقولك ان القياده الهاديه او الملتزمه ساعات لما بنكون هادين كده وتسوق على رواقه مش بس بتريح الاعصاب، لا دي بتوفر في المحفظه البنزين. يا عزيزي الدراسات بتقول ان السواقه العصبيه فرمله فجائيه وبنزين كتير جدا بتهدر حوالي 15-30% من استهلاك البنزين.
1: يعني بمنتهى البساطه مستمعنا العزيز، هدوءك بيوفر فلوسك وبيحافظ على عربيتك وبيحميك من المخالفات، مفيش مكسب.
0: تعرف ان انا في العربيه بتاعتي كده بيطلع لي علامه خضراء كده اللي هو ايكونومي يعني او يعني اقتصاديه او كده، لما عارف اللي هو يبدو ماشي على رواقه فعلا بتطلع لي العلامه دي ان انت ماشيه على سرعه موفره للبنزين. لو مشيت بقى مش عارف متعصبه وبتاع ما تطلعش علامه دي.
1: ما العلامه دي احنا بنحافظ عليها يعني بمجرد ما البتاع
0: بتطلع لك اكيد طبعا عندك في عربيتك اكيد لازم.
1: حاجات غريبه بس الواحد الحمد لله يعني ربنا يخلينا.
0: بس دي حقيقيه جدا لما بنسوق فعلا برواقه ومن غير ضغط عصبي او من غير طاقه فيها عصبيه، ده بيخلي اعصابك ورجليك بتدوس اكتر على البنزين، فبالتالي استهلك بقى بنزين والبنزين بيخلص ليه.
1: طيب تعالي نروح كده نشوف مينا من شبرا بعد بيقول ايه. مساء الفل يا رامي، مساء الفل يا سالي، انا دلوقتي واقف في زحمه نفق الازهر. يا باشا انا قافل نفق الازهر دلوقتي ايه، الطريق سالك الناس
0: النهارده لحد
1: بس النهارده لحد ممكن صحيح لو حد هناك ياكد لنا المعلومه. هو هناك
0: اذا كده.
1: طيب والنوع بتاعي هو المتعصب برخصه، يعني اللي هو انا على طول انا بس انا ايه مطور السلوك ده شويه، انا ما بضربش كلاكس، انا بقفل الازاز العربيه وبقعد ازعق جوه مع نفسي عشان ما اضايقش حد، واللي يبص لي ببتسم لكن كان ما فيش اي حاجه. ده عامل عزل صوتي لنفسه والله بجد، ده شيء ايجابي جدا.
0: برافو عليك، حاول يا حبيبي تهدي اعصابك شويه عشان ما يحصلش اي حاجه لا قدر الله، بدام العصبيه دي لا قدر الله ممكن تعمل مشاكل كتير.
1: بالتاكيد. خلصت حلقتنا النهارده. شكرا على بص الجهاز النقطه هبتدي اعلق. تسلموا على الرسائل الحلوه، وخلينا نقولها كده في الخلاصه بتاعتنا ان الشارع ده مساحه مشتركه ومرايه لثقافتنا واخلاقنا وسلوكياتنا، لما بتهدي وتعدي حد او تبتسم بدل ما تكشر، انت بتنشر طاقة ايجابية بجد في طريق دمه تقيل وتعدل يوم شخص تاني تماما.
0: ودايما لو بتسوق يعني بطريقه حلو. لطيفه يا رامي، ودايما حاطط نفسك مكان الناس. لو اتعصبت لا قدر الله على حد لسه مش بيسوق كويس او متلخبط في السواقه، حط نفسك مكانه. انت كنت كده زمان لما كنت لسه بتتعلم السواقه، انا مثلا بدي مثال يعني. فلازم نطول بالنا، لازم ناخد بالنا وبالراحه جدا جدا، عشان حتى امان ليك انت واسرتك قبل اي حاجه لما بتكون بتسوق بطريقه اخف او اهدى شويه.
1: بالتأكيد. خلصت حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني كنا معاكم لمدة ساعتين من 7 لـ 9. بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين هنكون مع بعض، ولكن بقى هيكون معانا الفنان والمؤلف والكاتب المبدع محمد صادق، ومؤلف فيلم إزمة وهبتة وغيرها من الأعمال اللي أثرت فينا. وحوار أتمنى أن هو يعجبكم ويكون فيه تصريحات كتير مختلفة وجديدة كلها لها علاقة بالرايح والجاي. صح كده؟
0: خلصنا حلقتنا، نشوفكم بكرة إن شاء الله. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهرية والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة. مصر والاتحاد الأوروبي عقدتا جولة من المشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وتطرقت المشاورات إلى عدد من الموضوعات الأممية والدولية وعلى رأسها جهود إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، هذا بالإضافة إلى مسائل نزع السلاح. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية التقى الفريق والركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق والركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة تحت اسم من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية بتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من البنك الأهلي المصري. وتأتي القافلة في رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن والعطاء، كما تؤكد استمرار الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر

0: مستقر قاليباف بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بما نصت عليه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. اقتصاديا، البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر استضاف لقاء مصرفيا رفيع المستوى من الجانب اليمني بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وأحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني ونخبة من قيادات البنوك في البلدين. ورياضيا، الليلة انطلاق مباريات دور 32 لكأس العالم بمباراة جنوب أفريقيا وكندا، وذلك في 10 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يوليو، إرادة شعب.
2: مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت تحولا عمرانيا استثنائيا شكل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تجلت الطفرة العقارية كأحد أبرز إنجازات الدولة التي جعلت من تجربتها نموذجا يحتذى على المستوى العالمي. مصر اعتمدت بتوجيه من القيادة السياسية على خطة متكاملة شمل التطوير الإسكاني الاجتماعي والمتميز والفاخر، مع توفير أراض تناسب جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مبادرات ضخمة حظيت بقبول واسع. لم تقتصر النهضة على البناء فقط، بل شملت تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، دعما لمدن عمرانية جديدة بلغ عددها 61 مدينة تمتد على مدى مليوني فدان ويقطنها أكثر من 11 مليون نسمة، مع قدرة استيعابية مستقبلية تفوق 80 مليون نسمة. كما تضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان واستثمارات متوقعة تزيد على 200 مليار جنيه. ثقة المستثمرين برزت بتزايد الطلب على الأراضي بنسبة تفوق 42% وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسع كبير في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. إنجاز عظيم يؤكد قدرة الدولة على صناعة مستقبل عمراني مزدهر يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمران والاستثمار العقاري.
1: 30 يوليو، إرادة شعب. ثلاثين يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. النهاردة عندنا حلقة كده كلها انتصارات ومنتخب وفرحة و 30 يونيو وحاجات كده حلوة قوي. عندنا ترندات كمان حلوة قوي هنتكلم عنها النهاردة. لكن خلينا كده في البداية نهني الشعب المصري كله بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو، ذكرى الغالية على قلبنا، تصحيح المسار للدولة المصرية وبداية عصر قائم على التطوير والإنجازات. الحمد لله الحمد لله. ومش مصدق ان احنا عدى علينا 13 سنة. الواحد حس ان الحدث ده كان يعني من سنتين 13 سنة. كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا مصريين جامدين جدا جدا جدا. كمان فرحتنا زايدة بتأهل المنتخب المصري مع 30 يونيو. يعني المصريين مكسرين الدنيا في كل حتة وفي العالم كله، نمسك الخشب. يعني تأهل المنتخب المصري لدور 32 في مونديال كاس العالم، يا رب يكمل فرحتنا واحنا اولادنا رجاله وقدها واحنا معانا ربنا. يعني احنا طول ما احنا معانا ربنا ان شاء الله هنعدي وهنوصل ابعد من كده بكتير. استنونا بعد الفاصل، عندنا حلقه مليانه بكتير من الترندات والاخبار، بس هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدا حلقتنا.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الراديو 90 90. هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، ويلا بينا نبدأ حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. بنتكلم عن الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، الثورة اللي لولاها كنا هنفضل في نفق مظلم يا جماعة. كلنا عارفين نهايته كانت هتبقى ايه، يعني ما كناش تقريبا هنبقى موجودين، يعني تقريبا ما كنتش انا شخصيا هبقى موجود على الهواء معاكم دلوقتي. كنا الحمد لله في مرحله صعبه جدا، ربنا نجد المصريين كلهم منها وخلصتنا ثوره 30 يونيو الحقيقه من النفق المظلم ده، عشان نبقى عصر جديد من التطور والانجازات والبناء. يمكن في فقرتنا دي مش هنتكلم عن الاحداث السياسيه اللي مرت، لان كلنا عارفينها وكلنا حافظينها يعني، بس هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا. جيل جين زي اللي أنا بحبه جدا وبقدره جدا، وبقول إن ده جيل اللي في الفترة الحالية عبقري. الجيل ده اتولد في فترة حرجة، لكن كان حظه إنه يكبر وسط تطور وبناء ومرحلة كبيرة حلوة، يعيش فترة من حياته إحنا ما عشناهاش. الحياة السريعة، الإنجازات الكتيرة اللي حواليه. الجيل ده مهم جدا جدا جدا ان احنا نتكلم عنه، ونتكلم عن علاقته بثورة 30 يونيو. لولا الثورة دي يا جماعة ما كانش هيبقى فيه طفرة في التفكير اللي بنشوفه دلوقتي من الجيل ده، سواء بقى AI، حب للبلد بقى فيه يعني. يمكن احنا على ايامنا ما كانش عندنا الوعي الكافي باللي بيحصل حوالينا، كنا متدلعين، بالنا رايق، مرتاحين، ما عندناش احساس بالمسؤولية. الجيل ده الفترة دي عارف كل حاجة بتحصل حواليه، عارف ايه اللي بيحصل في البلد، تطورات، انجازات، AI. بيحبوا ان هم يكونوا منتجين، مش حابين ان هم يكونوا ملهمش لازمة. انا بحترم الجيل ده، رغم ان انا بقول ان هو معاش حياته او معاش طفولته وفترة المراهقة بتاعته زي ما احنا عشناها، بس عنده احلام قادر انه يرسمها ويخططها كويس جدا. عشان كده احنا معنا دلوقتي الاستاذ الكبير اكرم القصاص، الكاتب الصحفي المعروف طبعا، عشان يكلمنا ان لولا ثورة 30 يونيو كان ممكن جيل جينزي يكون عامد ازاي. مساء الخير يا استاذ اكرم.
4: مساء النور. اهلا وسهلا.
3: اهلا بحضرتك، نورتني في برنامج ايه الجديد. عايزين بقى نعرف من حضرتك في البداية كده، جيل جينزي اللي كتير شايفينه، يعني أنا بحترمه جدا، بس الناس كتير شايفة إن الجيل ده متدلع وعايش حريته زيادة عن اللزوم. حضرتك شايف الجيل ده تحديدا بيتميز بإيه؟
4: هو طبعا أنا مع التقسيم الحد لجيل كامل كله على بعضه بيبقى بنفس الصفات، لأنه جوه الجيل ده طبعا انتماءات فئوية واقتصادية واجتماعية وطبقية
3: طبعا،
4: وطبعا التعليم يمكن الإدراك والمعرفة متاحة بشكل كبير للجيل ده أكتر من الأجيال اللي قبل كده. يعني كل سنة المعارف تزيد وقدرة الأجيال على إنها تعرف تزيد. طبعا يمكن إنه فعلا من 13 سنة، والحقيقة من 2016 نقول 15 سنة، كل الأجيال نضجت بضعف عمرها. يعني اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده 25، لا هو بقى عنده 40. الجيل الأصغر اللي هو جيل زي أعتقد إنه ممكن يبقى في العشرينات أو حولها أو تحتها وأقل، لا هو وصل للثلاثين بمعارفه ووعيه وكده.
3: طبعا
4: عشان كده أنا بقى يعني مع التفرقة في الطبقات، لأنه فكرة إنه جيل كامل يبقى كله مواصفات، لا بس هو عنده مشتركات. يعني عنده معرفته بالعالم واسعة، معرفته باللي بيحصل واسعة، طموحاته مختلفة، رؤيته للدنيا ربما تكون مختلفة شوية. طول الوقت بيبقى الجيال المراهقة والأجيال الشابة متمردة على الأجيال اللي قبلها، ما يسمى يعني ايه صراع الاجيال. لكن
3: حقيقة.
4: الحقيقه هو النوع ده من صراع الاجيال بقى بسرعه قوي دلوقتي. يعني قبل كده كان الجيل ده ممكن يستمر 30 سنه يعني او مينيمم 10 سنين ويتحط يعني الستينات مع السبعينات مع الثمانينات في تقارب جدا في ذكرياتهم وفي غيره. النهارده يمكن من الالفيه قبل الالفيه لحد الالفيه ثم اللي بعد 2005 2010 2011 2020 اعتقد انه ده بقى هو اللي نضج بسرعه كبير بسرعه.
3: دول بقى مش عاجبهم حد يعني، دول حتى اولادنا حاسين ان احنا قدام وتفكيرنا قديم.
4: ايوه بس هم
3: ما عندناش وعي زيهم، هم حاسين
4: يعني
3: كده
4: الوقت بينضجوا. يعني احنا انا طبعا ممكن ولادي يجيني الالفيه برضه هم بيبقوا مختلفين شويه، لكن مع الوقت بيبدا ينضج بسرعه. طبعا ممكن يبقى رؤيته للعالم اكثر تمردا بالذات في السن ده. ادراكه استخدامه للتكنولوجيا عالي
3: جدا.
4: لكن كمان بيبقى محتاج جنب جنب التكنولوجيا بيبقى محتاج المحتوى مثلا. ممكن الاجيال الاقدم تبقى فاهمه المحتوى اكتر من الاجيال اللي موجوده. الاجيال الموجوده ممكن تبقى مستعجله الذاكره بتاعتها سينمائيه ورؤيويه وفيديو اكتر منها القراءه والكتاب وغير. مع ذلك في اجيال طبعا في منها من نفس الجيل ده بيقروا بيشوفوا الكتب، يمكن بيقروا بقى التطبيقات التكنولوجيه في الكتب المسموعه اكتر. احنا كان على ايامنا كان اختراع الكتاب المسموع ده كان ما فيش نسختين ثلاثه، النهارده بقى في تطبيقات قراءه وتطبيقات فيديو والاي اي نفسه ممكن تحطي له الكتاب فيقراه او يلخصه برضه. ده
3: طبعا بس احنا جيلنا اللي بيحب يقرا بيحب الكتاب وبينزل معرض الكتاب
4: يشتري
3: الكتاب
4: طبعا.
3: يعني
4: لانه فلا يعني طبعا 30 يوليو الجيل ده ممكن نقول كان محظوظ انه شايف ده دايما طول الوقت. الاجيال اللي قبل كده شايفه انها فاتها القطر وضحت، بس اللي قبلهم اللي بعدهم احنا بنقول ايه؟ احنا بنعمل من الاجيال اللي جايه، هم
3: بنعمل لاولادنا صح؟
4: هم الاجيال اللي جايه. لا هم كمان اعتقد انه هيشتكوا من نفس الاجيال اللي قبلهم اللي اتسرقوا في ظل التطورات السريعه، لان من 2011 لدلوقتي اللي حصل يساوي 50 سنه. حجم الارهاب اللي واجهته مصر، حجم الشائعات والحروب الاجيال واستخدام التكنولوجيا، والنهارده الاي اي يمكن الجيل ده يقدر يعرف اللي معمول بالاي اي عن اللي معمول حقيقي اكتر مننا شويه. احنا
3: طبعا بنسجل احنا اي فيديو بنشوفه
4: بنسجل
3: صح.
4: فلا طبعا ده هم بيبقوا اكتر، بس في التوتال يعني البشريه بشكل عام يعني البشر والاجيال بتتقدم للامام. واظن ان كل جيل بيبقى ليه ظروفه وليه مسؤولياته ونقدر نعتمد عليه. يعني كل جيل اصغر بيبقى الكبار خايفين انه لا انت مش قادر، ده المسؤوليه، انت مش حاسس بالمصاريف، ما انتش حاسس بالدنيا. لا هم حاسين اكتر، لان بصراحه لهم في ظروف اجتماعيه وحرب حروب كتيره جدا في فتره قليله، صراعات تفكيك دول. احنا عندنا اجيال في صراعات حرب بارده بس كانت الجغرافيا ثابته. النهارده من 2011 دلوقتي الجغرافيا بتتغير، في دول بتقع في
3: ارهابيين وحروب وبيئه وزلازل عايشه حاجات كتيره جدا.
4: والنهارده في صراعات وفي صراعات يعني بتعيد كمان الصراعات الحروب البارده بشكل او باخر. فكل دي اعتقد هم هيبقوا قادرين يتعاملوا معاها زي ما كانت الاجيال اللي قبل كده قادره تتعامل، بشرط انه ما يبقاش في صراع. هو اعتقد انه تفاعل الاجيال دايما بينجح اكتر من صراع الاجيال، خاصه وان هم برضو متربيين على ذكريات الثمانينات وافكار الثمانينات، وبيرجعوا النهارده لنوع من الغنى، نوع من الافكار، بيجددوا بيعملوا اعاده توزيع للثقافه. يعني ممكن يبقوا حظهم افضل شويه على اساس التكنولوجيا، لكن هم يبقوا اصعب لانه الدنيا بتتغير عليهم بسرعه. هم اتصور هم متوسط عمر الاجيال زاد شويه عن الستينات والخمسينات دلوقتي، يمكن بسبب تطور الصحه وكده، لكن هم هيشيخوا بسرعة. يعني هيكونوا عملوا كل حاجة وهم في الثلاثين، فهيبقى مش عارفين بقى
3: مستعجلين عشان مستعجلين
4: والروبوتات والتطور والكائنات الفضائية بقى هتنزل امتى.
3: ربنا يستر، وهم بس يبطلوا شويه تمرد على الاجيال اللي قبليهم وعن الظروف اللي حواليهم، الدنيا هتمشي
4: بسرعه طبعا
3: طبعا. طيب حضرتك تحب تقول ايه الجين زي عن ثوره 30 يونيو؟ ايه المفروض ان هم يكونوا عارفينه عن الثوره؟
4: هو اهم حاجه التوثيق. ممكن احنا بنشوف عمليات توثيق النهارده الوثائقيه في المتحده بتعمل حقيقه جهد مهم جدا.
3: طبعا
4: شهادات الناس، في برامج اللي هو الشاهد بيعمله الدكتور محمد الباز، في ناس كتيره. فكره الاليال دي والقصص، مش عاوز اقول مش احنا بس اللي بنحكي، انا الجيل الالفيه جيل الفا واولادي وكده كانوا 12 سنه مثلا و13 سنه في 2011 في 2013 في 30 يونيو كان عندهم 13 سنه و14 و12 سنه. اعتقد دلوقتي هم بقوا مدركين، انا بحس انهم نضجوا وانهم بداوا يتفهموا، بيتناقشوا او بيختلفوا بس عندهم افكارهم اللي هي اقدر اثق ان هم هيقدروا يديروا حياتهم بشكل مختلف. احنا بس نديهم الفرصه زي ما احنا خدناها، بس هم كمان اكيد على ما بيكبروا، يعني دايما في مثل كده يقول في الوقت اللي انت بتحس ان ابوك كان على حق ابنك بيحس ان انت على باطل. فدي الاجيال اللي بتسلم بعضيها.
3: صح. كلنا كنا كده والله، يعني هم بيصعبوا علينا، لان احنا برضو احنا واحنا قدهم كان عندنا برضو شيء من الاعتراض وشيء من ان احنا حاسين ان احنا صح.
4: ويبقى عندهم ولاد وهيبقى عندهم انه ممكن هيحاولوا يربوهم ويتمردوا عليهم ويختلفوا معاهم، بس اظن ان هم نضجوا بسرعه وهيشوفوا اكتر، وهم على قد المسؤوليه في رايي يعني. بس هم كمان باصين للعالم، وده خطر انه احنا شايفين العالم من حوالينا. لكن بقول بقى 30 يونيو لا، احنا ذاكره مهمه، لان بعض الناس بالذات تنظيم الاخوان والتنظيمات الارهابيه بتراهن على الذاكره النسيان. الناس دي قتلوا اخواتنا وقتلوا اولادنا واخواتنا في الجيش وفي الشرطه وفي القضاء وفي المدنيين، كانوا بيحرقوا وبيتفجروا ابراج الكهرباء وكانوا بيقطعوا النور وكانوا بيرموا زيت في الارض وكانوا بيعملوا حوادث وكانوا بيفجروا الناس ماشيين في الشارع وفجروا معهد الاورام. صحيح الحاجات دي احنا
3: انا مبسوطه والله ان حضرتك بتقول الكلام ده عشان نفكر بس الناس
4: دلوقتي انه الحاجات دي ممكن تتنسي بسرعه. لا، معهد الاورام دي ان هم مرضى بالاورام والسرطان اتفجروا، في ناس منهم ماتت بتفجير ابرياء بلا داعي، ناس كتير جدا ابرياء يمكن من الثمانينات والتسعينات. الارهاب اما في مدرسه شيماء دي طالبه كانت جوه الفصل اتقتلت بتفجير. فاتصور ان الذاكره مهمه، لان ولادنا في الجيش والشرطه اللي هم صمدوا، والحقيقه الجيش يعني عمل دور مهم، لانه لولا هزيمه الارهاب في سيناء على يد الجيش المصري واهالي سيناء كان ممكن مصر يحصل لها زي دول حوالينا، نلاقي ارهابيين بيحكموا او نلاقي ناس بيقطعوا وبيسبوا السيدات وبيخطفوا بيستعبدوا وبيخدموا الاثار وبيتاجروا في، يعني دي ذاكره نامل ان هم. ودلوقتي طبعا سهل التوثيق والارشيف ما بيكذبش، يعني كل حاجه
3: طبعا كل حاجه موجوده،
4: اتكلم كلمه او كتب او عمل برنامج او سجل، كل ده موجود للذاكره. نتمنى ان هم يراجعوه بطريقتهم ويحكموا عليه بطريقتهم ويحبوا بلدهم بالشكل اللي هي تستحقه فعلا، لان هي بلد كبيره ومحضره وعظيمه وتستحق.
3: طبعا طبعا عشان يفهموا صح. طبعا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني، ميرسي جدا يا فندم، مع السلامه. بحترم جيل جين زي جدا جدا، بس بشفق عليهم جدا جدا جدا، عاشوا فتره صعبه. يمكن الفايده اللي حصلت من ورا الفترات اللي عاشوها دي ان بقى تفكيرهم أكبر مننا، يمكن لما كنا قدهم بقى عندهم إحساس بالمسؤولية. بحب قوي لما أشوف بعض من الجيل ده بيحب إن هو يكون منتج، ويحب إن يكون ليه شغل معين يعمله، إن هو يكون ليه فكر معين يعمله. بيعترضوا علينا، بيعترضوا علينا وعلى تفكيرنا وإن إحنا ناس قديمة بالنسبة لهم، بس اللي أنتوا بقى بتعملوه فينا دلوقتي ولادكوا هيعملوه فيكوا، وهيبقوا برضو هتبقوا أنتوا بالنسبة لهم جيل قديم وتفكير قديم بس بحترم جيل جين زي، مر بحاجات كتيرة جدا جدا جدا تخلينا نرفع له القبعة. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان الزحمة ايه؟

ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
1: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90 هواها مصري. دلوقتي معدنا مع الأستاذة إسعاد يونس وبرنامج زي ما بقولك كده، ونرجع نكمل برنامجنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: سنة 1920 يبني المعمار الإيطالي الأشهر وقتها في العالم أنطونيو لاشياك قصر جديد للبرنسيسة أمينة بنت الخديوي إسماعيل ووالدة محمد طاهر باشا. شوف بقى لما بنت الخديوي إسماعيل تبني قصر ويبنيهولها لاشياك شخصيا ويطلع حاجة عاملة ايه بقى، عاملة ازاي بقى، يا لهوي. والحقيقة بقى ان لاشياك ما بيقصرش خالص، عمره ما قصر، وفي هذه الحالة بالذات يخرج للكون واحد من اجمل القصور اللي عرفتها مصر في تاريخها، لقوا بيصنف كواحد من اجمل قصور العالم كله رغم مساحته الصغيرة اللي بتخليه يعني الفيلا الأكثر رقياً في مصر كلها. بالمناسبة أنطونيو لاشياك من أعظم المعماريين الأجانب اللي جم مصر، وهو اللي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد زي مثلاً الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية المبنية القديمة دي، المبنى القديم مثلاً بتاع وزارة الخارجية المصرية، يا الله على جماله، اللي في ميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون مثلا، مبنى محطة الرمل باسكندرية، شوف الجمال. وقت بناء القصر بقى اتسمى باسم طاهر باشا اللي هو ابن الأميرة أمينة، وطاهر باشا كان الرياضي الأشهر في مصر وقتها، رئيس للجنة الأولمبية وفارس وراعي لرياضة السيارات في مصر خلال الحرب العالمية. ولأن طاهر باشا كان موالي للألمان اتسجن أكتر من مرة وفي أكتر من سجن، فاضطر مثلا يعمل ايه، يبيع قصره، فاشتراه الملك فاروق وكان هدية للملكة فريدة، ومن وقتها اتحول قصر طاهر باشا لقصر الطهرة، والطهرة الصفة اللي فضلت لصيقة بالملكة فريدة حتى بعد طلاقها من الملك فاروق. يلا ما علينا، نرجع للقصر. الملك فاروق كان من هواة جمع التحف والأنتيكات، فيقوم عامل ايه، يقوم محول القصر تقريبا لمتحف شخصي لمقتنياته. هتلاقي أجمل ترابيزة بلياردو في العالم بتحتل قاعة البلياردو في القصر ده، وأغلى دولاب هدايا، مجموعة نادرة جدا من التماثيل الرخامية، أجمل طقم شمعدانات وأباليك في كوكب الأرض، سقف من المرمر الأبيض لما الشمس تنوره ممكن تعيط من جماله، تابلوهات لأشهر رسامين العالم، سجاد إيراني من اللي لما النفر يدوس عليه بس يرجع شباب على طول، نجف بقى، نجف من اللي يشرح القلب الملتاع، أكبر مجموعة فازات وزجاجيات من كل بلاد الدنيا، وكل ده كوم، والنافورة النحاس اللي في المدخل كوم لوحده. بصوا، هو الوصف ممكن ما ينتهيش لحد بعد بكرة الساعة 8 بالليل. المهم يعني التحفة دي منفعش انها تكون مقر للحكم. بسبب ايه؟ بسبب طبعا صغر المساحة مع كم التحف والانتيكات طبعا. ودارت الدايرة طبعا على القصر سنة 53 وانضم للقصور الرئاسية وتحول لمقر سري لقيادة الجيش خلال حرب 73. ويمكن أشهر صورة للحرب اللي فيها الرئيس السادات مجتمع مع قادة الميدان وقدامهم خريطة كبيرة للمعركة، الصورة دي اتخذت في قصر الطهرة، والخريطة كانت محطوطة على ترابيزة البلياردو الأغلى في العالم اللي حكينا عنها من شوية. القصر كمان شهد إقامة السيدة فتحية نكرومة زوجة أول رئيس لغانا، طبعا اللي يعني من سني يفتكروا فتحية نكرومة دي كانت بتتمشى في البلد ونقعد نلف حواليها ونقعد نزيط كده. وشاهد كمان إقامة رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان. حالة القصر بقى اتدهورت جدا طبعا بعد التأميم، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة شرح، واتباعت كتير جدا من محتوياته في مزادات ما بعد 52، مش عايزة كلام. يمكن ده السبب اللي خلى إقامة الإمبراطورة بتاعت إيران السابقة اللي هي فرح ديبا وأسرتها ما تطولش، وتقوم إيه، وتقوم تقرر استئجار فيلا في جنوب فرنسا وتروح تعيش فيها. القصر استعاد جماله ورونقه في تسعينات القرن الماضي مع إيه، مع حركة تجديد لكل القصور الرئاسية، الحمد لله يعني. ويظل الطهرة واحد من أكتر قصور العالم أناقة، وموجود في القاهرة العامرة. طبعا يمكن كتير مننا ما يعرفوش حتى بوجوده ولا تاريخه، ابحثوا صدقوني هتنبسطوا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. ربنا جبرنا جبر كبير في الماتش اللي فات والحمد لله مكملين وحنقضي وقت اطول. الهاشتاج اللي مالي السوشيال ميديا ان احنا مطولين ان شاء الله. بس في نقطة مهمة جدا بقى عايزين نتكلم فيها، وهو الدعم الحقيقي اللي بنشوفه من أسرة الكابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب. الحقيقة احنا بنتابع دايما ازاي أولاده بيدعموه وازاي دايما مشجعين واقفين جنبه. بعد كل ماتش بنشوف بيكون فيه مكالمة ما بينه وما بين عيلته، بيفرحوا بأي نصر وفوز حققه. كمان شفنا ازاي رغم انشغال الكابتن حسام حسن إلا أنه حريص دايما أنه يتواصل معاهم ويرد عليهم ويطلع لايف يشكر زوجته على دعمها المستمر ويشكر أولاده. دلوقتي بقى يقول لك داليا بتلقح بالكلام على الرجالة، وأنا والله يا جماعة الحقيقة فعلا أنا بلقح حقيقة. يعني حسام حسن ومونديال والمنتخب وفترة صعبة جدا في حياته، وما شاء الله يعني عشان ما نحسدهمش بيرد عادي، بيرد وبيرد على زوجته ويضحك معيها وبيقول لها كلمة حلوة ويعني بيقولش أنا مش فاضي ومش عارف أرد وبتاع. فدلوقتي الرجالة بقى تقول لك داليا داليا يعني في ناس أهم منكم بكتير وبترد على عيلتها وفرحان بالمكالمة وفرحان ان زوجته بتقوله كلام مش يمكن ربنا كرمه عشان كده علشان مهتم. شايفين حالة حب جميلة طبعا، ربنا يسعدهم ويخلي له أسرته جميلة، ويمكن هو ده الدعم الحقيقي الشخصي اللي في حياته، ان هو بيطمن لما بيسمع صوتهم، بيفرح لما بيدعوله، بعد كل ماتش بيكلموه يهنوه. يعني ممكن لان كل واحد فينا في حياته حتة كده شخصية جدا هي دي الدعم الحقيقي والسند الحقيقي اللي في حياتنا كلنا. كل شخص فينا عنده شخص واحد بس هو اللي بيدعمه، هو اللي بيسمعه لما يكون متضايق، هو اللي بيفرح معاه وبيزعل معاه وبيحتويه. مش لما كدابة، انا بسميها دايما الشلة الكبيرة ودي لما كدابة. كل واحد فينا بيبقى في حياته شخص معين بيدعمه. دعواتنا للمنتخب، وان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعة ان شاء الله. معاد غريب جدا، الساعة 9 بالليل ده معاد مش مناسب خالص للمصريين. ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي ونكمل على خير. وهاشتاج احنا لسه مطولين هناك، ونروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. دلوقتي معادنا مع الدقيقة الأولى بصوت زميلي المتميز جدا جدا جدا إبراهيم عزت. نروح نسمع الدقيقة الأولى ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهرية والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمتابعة معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر. هذا وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة تحمل 21 طنا من المساعدات الغذائية تحت اسم من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من البنك الأهلي المصري. وتأتي القافلة في رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن والعطاء، كما تؤكد استمرار الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالس بحثا هاتفيا الوضع الإقليمي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأكد الجانبان على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بما نصت عليه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وذلك لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. اقتصاديا، البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر استضافا لقاء مصرفيا رفيع المستوى مع الجانب اليمني بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وأحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني ونخبة من قيادات البنوك في البلدين. ورياضيا، أولى مباريات دور 32 لكأس العالم 2026 انطلقت قبل قليل بين جنوب أفريقيا وكندا. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو

0: شعب.
1: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 من يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
3: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90.
4: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا ما

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. فرحتنا بمنتخبنا ملهاش حدود. يعني احنا شعب بنعشق الكورة، ما فرحناش من زمان قوي. يعني مش هنقول من امتى، بس احنا هاشتاج مطولين هناك، وان شاء الله نحقق اعلى واعلى واعلى من كده مكاسب. احنا قررنا، او انا قررت، عشان انا طبعا ديمقراطية جدا، ان طول فترة المونديال هنكلم اسر اللعيبة، لان دول اللي يستاهلوا ان احنا نشكرهم ان هم طلعوا لنا ابطال. فهيكون كده كل حلقة في حد من اسر الكباتن الجامدين جدا جدا، رجالتنا في المنتخب، هنكلمه علشان نشكره انه قدم لنا بطل، وقدم لنا حد فرحنا، وحد حقق حاجه في المنتخب. فاحنا النهارده بنتكلم عن الكابتن محمود صابر اللي حقق الجون الخطير الماتش اللي فات مع ايران. احنا معانا على التليفون دلوقتي والده علشان نبارك له ونشكره انه طلع لنا الكابتن الجامد والبطل الجامد قوي ده، محمود صابر. ونقول مساء الخير يا حاج صابر.
3: اهلا، مساء الخير.
2: الف مبروك.
3: الله يبارك فيكم جميعا كلكم.
2: حياتك نورتنا طبعا، واحنا كان لازم نكلمك ونشكرك ان انت يعني ابو الكابتن محمود صابر، ربيته كويس، طلعته بطل، وطلعته لعيب جامد جدا جدا، فحياتك تستاهل ان احنا نشكر حياتك على الهوى.
3: الله يبارك لكم ونشكركم جميعا كلكم. الله يبارك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جزاه كل خير يعني، والحمد لله.
2: الحمد لله، ربنا يحفظه ويفرحك بيه دايما. وانا عارفه ان انتوا من دسوق، صح كده؟
3: من دسوق.
2: اهلا وسهلا، اجدع ناس. قولي، شفت الماتش فين؟
3: والله شفنا الماتش في البيت مع والدته واخوه محمد الدكتور، يعني كنا في البيت يعني.
2: ما شاء الله. طيب إيه بعد بقى الماتش، احتفلتوا ازاي؟ الناس في السوق عملوا ايه؟
3: طبعا في بدايه المباراه كنا طبعا فرحانين ان محمود ما كانش بيبدا، والحمد لله ان حسام، كابتن حسام حسن، كان عنده ثقه في محمود ان هو يبدا الماتش. كنا طبعا اول حاجه كنا طبعا مبسوطين ان محمود يبدا المباراه.
2: طبعا هو انضم للمنتخب امتى؟
3: لا، ده محمود انضم للمنتخب في 24 التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم.
2: اتكلمتوا بعد الماتش؟
3: كلمنا بعد الماتش الساعه كده قبل ما نروح الفندق. وهو طبعا يعني شكرناه، طبعا تشرفتنا وشرفت مصر كلها،
2: شرفنا كلنا، شرف المصريين كلهم.
3: والله شرفت مصر كلها وشرفتنا من طرف عرسنا، وانا طبعا فخور بيك، وربنا كده يكلل جهودك كده في، ربنا يكرمك في الماتش اللي جاي بتاع استراليا ان شاء الله.
2: يا رب ويفرحك بيه ويفرحنا بيه كده، ويحقق مكاسب اعلى واعلى، وتشوفه احسن لاعب في العالم.
3: امين يا رب العالمين. يا رب يكون، بس ربنا يكتب له كده النجاح في البطوله ديت، ويكتب له احتراف كده يا اللي ربنا يغيب له بيه، هيروح ان شاء الله.
2: ان شاء الله. حاج صابر، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، والف مبروك.
3: ومبروك لكابتن حسام، ومبروك كابتن ابراهيم والجهاز الفني واللعيبه كلها واتحاد الكره، ومبروك لمصر ومحافظه كفرشاه كلها ومركز السوق وصافيا اللي هي بلده موطني يعني.
2: طبعا طبعا، احسن
3: طبعا على اتصالكم بنا يعني.
2: الف شكر لحضرتك.
3: الله يكرمك.
2: سلامي للاسره الكريمه كلها.
3: يوصل إن شاء الله.
2: نعم، سلام. لازم الناس دي نشكرها، ولازم الناس دي اللي نبارك لها، وهما الدعم الحقيقي والأساسي لكل رجالتنا في المنتخب المصري اللي فرحونا بصراحة. احنا ما فرحناش كده من زمان، ربنا يكملها على خير ونفرح أكتر وأكتر. ومعادنا يوم الجمعة الساعة 9، الميعاد الغريب جدا، يعني مش مناسب خالص للمصريين، علشان إن شاء الله يكون في احتفالات يوم الجمعة بإذن الله، ربنا يكرمنا ويتمم على خير. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

إن لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بأم الدفي بأم الدفي هما اللي حيلتي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هوا مصري. هنتكلم بقى دلوقتي عن واقعة يعني من أغرب وأصعب الوقائع اللي حصلت خلال الأيام اللي فاتت. حاجة صعبة جدا جدا جدا. إحنا مش هنقول إحنا مع ولا ضد. هي حاجة وجعت قلوبنا جدا وبتحطنا قدام سؤال مهم قوي قوي قوي. هل الأب أو الأم ممكن ينسوا ولادهم؟ يعني أنا كأم صعب. لأ، ده أول رد هقوله، لأ استحالة. لكن للأسف من كام يوم كان في حادثة صعبة جدا، وهي الأب اللي نسي ابنه في العربية والمفروض كان رايح يعني وصله الحضانة، لكن الطفل نام والأب نسي ان ابنه معاه في العربية لغاية ما اتوفى. حادثة صعبة جدا وجعت قلوبنا. السوشيال ميديا كلها اتكسرت ما بين ناس بتقول اكيد في حاجة غصب عنه خليته يوصل ان هو ينسى ابنه، وناس لا ده راجل مش مسؤول وا وا وا، وفين الام، والام بتبقى وعي اكتر من الاب في تربية الولاد. لا الحقيقة طبعا الام بتحتوي اكتر، بس في ابهات برضو يعني بيبقى ابو ام في اوقات كتير بيربي ساعات احسن من الام. انا ام وبقول ده على الهوى، ودي حاجه ما تعبنيش كام، يعني ان في ابهات بيربوا كويس جدا وبيكون اب وام لاولاده وبيطلعهم احسن ناس وبيخلي باله منهم، بس احنا في الاخر نقول ده قضاء وقدر. ما نتهمش الاب بالاهمال، ما نتهمش الام بالاهمال، لانهم قالوا فين امه سايبه لي البابا، بابا رايح يوديه الحضانه. يعني بس الموضوع كان صعب جدا وتفاصيل توجع القلب. الواقع دي حصلت قبل كده وحصلت مرات كتير سواء جوه او بره مصر. يعني حصلت قبل كده للأسف، في احصائيات عالمية كانت بتشير الى وفاة اكتر من 1000 طفل في الولايات المتحدة من اواخر التسعينات لغاية دلوقتي. وكان في سنة 1990 بسبب ان الاهالي بتسيب ولادهم في العربية لاسباب مختلفة وحصلت وفاة. الموضوع طلع له تفسير علمي، والطب النفسي وصفها بمتلازمة الطفل المنسي. والموضوع ما طلعش حالة فردية، لا ده طلع فيه حالات كتير. فمعنى ده ان في متلازمة الطفل المنسي، فدي حالة او حاجة لازم كلنا نعرف ايه هي، وان ناس كتير معارضة ليها، وانها حاجة مش اول ولا اخر مرة بتحصل. لا دي حصلت من التسعينات للآن، والله أعلم فيما بعد إيه ممكن يحصل أو ممكن تكرر كارثة زي دي ولا لأ. ده اللي هنعرفه من استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز اللي معانا دلوقتي على التليفون. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المستمعين.
2: أهلا بحضرتك، منورنا في برنامج إيه الجديد.
3: ربنا يخليك.
2: عايزين بس ندخل مع حضرتك في الموضوع كده، فكرة إن أول حاجة الناس بتقولها بعد أي حادثة زي دي، إزاي أب أو أم ينسوا ابنهم؟ هل فعلا الطب النفسي او في الطب النفسي في حاجة اسمها متلازمة الطفل المنسي؟ وازاي المخ ممكن يوصل للمرحلة دي ان انا انسى ابني او بنتي؟
3: بص يا فندم، عشان الناس بس تفهم متلازمة الطب، متلازمة الطفل المنسي دي بتحصل الطفل المهمل عاطفيا. ايه الطفل المهمل عاطفيا؟ ساعات طفل في اخ ليه بيبقى نابغة، اخ ليه مريض، اخ ليه له ظروف معينة، فتلي الاسرة كلها مهتمية بالاخ التانية او الاخت التانية، وفي اهمال عاطفي شويه لده نتيجه الظروف بتاعه الطرف الثاني اللي هم مهتمين بيه نتيجه ظروف الحياه. فهنا بيحاسس دايما بالنكران، حاسس دايما بالاهمال العاطفي، حاسس ان اسرته ما بتسالش عليه، ما بتهتمش بيه زي اخوه، فبيبقى متولد جواه نوع من للاسف الشديد.
2: وده السبب فيه الاهالي.
3: ده الاهالي ان هي
2: هو مش هيحس كده من فراغ يعني. هو اكيد هم حاسين ان هو مش مميز عندهم بحاجه, ملهوش لازمه في البيت يعني. ده الاهالي, دي غلطه الاهالي.
3: فهنا انا يمكن في مجال الطب النفسي بشوفها كتير جدا. عندي تلي مثلا مريض او مريضه بيتعالج, وتلي مره واحده اخوه هو اللي جاي. يعني يا دكتور هم مهتمين بالبنت دي, مهتمين بالولد ده, بيقول حضرتك ورايحين جايين مع حضرتك او على المستشفى او او او, وانا كان مهمل بالنسبه له. دي بتحصل فعليا
2: طبعا.
3: ولكن عشان نقول اللي حدث في التجمع هو ده الطفل الناس, اقول لك لا. الحدث اللي حصل في التجمع ده بيفكرنا فيلم اتعمل في تمرينات القرن الماضي وهم ألوم. الفيلم نتيجة تصرف اللي حوالين سفر الأسرة والأسرة, الراجل وهو أخوه والزوجات والأطفال كتير مسافرين, مش طفل جوه البيت نام في نسيوه. هنا ده نتيجة الزخم الحياتي, الدوشة حصلت, ولما وصل المطار اكتشفوا ان في طفل تاني قاعد في البيت. هنا ده نفس القصة لو خدناها وطبقناها على طفل التجمع اللي هي إهمال. أنا آسف, إهمال من طرفين, وطبعا ربنا يكون فوق الأب والأم, لا نقصوا عليهما طبعاً. وربنا معاهم وربنا يعوضهم خير بإذن الله, ويكون الطفل ده مفتاحهم للجنة بإذن الله رب العالمين. ولكن في خطوات وصلت للإهمال. الخطوات الأولى أن الأم تسيب طفل ينزل الساعة 3 الصبح مع الأب, لمجرد أن الأب هيشوف مباراة الساعة 4 الصبح مش عايز يرجع ياخد الطفل من البيت. يعني خطوات العقل لا يتقبلها تماما, ان انا نزل طفل 3 الصبح من البيت وينام في العربية عشان الاب يروح يتفرج على ماتش بره, وبعد المباراة يروح يوصله الحضانة. انت ايه يعني, ايه التفكير بتاعكم؟ دي تفكير مرفوض. دي واحد
2: طبعا.
3: حاجة تانية, ان دايما لما ناخد بالنا احنا لما بنقول بنروح الشغل بتاعنا, احنا بنبقى ماشيين بالعربية دايما العربية اللي سايقة نفسها. ويسأل اي حد بيروح مشوار يومي يقول لك انا بمشي بالعربيه,
2: هي عارفه هي رايحه فين.
3: هو ده اللي حصل مع الراجل بعد المباراه وفرحه الانتصار وخلاص القعده والتعطش الذهني خلال المباراه والنتيجه رايحه جايه والفرحه لما بقت المباراه خلاص انا رايح شغلي ماشي بصوره اوتوماتيكيه تماما, مفيش اي تفكير في الطفل عين اللي نايم في العربيه من ورا. فدي هنا يعني هي ده يدي عذر, ولكن هذا العذر مرفوض
2: طبعا.
3: من الاول الخطا كان من الاول ان انا اقول انا بعد المباراه مش هرجع البيت, انا هاخد الولد معايا واوصله. انا اسف, هو ده سبب المشكله كلها, هذه الفكره الخطا, ومن وافق عليها فهو اخطا. وبالتالي احنا قدام نوع من الاهمال الجسيم ادى للاسف شديد الى الوفاه.
2: طبعا طبعا طبعا, ربنا يصبر قلبهم. احنا ما يعني ما فيش حاجة بنقولها ان احنا ما بنعترضش على التصرف ده, بس هو طبعا اهمال, ولازم نوعي الاهالي
3: يعني ما دام الغير بعد كده يعني طبعاً. ناس كتيرة تاخد بالها, انت هتنزل لأي مشوار الولد ينزل من بيته على الحضانة مباشر, مفاش هاخده معايا مكان وضع اطلع المكان ده اقعد ساعتين ثلاثة سايب الولد نام في العربية. انا اسف, تحس ان هي اخطاء مرتبة من الاول. لو انت جيت بتعملي السيناريو عشان تعملي اخطاء مرتبة, هي دي الاخطاء المرتبة المتتالية ادت بينا لفقدان الطفل في اول حياته.
2: طبعا طبعا. طيب متلازمة الطفل المنسي, ازاي نمنع حدوث الحالة دي انها تحصل؟ يعني نصيحة من حضرتك للاهالي, يعملوا ايه ويعاملوا ولادهم ازاي؟ هو طبعا المفروض ان احنا ما بنطلعش اعلاميا نقول نعامل ولادنا ازاي, بس نعتبره شيء من التوعية للاهالي ان انت بتوصل ابنك لحاجة يمكن جديدة علينا اسمها متلازمة الطفل المنسي. فنصيحة حضرتك للاهالي ايه؟
3: النصيحة دايما انا بجيبها من التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة او ليهم ظروف خاصة, والاسرة بتميزهم عاطفيا او اهتماميا عن اخواتهم, وبالتالي ده بيعمل مشاكل. دايما بنقول انا لما يكون في حد له ظروف معينه بشارك البيت كله في التعامل معاه, ما ينفعش ان الام بس هي اللي بتتعامل او الاب بس او الاخ.
2: برضه دكتور يعني معلش بقطع كلام حضرتك, ما هو ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى مش مستحمل ان اي حاجه غير ان هو يتعامل كويس وان تبقى الام مهتمه بيه اكتر, والمفروض ان اخواته يبقوا مقدرين ده, ان هو بيبقى شويه محتاج حنان اكتر, اهتمام اكتر, خدمه اكتر. يعني انا الامهات اللي عندهم حد من ذوي الهمم دول ابطال.
3: لازم يشاركوا كمان،
2: يشاركوا. طيب خلينا في غير ذوي الهمم، يعني بعيد عن ذوي الهمم، دول بيحتاجوا طبعا للاهتمام. اتنين اخوات عاديين جدا ما فيش اي مشاكل عندهم، فانا امنع ازاي ان انا مثلا ادي ابني وادي بنتي امنع ان يحصل لها متلازمه الطفل المنسي، ان هي تبقى حاسه او اخوها يبقى حاسس ان هو منسي في البيت؟
3: اولا لا مقارنه بين الاثنين نهائيا، مهما كانت ظروف كل واحد، ده كل واحد قدراته مختلفه عن الثاني،
2: كدراسيا يعني،
3: دراسيا رياضيا فنيا، كل واحد له قدرات، ما ينفعش انا اقارن قدرات شخص بشخص، دي ربنا سبحانه وتعالى عطوله قدرات دي ونماها، التاني ما نماهاش خلاص، بنقول دي قدراته، ما ينفعش اقعد اقول اخوك احسن منك، اختك احسن منك، بنت عمك احسن منك، كل ده بيعمل لي انا اضطرابات نفسيه تجيلي ونعاني كثيرا لغايه لما بنقدر نطلع الشخص منها.
2: طبعا
3: الحاجه الثانيه ان انا دايما انا كاب، انا اب لاربع اولاد، لثلاث اولاد لولدين، لازم عاطفتي متفرقه عليهم.
2: طبعا
3: انا لسه النهارده، والله النهارده كان قدامي حاله حد سري جدا جدا جدا جدا اوفر، من يعني الله اكبر، يعني فوق الوصف ماديا. فبيقول انا اخطات، انا لما حبيت اوزع ثرواتي على اولادي وانا عايش مشاكل حصلت جدا، انا ميزت ناس على الناس. قلت له انا حضرتك اخطات
2: طبعا،
3: انا مجرد اميز واحد عن واحد وانت الله اكبر بتتكلم في مليارات، مهما عطيت كل واحد فالتاني زعل. كل احنا هنا دايما لازم في المساواة
2: طبعا. ليه ابويا احس ان هو مميز اخويا او اختي عني او بيحبهم اكتر مني او
3: المساواة في الظلم عادي
2: طبعا.
3: احنا النهارده بنقول لو انا دول ولادك وكلهم بيحملوا اسمك، يبقى لازم انت ماشي في شارع ربنا مع الجميع
2: طبعا.
3: مجرد تمييز واحد عن واحد، انت عملت ضغينه بين الاولاد وانت بتعاني وهم بيعانوا، وانت اللي بداتها وهو معترف ان هو اللي بداها، وهو بيعاني دلوقتي نفسيا وجايين انه عنده مشكله نفسيه بسبب هذه المعاناه. فهنا بنقول ان العدل بين الاولاد
2: طبعا،
3: عدم مقارنه الاولاد. النهارده انا لما ادي ابني حضن، ابني الثاني من حقه يحط، انا لما احط ايدي على راس ابني، ابني الثاني من حقه ان انا احط ايدي على راسه، ان هو قاعد هو بيبص ليا، لما انا بلمس اخوه هو انا عامل معاه ايه، لما بحضن ده هو بيبص لي هيشوف انا بحضنه ولا لا، لما اقول كلمه حلوه او ثناء او اطراء على دي، يبقى التاني مكتمل الثناء والاطراء عليه، ان هو مش كان منسي مش مهمل، فبالتالي بدل ما يوصله انه يحس انه كان مهمل جوه البيت، ودي بيعاني، وطلع طفل يعني يعاني من اضطرابات في النوم، يعاني من اعراض جسمانيه، انا بطني وجعاني، انا ظهري وجعاني، انا ودني وجعاني، انا عندي صداع، كلها اللي هي بنسميها الشكاوي المبهمه الضن كومبريز، دي بيبقى الشكوى مبهمه، انت كطبيب حتى بتحتاري معاه، ده بيبقى كل ده نتيجه ان هو لفت انتباه، ان هو بيدور على طفل منقوص حتى
2: يدور على حد يهتم بيه،
3: فعايز الاهتمام من الام.
2: دكتور جمال فرويد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني في برنامج ايه الجديد.
3: ربنا يخليك،
2: شكرا يا فندم، مع السلامه. ده الكلام العلمي، الكلام بقى اللي كأم بقوله لحضراتكم. طبعا احنا اتكلمنا عن الحاله اللي حصلت دي، يعني كشيء توعوي للاهالي ان احنا نخلي بالنا اكتر من ولادنا، وان اللي حصل ده طبعا غلط، وفي الاخر نقول ربنا يصبرهم لان ده ابنهم. يعني الحاجه التانية ان احنا ما نفرقش بين ولادنا، ولادنا دول اغلى حاجه في الدنيا، ما لناش غيرهم وما لهمش غيرنا، واللي بنزرعه فيهم دلوقتي هو اللي هنلاقيه فيما بعد لما نكبر، فما نفرقش ما بينهم، لان احنا بنسمع حاجات غريبه جدا، زي انا امر اسمع عن متلازمه الطفل المنسي، يعني اكسبريشن قاسي جدا جدا جدا على اي حد ممكن يسمعه من الاطفال، الطفل المنسي يعني. فاحنا نحاول ان احنا نهتم بولادنا اكتر، ما نفرقش ما بينهم، وربنا يحفظهم جميعا. وقلنا ان احنا بس نبروز الموضوع بطريقه ايجابيه شويه. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026، واللي بنستعرض خلالها آخر أخبار مونديال 2026. أولى مباريات دور الـ 32 لكأس العالم 2026 انطلقت قبل قليل بين جنوب أفريقيا وكندا. أما البرازيل تواجه اليابان غدا في 8 مساء، وفي 11:30 من مساء غد يلعب منتخب ألمانيا أمام باراغواي. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يواصل الاستعداد للقاء استراليا يوم الجمعة المقبل بدور الـ 32 لكأس العالم، ويترقب جاهزية صلاح والمصابين. ومصطفى شوبير يزين تشكيل الدور الأول في كأس العالم 2026، وذلك وفقا لموقع هوسكورد. دي كانت أخبارنا حتى الساعة. على مدار اليوم بنكون مع حضراتكم في نشرة أخبار المونديال علشان نعرف آخر أخبار منتخبنا الوطني في مونديال 2026، بالإضافة كمان لمنافسات المونديال في النسخة الأحدث هذا العام.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. إحنا في فترة مصايف وماتشات وقعدة حلوة كده مع الصحاب. أنا بحب الصيف، ها؟ فهقول كلام كتير حلو. الفترة بقى دي اللي احنا فيها بالذات الماتشات، احنا المصريين بنحب كده نبقى قاعدين كده بنقزقز وناكل ونعمل ونقعدش ساكتين. يعني مش معنى ان في ماتش شغال ان احنا نقعد ساكتين، ده لازم بقى في حاجة بناكلها، لازم يبقى في تسالي قدامنا، لازم يبقى قاعدين حتى في كافيه بنطلب حاجات كده، قاعدين قدام التي في بنتفرج على اي موفي او اي حاجه، لازم يبقى برضو ايه بقنا كده شغال، يعني ما بنعرفش نقعد ساكتين. طيب الفتره دي في ماده اسمها الترتازين بتضاف للتسالي. طيب الماده دي لونها اصفر، يعني دايما بنيجي نشتري حاجات بنلاقي لونها اصفر قوي، مش ده اللون الطبيعي بتاع المقرمشات او التسالي اللي احنا بنشتريها. ايه حكاية المادة دي وليه عملت جدل كبير الفترة اللي فاتت، وهل كل التسالي بيتضاف عليها المادة دي ولا لأ؟ طب في تحذيرات او مشاكل صحية من اضافة المادة دي للتسالي؟ ده اللي هنعرفه او هنعرف اجابة على كل الاسئلة دي، لان الموضوع مالي السوشيال ميديا ان دي مادة مضرة جدا وانها احنا هنعرف التفاصيل من استشارة التغذية الدكتورة مروة شعير. مساء الخير يا دكتورة.
3: مساء الفل على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، انكم جميلتين.
2: اهلا بحضرتك، منورانا.
3: نور حضرتك.
2: عايزين نعرف من حضرتك كده في البداية ايه هي مادة الترتازين؟
3: مش مادة الترتازين او الاي 102، دي صبغة صناعية لونها اصفر ليمون. دي بتستخدم كملون غذائي، ممكن تكون لوحدها فتدينا اللون الأصفر، أو ساعات بيخلطوها مع ألوان، بعض الألوان الخضراء أو الزرقاء عشان تديني درجات مختلفة من اللون الأخضر. مش تخش بس في تلوين الأغذية، لا، ده بتخش في بعض الأدوية زي الفيتامينات، بعض مضادات الحموضة، بعض الكبسولات الدوائية. احنا بنلاقيها كمان موجودة في حاجات كتير قوي، الكاسترد اللي حضرتك بتجيبيه، اللي هي كل الأغذية اللي هتلاقيها ملونة، الحلويات الكاندي اللي فيها داخل فيها جيلاتين، بعض اللي هي المشروبات الغازية، لأنها مسؤولة عن اللون ده. ولكن دلوقتي الاتجاهات حتى يقول احنا نستخدم صبغات طبيعية زي الأناتو، زي البيتا كاروتين، كل الحاجات الكركمين اللي هي المواد الطبيعية دي، ده الاتجاه دايما للحاجات الطبيعية. طيب هل هي ضارة؟ وليه احنا او الاثاره دلوقتي عليها والكلام كتير قوي ان هي موجوده في اللب والكلام؟ هي علشان تكون امنه لازم بتضاف بنسب محدده، ويعني كالتوصيات الموجوده دي. احنا بنلاقيها موجوده بكام؟ بملي جرامات لكل كيلو جرام، يعني ممكن تلاقي كل كيلو جرام من الماده الغذائيه اثناء التصنيع بتاعها المفروض في بعض التوصيات يقول لك الماده دي مثلا هنضيف 100 ملي جرام لكل كيلو جرام، واحده 200، واحده 300 على حسب.
2: انا عايزه بس اسال حضرتك بعد اذنك، هي مجرد لون بس ملهاش اي فايده؟ يعني هي
3: ملهاش اي فايده بس ملون.
2: طيب حياتك بتقولي ان هي علشان ما تبقاش مضره يبقى ليها معايير معينه،
3: تركيزات معينه.
2: طيب احنا نضمن منين ان المعايير المعينه دي الناس هتلتزم بيها، سواء مصانع او الاماكن؟
3: يعني تمام، المعايير دي هتكون موجوده في الاغذيه اللي احنا بنجيبها، المنتجات المأكولة اللي بنجيبها من شركات كبيره مصنعه بيها، زي ما بتجيبي حضرتك الكاسترد، زي ما بتجيبي الحاجات اللي هي المصنعات الغذائيه، الكورن فليكس، الحاجات اللي ممكن يكون داخل فيها الماده دي، وبنلاقي الرمز بتاعها على العبوه اي 102. ليه؟ لان دي ناس متخصصين، هم اللي بيشتغلوا في المصنع، ناس تحت الرقابه، دايما عليهم دايما تفتيش، ودايما لازم يكونوا ملتزمين بالحاجات دي. الخطوره وجود المواد دي مع المتداولين العاديين، يعني ايه؟ يعني مثلا واحد زي بتاع اللب مثلا او في المقله مش هيلتزم بالكميات الدوليه المسموحه، عمره يعني عمره ما هيحط ملي جرامات بسيطه على كل كيلو جرام، لا، ده هيجيب العلبه رخيصه قد كده ويبتدي ان هو ياخد كميه كده بالبركه، ويبتدي ان هو يحط فيه اللب كميات كبيره، هيحط فيه الذره المحمصه، هيحط فيه المقرمشات. فاحنا لازم نكون حذرين من اللي هي اللب مثلا ما احنا بنجيبه اللب اللي هو السوبر او اللي احنا بنقول عليه ده، بنبص بنلاقيه ان هو لونه اصفر ذهبي قوي، لا هو بيكون لونه اصفر باهت على فكره. فهو بالتالي لما بيجي بيحمصه لازم يحط فيه لون علشان يعمل الكاسه دي ان هو الناس تجذبه. مش كده بس، احنا لازم نخلي بالنا كمان من المقرمشات اللي طالعه لونها اخضر وازرق واحمر والحاجات الغريبه دي، لان كلها مواد ملونه صناعيه بيحطها، والناس دي بتحطها بتركيزات كبيره، وده الخطر بتاعها
2: طبعا. يعني احنا صح لما نلاقي الحاجه الوان كتيره قوي كده او لون اصفر جامد قوي بالذات
3: لا ما نجيبهاش. في لب كويس جدا، لب العباد قيمته الغذائيه عاليه جدا، لب القرع العسلي من الحاجات القيمه جدا الابيض مش هيخش فيها اي الوان. نبتدي السوداني الاسواني بتاعنا العادي الجميل ده اللي كله زنك وبروتين ومشبع وكل طبعا. حاجه اللي احنا ناكلها
2: طول عمرنا واخدين على الحاجات دي وبس.
3: السوداني اكل الفشار السوداني اللي بقشره، كل الحاجات دي بتكون طبيعيه ومغذيه وسعراتها الغذائيه سعراتها الحراريه قليله وقيمتها الغذائيه عاليه. الافراز بقى في الحاجات دي مع المدى الطويل، انا كده باخد كميات كبيره لما انا اقعد اشتري لب اصفر قبل كده ومقرمشات ومواد من هنا ومواد من هنا، بتخش جسم تركيزات كبيره. ايه اللي بقى اللي ممكن يحصل؟ تعمل تفاعلات تحسسيه لمرضى الربو والاشخاص اللي بيعانوا من حساسيه او عدم تحمل الاسبرين. هتلاقي ظهرت لهم اعراض صداع، في اكتئاب، تشوش في الرؤيه، اضطرابات في النوم، في عندك سخونه، في في في في. فالناس دي هتحصل لها بمجرد انها بتاكلها، الناس اللي عندهم الحاجات الامراض ده اول ما كانوا اي حاجه فيها الماده دهيا هيحصل لهم كل الاعراض دي وهيسبب لهم مشاكل. الاطفال برضو اللي هم عندهم هايبر اكتف ده بيزود عندهم الهايبر اكتف بتاعهم، الطفل قاعد بيتنطط ومش في مكانه، دي الحته دي زايد عنده زي ما تكوني بتديب ايضا السكريات العاليه او اللي هي المواد دي بتساعد او بتعمل نتائج عكسيه معاه ان تلاقي عنده هايبر اكتف عادي. فعلشان كده احنا دايما في كل حاجه، قبل كده كانت في ازمه عصير القصب برضو وثاني في التيتانيوم والحاجات دي كلها،
2: فلما الاضافات وليه الفاتي الكتير في المكونات وفي الحاجات دي كلها علينا نشرب عصير قصب.
3: عصير القصب بنحط عليه
2: زمان
3: الليمون، الليمون عشان ما يسودش. لو احنا جينا مثلا من المحل للبيت بتاعنا حط فيه الحاجات دي، فليه او ممكن نحط فيتامين سي؟ طب ما نحطش فيه فيتامين سي
2: مثلا؟
3: احنا ما نحطش ثلاثة عصير على قد
2: اللب السوداني. طول عمرنا عايشين باللب السوداني بيهم الطبيعي بشكلهم الطبيعي وشكلهم حلو بالنسبة لنا، ليه يبقى في لون
3: الأصفر؟
2: بالظبط،
3: اللون الأصفر
2: خالص خالص
3: قوي ده. فلما الاقي لون باهت ده الراجل ده مش حاطط عليه لون. واتكلمت على انواع اللب اللي الناس تجيبها عشان احنا بنحصل على قيمه غذائيه عاليه وسعرات حراريه منخفضه. فالناس يعني ما تقلقش، انا قلت لو ما داش عندهم ربو او مشاكل في تناول هو الاسبرين دول اللي هيكون اول ما هياخدوه هتحصل لهم مشاكل. وطبعا الاطفال اللي هم يكون يعني سبب عندهم هايبر اكتف زياده، الكيماوي دي نفسها ما يعني بتخش في جسمنا مع الاستخدام الطويل، كل يوم باكل لب وبشرب ما اعرفش فيه ايه وده فيه ايه وده فيه ايه، فبالتالي الحاجات دي اما بتتراكم في جسمي مع المدى الطويل دي اللي بتسبب طبعًا بقى مشاكل طبعًا صحيه بعد.
2: طيب سؤال لي انا بقى، الماده اللي هي اي 102 دي اللي بيبقى فيه تحذيرات منها انها موجوده في كل النودلز الموجوده في السوق؟
3: هي بيكون هو لازم يكتب ان هي مضافه، بس هو بيحطها بالنسب المسموحه والتوصيات العالميه اللي ما تاذيش. يعني مثلا ممكن يكون هو حاطط 100 ملي جرام لكل كيلو من الماده الغذائيه. شوفي دي نسبه لا تذكر، على ما حضرتك تاخدي لك حاجه 20 30 جرام منها هتبقى ولا شيء بالنسبه لحضرتك انك ايه انك اخذتي على
2: المحفوظ بس من المقرمشات والتسالي اللي احنا مش عارفين
3: اللي هي المتداولين هي الناس العاديه اللي زي ما بنقول كده بالبلدي بيستخدموا بيستعملوا بالبركه. يعني انا باخد شويه ويلا ارمي وكده عشان ان انا ادي اللون الفاقع بتاع الحاجه. فده كل ده عشان الغش، ان انا ادي لون جذاب فالناس تبتدي تشتري مني اكتر. او ان انا مثلا بتاع عصير القصب عايز يعصر شويه كتار وما يغبقوش منه، طب ما تعصر على قد الناس اللي جايه لك مثلا في الدرهم، هيكون مفيش لا اصدار ولا اي حاجه على
2: او مواد معينه تحافظ على اللون.
3: بالظبط، ان الليمون من الحاجات الجيده جدا ان الناس اللي هو لو حطها مش هتسود يعني وتحافظ على اللون بتاعه
2: طبعا.
3: فيعني كل السلامة وكل الصحة للناس، وبتدي ان هم المقرمشات الصحية المشبعة ذات القيمة الغذائية العالية اللي انا اتكلمت فيها مع حضرتك.
2: دكتورة مروة شعير بشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتيني.
3: بسير حضرتك يا فندم.
2: ما نرجع يا جماعة لفطرتنا وعاداتنا الطبيعية الجميلة، اللب بلونه العادي السوداني، الفشار اللي دايما اغلبنا بنعمله في البيت، الحاجات الطبيعية عندك لب أبيض ولب أسمر وعندك لب عباد الشمس وعندك سوداني أسواني يا سلام نسيب بقى احنا كل ده ونروح ندور على اللب اللي لونه أصفر اللي هيضرنا. نخلي بالنا ونخلي بالنا الفترة اللي جاية لأن المادة دي منتشرة جدا جدا في كل الأماكن وبتعمل على المدى البعيد والله أعلم كل واحد ومناعته بتعمل أضرار صحية كتيرة جدا. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدف

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: خلصت حلقتنا النهاردة. الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعة جدا جدا جدا. بشكر زميلي مهندس الصوت محمد ساري ورئيس تحرير برنامج الجميلة آية المليجي. وما يفوتكوش تسمعوا آخر اليوم بصوت زميلي المتميز إبراهيم عزت. باي باي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة. وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة المساعدات من المرأة المصرية إلى شقيقاتها الفلسطينية لدعم أهالي غزة. مصر أدانت لاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما. وزير خارجية باكستان يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيسا برلمان لبنان وإيران يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع ويؤكدان ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية تطلق حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين بالمناطق الصناعية. ورياضيا، في أولى مباريات دور 32 لكأس العالم 2026 انتهى الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وكندا بالتعادل بدون أهداف. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: إن جوهر الاحتفال بذكرى 30 من يونيو يكمن في ذلك التحول النوعي الذي طال بناء الإنسان المصري نفسه، وهو الهدف الأسمى الذي وضعته الجمهورية الجديدة في قلب اهتماماتها. فإلى جانب المشروعات الضخمة، كانت المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة كحياة كريمة و100 مليون صحة بمثابة ترجمة حقيقية لالتزام الدولة تجاه مواطنيها، حيث تم توجيه الموارد للاستثمار في البشر من خلال رفع كفاءة الرعاية الصحية وتطوير المهارات وتحسين البيئة المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. إن هذه المرحلة التي بدأت في يونيو 2013 ليس رحلة بناء حجر فحسب، بل هي عملية تنمية بشرية متكاملة تهدف إلى تمكين كل مواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكدة أن المصريين الذين أنقذوا دولتهم في لحظة فارقة هم ذاتهم الذين يجنون اليوم ثمار صبرهم وإيمانهم بوطن يتسع للجميع ويحفظ كرامة أبنائه.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90-90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم.

0: عن راديو 90 90. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول أيام الأسبوع 7 أيام الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا الكرام علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من أعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل. إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنطلع حضراتكم بعناوين سريعة بفقراتنا اللي هنتابعها النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم خلال حلقتنا. البداية هتكون للاستماع للخبراء في الاقتصاد تحديدا حول توجهات الرئيس السيسي النهاردة بتوطين صناعة الوحدات البحرية، عدد من الرسائل اللي أكد عليها الرئيس خلال اجتماعه النهاردة مع يعني الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتم الحديث عن معدلات الإنجاز وأيضا الجدول الزمني لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة اللي جاية. كمان هنتكلم مع حضراتكم في إطار احتفالات وفي إطار ذكرى ثورة 30 يونيو، هنتعرف على عدد من الموضوعات اللي تم نشرها في العدد الخاص من مجلة حواء حول مشاركة عظيمات مصر ونجوم الفن في هذه الثورة المجيدة، وأيضا هنتكلم عن برقيات التهنئة ويعني هنطلع حضراتكم عن هذه البرقيات، نتكلم الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا عدد كبير من البرقيات رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، وبالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع، وعدد كبير جدا جدا جدا من يعني المؤسسات اللي بعثوا ببرقية تهنئة للرئيس السيسي وأيضا للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 من يونيو. أما في قراءة خاصة نتعرف على تعليقات الأحزاب وبيناتها أيضا في ذكرى ثورة 30 يونيو، وهنروح مع حضراتكم اللي متابعنا بشكل يومي بنحاول كده ان احنا نخصص وقت للمحافظات علشان نعرف آخر الأخبار في المحافظات، آخر المشروعات الخدمية اللي بتعود بالنفع علينا جميعا في كل محافظة. عشان كده النهاردة قررنا في حلقتنا ان احنا نسلط الضوء على صعيد مصر، وتحديدا هنروح مع حضراتكم لمحافظة المنيا وهنتعرف أكتر حول عدد من المشروعات اللي بتشهدها هذه المحافظة خلال هذه الفترة، وأيضا زيارة وزير الأوقاف إلى البهنسة وتوجيهاته بالحفاظ على المساجد الأثرية. كل ده وأكتر هنتابعه مع حضراتكم في حلقتنا الليلة بإذن الله من برنامج آخر اليوم، ولكن في البداية نطلع لفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ أولى ملفات حلقة اليوم من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصرية.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقة من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فيش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90
1: وفي آخر اليوم بنرجع مرة تانية مع حضراتكم ونبدأ أولى ملفات حلقتنا النهاردة في برنامجنا. والحقيقة النهاردة الرئيس السيسي كان في اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. في هذا الاجتماع السيد الرئيس وجه به عدة رسائل، نتكلم على تلبية الاحتياجات الوطنية من الوحدات البحرية، وأيضا فيما يخص خدمة قطاعات النقل النهري والمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المقبلة. وكمان الرئيس وجه بضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بمشاركة القطاع الخاص. هنتكلم أكثر حول هذا الأمر، ويا ترى هذا الاجتماع في هذا التوقيت دلالته وكل رسائله الاقتصادية تحديدا والعائد من هذا الاجتماع وهذه الرسائل. ولكن نرحب بضيفنا الكريم في البداية مع الدكتور خالد الشفعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور مساء الخير وأهلا بك.
2: أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا المستمعين في كل مكان.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية نتكلم، الحقيقة الرئيس النهاردة وجه أيضا بمواصلة العمل من أجل توطين صناعة الوحدات البحرية، وهي بالتأكيد واحدة من الصناعات الكبرى. يا ترى ده دلالته إيه من وجهة نظر حضرتك من ناحية الشق الاقتصادي، وأين نحن الآن في هذه الصناعة تحديدا؟
2: الحقيقة اجتماع السيد الرئيس النهاردة له دلالات قوية لصالح القطاع الخاص ولصالح دعم السيد الرئيس للقطاع الخاص أن يشارك ويشارك بفعالية في توطين هذه الصناعة الحيوية والهامة اللي مصر فعلا تفتقر لأجزاء كبيرة منها. تلقى السيد الرئيس النهاردة رسالة دعم لتوطين هذه الصناعة والعمل على ريادة هذه الصناعة للدولة المصرية، وخصوصا أن مصر النهاردة لديها نهر النيل، يعني محتاج النقل النهري موجود يعني ويجب أن يكون بشكل فعال في نقل بضائع أو نقل أفراد في طول خط نهر النيل. بالإضافة عندنا البحر الأحمر، عندنا البحر المتوسط، عندنا مزيد سواء بالنسبة للزيت، سواء بالنسبة لنقل البضائع، سواء بالنسبة للتصدير. كل ده مصر محتاجة ده ودعم ده وتوطين هذه الصناعة لتكون مصر رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويكون لديها القدرة الكاملة لاستغلال هذه الصناعة في نقل البضائع، وفي أن يكون لدى مصر أسطول بحري ونهري.
1: صحيح. وإلى جانب هذه النقطة تحديدا لو سمحت لي دكتور، كمان رئيس تابع فيما يخص تصنيع الأوتوبيسات النهرية، بنتكلم كمان على 12 سفينة صيد أعالي البحار وبناء القاطرات البحرية. يطرى أيضا المردود الاقتصادي والملاحي في تصنيع هذه الوحدات، وحدات الأوتوبيس النهرية وأيضا سفن الصيد الكبيرة وقطرات البحرية، أنها تكون مصنعة في مصر بأيادي مصرية.
2: ده له مردود، المردود الأول ألا وهو مردود إيجابي من ناحية الاقتصادية، إن هو اعتمادا على المكون المحلي وعلى القدرات الخاصة للقطاع الخاص أن يكون فعال في هذا الأمر وبناء ويعمل على تحقيق ذلك من خلال الأيادي المصرية والصناعة المصرية تتبوأ المكانة التي تليق بها. ده يوفر معانا عدم إهدار لاحتياط النقد الأجنبي، هيوفر معانا العملة الأجنبية، ويعمل على تعظيم قيمة الجنيه المصري داخل الدولة المصرية، ويكون له الريادة في ذلك دون الاعتماد على الوارد، ويدعم الميزان التجاري بتقليل فاتورة الواردات اللي ممكن النهاردة تحسد عن مؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. النهاردة بنعتمد على الأيادي المصرية، بنعتمد على القطاع الخاص، بنعتمد على الجنيه المصري، ونعتمد على المكون المحلي اللي هيكون له دور فعال
1: بإذن الله
2: كل الصناعات القادمة وتوطين صناعات من شأنها تحد من فاتورة الوردات ويكون الكفاءة الصناعة المصرية على المستوى البريمي ومستوى الدولي.
1: بشكرك شكرا جزيلا لدكتور على كل هذه التفاصيل والمعلومات. الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
2: كل شكرا.
1: بعد الفاصل راجعين ومكملين معكم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ورجعنا مرة تانية مع حضراتكم في آخر اليوم، والحقيقة خلاص أيام قليلة وتحل ذكرى ثورة 30 يونيو. الحقيقة بتواصل القوى السياسية والحزبية في مصر الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وحزب السادات الديمقراطي قال إن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في التاريخ المصري الحديث، بعدما نجحت في إنقاذ الدولة المصرية الوطنية من مخططات الفوضى والتقسيم، واستعادت هوية مصر ومؤسساتها، وفتحت كمان الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة. مش بس بنتكلم على القوى السياسية والحزبية، ولكن بنتكلم كمان على المؤسسات الوطنية، يعني الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا طدروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية، قال إن الثورة هي لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث. والكنيسة الكاثوليكية أيضا بقيادة البطريرك إبراهيم إسحاق في مصر أوضح في بيان رسمي إن الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل مصر، هذا بالإضافة إلى الطائفة الإنجيلية في مصر بقيادة الدكتور القس أندريا ذكي. قال إن ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على وطنهم. نعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزر يوسف ومحرر شؤون الكنيسة في الراديو 90 90. يا وفاء مساء الخير وأهلا بيك، وكل سنة وأنت طيبة.
2: إبراهيم كل سنة ومصر كلها طيبة. يعني 13 سنة من ثورة مهمة جدا ولحظة فارقة جدا في تاريخ مصر. الحقيقة احتفالات كبيرة جدا في مستوى على مستوى مصر، وزي ما انت قلت يا إبراهيم انه الكنيسة الثلاثة الحقيقة دايما كانت ساعت انها تؤكد وتسجل اللحظة دي، خاصة ان احنا 30 يونيو هي ثورة شعب بكل طوايفه، وده عادة المصريين في ثوراتهم يعني الوحدة الكاملة دايما بتبين في وقت الشدة. والحقيقة ان زي ما ذكرت ان بابا طادرس النهاردة في بيان رسمي لي
1: ماذا قال قداسة البابا في هذه التهنئة لثورة 30 يونيو 13 سنة على مرور؟
2: الحقيقة انه طبعا البابا اكد انه الثورة كشفت يقين الشعب المصري بقيمة الوطن، واكدت وعي وايمان هذا الشعب اللي انتفض وخرج في الشوارع والميادين للحفاظ على مقدرات هذا المقدرات ومقدرات شعبه، يستعيدوا الوطن ويحفظوا وحدته ويأمنوا الحاضر والمستقبل. والحقيقة ان كمان البابا اكد انه مش بس اللحظة دي، لكنها ما بعدها استمرت مسيرة البناء، وطبعا اتأسست الجمهورية الجديدة التي لا تزال حيانية واجهت وما تزال بتواجه تحديات كبيرة زي ما احنا عايشين وشايفين، سواء كانت داخلية او اقليمية او دولية، لكن احنا بنثق انها قادرة طبعا القيادة بمعاونة الشعب على تجاوز كل هذه التحديات، وانها تحقق اهدافها والوصول طبعا للمستقبل اللي بيليق بمصر والمصريين.
1: بالعودة مرة تانية للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية ايضا، ماذا قالوا وماذا اوضحوا وماذا يعني سلطوا الضوء في هذه الذكرى 13 لثورة 30 يونيو؟
2: الحقيقة انه الكنيسة الكاثوليكية يعني بعد ما قدمت التهنئة اكدت ان الكنيسة في المناسبة الوطنية دي هي بتصلي من أجل مصر، وإن ربنا يمنح حكمة وتوفيق لقادات الوطن لمواصلة المسيرة، خاصة مسيرة البناء والتنمية، وإن ربنا طبعا يحفظ مصر وينعم عليها دايما بسلام واستقرار. الحقيقة كان القس أندريا ذكي أكد في بيانه إنه 30 يونيو هي جسدت إرادة الشعب وإرادة المصريين إن هم يحافظوا على وطنهم وإن هم يرسخوا دعائم الدولة الوطنية. الحقيقة طبعا إنه المناسبة الوطنية القس أندريا أكد إنه المناسبة الوطنية دي هي أكدت إرادة الشعب في حماية دولته وحماية الوطنية بتاعته، وإن هو يحافظ على مؤسساتها، وإن هو بخروجه هو رسخ قيمة المسؤولية الوطنية. وخرج يعني بإحساس وبالمسؤولية تجاه الوطن، وإن هو دايما بيسعى لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
1: بشكرك يا وفاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا وفاء وصفي، رئيس نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وأيضا محرر شؤون الكنيسة في الراديو 90.90. شكرا لك يا وفاء، شكرا جزيلا. شكرا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90.90، دايما هوا يا مصري.

من تقريرنا كمان في آخر اليوم، وبمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، قال حزب الجيل الديمقراطي إن الثورة ستظل شاهدة على واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته وحماية هويتها الوطنية لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها البناء والاستقرار والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90-90، كل عام وأنتم بخير. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
2: مساء الخير، ومرة تانية بنرجع مع حضراتكم في آخر اليوم، ونروح للثانوية العامة. اللغة العربية أول يوم في امتحانات المواد المضافة في الثانوية العامة. آراء مختلفة الحقيقة كانت حول امتحان العربي والطلاب. البعض قال الوقت كان قصير، هذا بالإضافة إلى تحقيقات في التجاوزات كالعادة. هنتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن مساء الخير وأهلا بك.
3: مساء النور يا فندم. مساء النور،
2: أهلا بك. وعايزين نعرف كده ردود الفعل، كيف مر اليوم الأول فيما يخص طبعا المواد المضافة، امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة؟
3: طبعا هو النهاردة أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع، وهي تعتبر من أهم المواد بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، سواء النظام القديم أو النظام الجديد. لاحتلال هذه المادة 80 درجة من المجموع الكلي. النهاردة أدى 878,914 طالب وطالبة الامتحانات بالنظام الجديد، وبالنسبة للنظام القديم أدى 3,618 طالبا الامتحان أمام 2,032 لجنة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 284 طالبا من مدارس المكتفين.
2: ردود الفعل بقى كان أخبارها إيه أستاذة فاتن؟
3: بالنسبة عقب اللجان الامتحانية، الطلبة خرجوا معبرين عن حزنهم الشديد جدا من صعوبة الامتحان، خاصة في أجزاء أسئلة النحو والقراءة والنصوص. طبعا الطلبة أكدوا على أن هذه الأسئلة جاءت في مستوى الطالب فوق المتخوف. طبعا باقي الطلبة بعضهم خرج معرض بحيث تعبتهم، وأكد أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك تغير آراء في هذه الجزئية. ولكن جميع الطلبة أجمعوا على قصر الوقت الامتحاني، وأن الامتحان محتاج لوقت طويل جدا، خاصة في سؤال النحو والقراءة والنصوص، محتاجين الأسئلة جاية غير مباشرة ومحتاجة لتفكير أكبر وكده. فهم بيطلبوا جميع الطلبة وأولياء الأمور طلبوا وزارة التربية والتعليم بمراعاة التصحيح ومناشدتهم بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار.
2: طيب التجاوزات إزاي الوزارة بتتعامل معاها يا أستاذة فاتن، وكانت عبارة عن إيه في اليوم الأول؟
3: لا، هو بالنسبة للتجاوزات احنا النهاردة بالنسبة احنا كصحفيين رصدنا طبعا ان شاو مينج، وهي صفحة الغش الالكترونية الشهيرة، قامت بنشر اجزاء وصورا من امتحان اللغة العربية بعد مرور بضعة من الوقت الامتحاني من بدء اللجان، ولكن وزارة التربية والتعليم
2: والوزارة كان ردها ايه على هذا الامر؟
3: هي تعاملت فورا مع الامر، خاصة ان ناشر الامتحان للأسف يعني وضعوا الباركود كان ظاهر على ورقة الاسئلة، ودي كانت سهلة جدا جدا جدا للوصول الى ناشر الامتحان ومصوريه. انا عاوز اقول لحضرتك ملحوظة ان الباركود ده اللي بيتحط على ورقة الاسئلة هو عن طريقه بيتم الوصول الى اللجنة الامتحانية، لمقر اللجنة، او طالب ذاته المسؤول عن الورقة الامتحانية. طبعا وزارة التربية والتعليم احالت الواقع للتحقيق الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ناشر هذا الامتحان. خليني اقول لحضرتك ان طبعا النهارده شهد اليوم الاول ماساه حقيقيه، خصوصا ان في طالبه بمحافظه الشرقيه وفاتها المنيه اثناء انعقاد اللجنه الامتحانيه. عندنا كمان اصابه مراقب بحاله اغماء خلال الامتحانات في محافظه قنا، وتم نقله على الفور لمستشفى القوس لتوصي العلاج والرعايه الطبيه اللازمه. ايضا نقابه المهن التعليميه تدخلت لرعايه معلمين المتعلمين تعرضوا لأزمة صحية داخل لجان امتحانات المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي لتوفي العناد. يعني خلينا أقول لحضرتك يعني
2: مدينة ملوي في المنيا صحيح
3: ان هو تعامل مع المخالفات بحسم وعدم تهاون معه واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه.
2: بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريده الاخبار المسائيه موقع اخبار اليوم الالكتروني. شكرا جزيلا ليكي يا استاذه فاتن. شكرا ليكي فعلا. بعد الفاصل مره تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده من برنامج اخر اليوم.
1: اخر اليوم مع ابراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: وراها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقة النهاردة في آخر اليوم، وما زلنا بنتكلم ويا حضراتكم في ذكرى 13 لثورة 30 يونيو، ولكن في هذه المرة هنستعرض معاكم يعني ما تم نشره في مجلة حوا في عددها الجديد، احتفالية خاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، دور المرأة المصرية في ومشاركتها في الثورة، وأيضا مكتسبات عظيمات مصر. أما في مجلة الكواكب هنتكلم على مشاركة الفنانين في الثورة، وكمان سلطوا الضوء على مكاسب الفن المصري أيضا من ثورة 30 يونيو. كل ده وأكتر هنعرفه، ولكن نرحب بزميلتنا سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حوا والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المستمعين.
1: اهلا بيكي، وخلينا نتكلم في البدايه ملامح العدد الجديد في مجله حوا واللي احتفل اعلاميا بذكرى ثوره 30 يونيو.
2: طبعا احنا حضرتك عندنا مناسبه هامه جدا هذا الاسبوع، الا وهو الاحتفال بثوره 30 يونيو المجيده. وطبعا هذه الثوره اللي شارك فيها كل فئات الشعب المصري، ولكن طبعا سعادتها كانت المراه المصريه طبعا بمسانده ودعم الرجل في المقدمه، قاده طبعا الاسره والاصدقاء والاهل. تطرقنا في هذا العدد لمشاركه المراه وازاي ان هي نزلت دون اسوان خالص من اي تهديدات قد طرحت بها في كل الميادين، حتى زي ما بيقولوا حزب الفن ده اللي كان ممكن في البيت برضو ايضا شارك. ولما اكتفي بهذا طبعا كان في تقدير كبير جدا مش بس لثورة يونيو، ولكن لمسيرة المرأة المصرية كلها من قبل القيادة السياسية. سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة وعد فأوصى ان دور المرأة ومشاركتها وقفة ظهر المواطن طبعا كان نصب اعين سيادته، وبالتالي حصدت مكتسبات خلتنا الوقت نقول ان احنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة. هذه المكتسبات بنرصدها من خلال نخبة كبيرة من الشخصيات العامة في مجالات عديدة، المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبنشوف المرأة المصرية وصلت ازاي. واهم حاجة بقى بنضوء لها ضوء احمر، احنا محتاجين منك ايه فيما يتعلق بدعم الوطن في المرحلة المقبلة.
1: طيب لو اتكلمنا على العدد الجديد، ولكن في هذه المرة في مجلة الكواكب، ماذا رصدتم؟
2: الحقيقة الكواكب طبعا احنا زي ما احنا بنقول المرأة المصرية اهل الفن ونجوم الفن والمبدعين كان لهم دور كبير جدا سبق الثورة 30 يونيو ثم استكمل خلالها، ثم بعدها بقى من خلال العطاء للوطن. فاحنا رصدنا هذا وعرفنا من الفنانين ازاي كانت مشاركتهم، نزلوا من امتى، ايه استعداداتهم، كمان مشاعرهم في هذا اليوم العظيم. وبعدين كان عندنا جزئية هامة جدا بقى، احنا عملنا ايه في الفن. الحقيقة اللي ما شاء الله سيادة الرئيس مشكورا زي اهتمامه بكل فئات الشعب المصري، ايضا اهل الفن والنجوم والمبدعين كان ليهم اساسا اهتمام كبير. ولاحظنا هذا حتى يمكن المجتمع اكيد بلهجه في نوعيه حتى الاعمال، يعني الاعمال الدراميه والاعمال الفنيه اللي قدمت خلال العشر اعوام الماضيين مختلفه تماما في طبيعتها، في تكوينها، في اهتمامه بقضايا الاسره، بقضايا المراه، في نوعية ما يقدم من مادة. زائد بقى ان كان في دعم اساسا كبير للفنانين سواء فيما يتعلق اساسا بالتأمينات المعاشات الى غيرها. الاهتمام كمان عندنا ما شاء الله اللي هو في العاصمة الادارية اللي هي مدينة الثقافة والفنون، يعني على كافة الاصعدة حدث تغير شامل منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم وحتى هذه اللحظة.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا فاتن، زميلتنا سمر الدسوقي عفوا رئيس تحرير مجلة حوا والكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: لك. بعد الفاصل مرة تانية نرجع ونكمل معاكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، واللي انتبعنا بشكل يومي. الحقيقة بنحاول كده ان احنا كل يوم نروح لمحافظة شكل علشان نعرف آخر أخبار المحافظات، الخدمات، المشروعات أيضا اللي بتتقدم لحضراتكم، وازاي تعود بالنفع على حضراتكم في المحافظات. عشان كده في حلقتنا النهاردة قررنا ان احنا نروح مع حضراتكم لصعيد مصر، وتحديدا في محافظة المنيا، علشان نتكلم اكتر حول زيارة وزير الاوقاف قام بجولة تفقدية في منطقة البهنسة الاثرية، وهي واقعة ما بين مركز بني مزار بمحافظة، يعني الواقعة في مركز بني مزار في المنيا، وكان طبعا بيرافقه اللواء أماك دواني محافظ المنيا. هنتكلم اكتر حول هذا الامر وغيره من الموضوعات، ولكن ارحب بزميلتنا ندى صفوت مراسل الراديو 90 في محافظة المنيا. يا ندى مساء الخير واهلا بك.
2: مساء الخير الزميل العزيز ابراهيم، واهلا بك وبكل متابعينا الكرام.
1: اهلا وسهلا. ونتكلم في البدايه حول اهم ما جاء في زياره سيد وزير الاوقاف النهارده في البهنسه، ويا ترى كان في توجيهات متعلقه بشان الحفاظ على المساجد الاثريه في المنيا.
2: نعم ابراهيم، بالفعل يمكن وزير الاوقاف الدكتور اسامه الازهري كان زيارته الى المنيا، تحديدا الى منطقه البهنسه الأثرية بمركز بني مزار كما تفضلت وذكرت. شاهدنا ورصدنا عديد من التصريحات والعديد من الجولات التي قام بها برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا. يمكن الزيارة إبراهيم لم تكن مجرد جولة ميدانية فقط، بل حملت رسائل واضحة بأن هذه البقعة التاريخية تستعد لمرحلة جديدة من الاهتمام والتطوير، لتستعيد مكانتها التي استحقتها عبر قرون طويلة. البداية كانت باستقبال اللواء عماد كدواني للدكتور أسامة الأزهري، ناقش الجانبان خطة متكاملة لتطوير منطقة البهنسة إلى جانب عدد من الملفات الدعوية والتنموية. المشهد الأبرز إبراهيم كان داخل البهنسة نفسها، تلك المدينة التي لا تعرف فقط بأثارها الممتدة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، إنما تعرف أيضا بلقب البقيع الثاني أو بقيع مصر، إذ تضم رفات ما يقرب 5000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم عدد من البدريين، إلى جانب التابعين، وهو ما منحها مكانة دينية وتاريخية استثنائية وجعلها واحدة من أهم المقاصد الإسلامية في مصر. الجولة إبراهيم شملت عدد من المقامات والأضراحة التاريخية، قبل أن يختتم الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد الشجرة التي يعتقد أنها استظلت بها السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام، في مشهد يجسد كيف تجتمع على أرض البهنسة يعني صفحات من التاريخ والحضارة. خلال لقائنا وحديثنا مع وزير الأوقاف كشف عن رؤية متكاملة لإحياء المنطقة، أكد أن البهنسة بتحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، والهدف هو تحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة الدينية والثقافية، بما يبرز عمقها الفرعوني والقبطي والإسلامي. كل هذا يعني جعلها متحف مفتوح للحضارات والأديان. إبراهيم يمكن الأمر لم يتوقف عند أعمال التطوير فقط وما صرحوا به، ولكن الوزير أيضا أعلن عن إعداد موسوعة تاريخية وثقافية بتجمع كل ما كتب عن البهنسة في الكتب والمراجع والرسائل العلمية، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني ومنصة رقمية توفر خريطة تفاعلية وإحداثيات دقيقة للمقامات والمعالم الأثرية، بتصبح زيارة البهنسة تجربة معرفية متكاملة أمام الزائرين إبراهيم من داخل مصر وخارجها.
1: بشكرك زميلتنا ندى صفوت مراسل الراديو 90 في المنيا، شكرا جزيلا لك يا ندى على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا لك.
2: شكرا.
1: بعد الفاصل نرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما هوا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: وقبل ختام حلقتنا النهاردة جي معدنا مع أخبار ما قبل الساعة 12، وهنبدأها بأخبار كاس العالم 2026 وضمن منافسات دور الـ 32. بكرة إن شاء الله هيكون في مباراتي البرازيل واليابان الساعة 8 مساء، أما ألمانيا وباراغواي الساعة 11:30 مساء. أما الصفحة الرسمية لفيفا أعلنت تواجد ليونيل ميسي نجم الأرجنتين في صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العالم تاريخيا، بينما جاء كلوزا في المركز الثاني ورونالدو بيقف على بعد هدف واحد. أما منتخب الرأس الأخضر خطف الأنظار بعدما أصبح المنتخب الوحيد الذي نجح في بلوغ دور الـ 32 دون تحقيق أي فوز، مكتفيا بثلاثية تعادلات منحته 3 نقاط كانت كافية للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. أما المنتخبات الأفريقية حققت إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم بعدما نجحت 9 منتخبات من أصل 10 في حجز مقاعدها بدور الـ 32 لتؤكد الكرة الأفريقية حضورها القوي في النسخة الأكبر من المونديال. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لمتابعتكم لينا. حلقتنا كانت من إعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد صنباطي. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد الساعة 11 مساء، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل قناة السويس والموانئ المصرية. وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي. مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان القضايا متعددة الأطراف ويؤكدان أهمية تعزيز التنسيق المشترك. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة المساعدات من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية لدعم أهالي غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين جنوب غزة. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود التوصل لحلول شاملة لضمان الاستقرار بالمنطقة. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل أوروبا زيادة في الوفيات تتجاوز 1300 حالة بسبب موجة الحر. واقتصاديا، وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعالمين الجديدة. أما رياضيا، في إطار مباريات دور 32 لكأس العالم 2026، البرازيل يواجه اليوم الاثنين اليابان في 8 مساء، وفي 11:30 مساء يلعب منتخب ألمانيا أمام باراغواي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.